0: عندها 10 إلى 15 سنة باش تفيق بالالتهاب في عنق الرحم قبل ما يولي كونسير. معناها المرأة اللي تمرض سرطان عنق الرحم بسم الله علينا على اللي يسمعوا فينا هي مرأة ما عمل عمرها ما عملت تقصي خاطر تعمل تقصي ينفقوا به
1: يفتن به
0: بمسحة متاع عنق الرحم الفروتي سيرفيكو فاجينال اللي هي نورمالمون كل امرأة متزوجة وعندها علاقة جنسية سيبوزي تمشي بعد 30 سنة إديالمون بعد 25 سنة تعمل المسحة متاع عنق الرحم كان لقاتها طبيعية نعودوها بعد عام وبعد كل 3 سنين وهكيكا ديما ونثم حاجة جديدة مربوطة بالفيروس هذه ينفقوا بها وهكيكا المرأة مستحيل تمرض بسرطان عنق الرحم.
1: معناها هو الفيروس هذه يتعدي ما بين الرجل والمرأة هكا.
0: هو فيروس يتعدى بالعلاقات الجنسية
1: يعني الرجل يعدي المرأة هو يمرض به ولا لا؟
0: الراجل يعدي المرأة ولا المرأة تعدي الراجل؟
1: المهم هو تعدي الرجل؟
0: المهم هو فيروس يتعدى بالعلاقة الجنسية.
1: أيوة أيوة
0: HPV الفيروس الحليمي يعني واللي هو تو الحمد لله كلنا سمعنا اللي تونس دخل الفاكسان تاع كونتر الفيروس الحليمي هذه الفاكسان كونتر HPV دخل في الكالندري فاكسينال نتاعنا دونك بناتنا نجموا نعملوا لهم الفاكسان والفاكسان ديجا ينقص بريسك 70% من ريسك ان المرأة اللي حتى تمرض بالفيروس هذا ان تولي عندها سرطان عنق الرحم.
1: معناها هذا داخل في الوقايه
0: داخل في الوقاية
1: هي اللي معناها اليوم فضل العلم فما الفاكسان هذا اللي نجم كما قلت يحمي به لا قدر الله المراه مرضت بهالمرض هذا فما علاج كيفاش يتمثل العلاج
0: قبل ما نوصلوا للعلاج الميره المهم جدا هو التقصي.
1: أول حاجة هي التقصي
0: باش نحافظوا على نسانا من المرض هذية عندنا حاجتين عندنا زوز أسلحة مهمين من شيرة هي التقصي بالفروتي سيرفيكو فاجينال بالمسحة تاع عنق الرحم اللي كما تفهمنا كل امرأة معرسة وعندها علاقة جنسية يلزمها تعمل التقصي هذية من 25 سنة حتى 65 سنة تعملوا مرة في العام وبعد كل ثلاثة ما تعودوا مرة الأولى وبعد تعودوا بعد عام وبعد كل 3 سنين دونك أول حاجة الباهزة ده في تونس اللي احنا قاعدين نواكبوا في العلم ولا عندنا التست HPV التست اللوزو به على الفيروس اسكو موجود في بدن المرأة ولا لا واللي هو تست سنسيبل على الاخر دونك كان التست يبدا نيجاتيف المرأة تبدا مرتاحه 5 سنين راه ما فما حتى ريسك تعاودوا بعد 5 سنين
1: تطلبوا هي معناها من الطبيب ولا هو
0: يطلب منها هي اذا كان المرأة واعيه تمشي تطلب الطبيب ولا من القابله ولا تمشي لي سونتر اللي قاعدين يعملوا فيهم تست HPV تعمل تست HPV لقاتو نيجاتيف دونك ترتاح سي بون ترونكيل 5 سنين مرتاحه ما فما حتى ريسك كان لقاتو بوزيتيف وقتها يلزمنا نعملوا المسحة تاع عنق الرحم المسحة تاع عنق الرحم نلوجوا بها على الخلايا النتيجة نتاع الفيروس اسكو الفيروس الموجود في البدن اسكو عطى التهابات في عنق الرحم والا لا كان الفيروس عطى التهابات وقتها هذاك عندنا دواهم كمام حتى كان التهابات موجودة ومزيت ما ولاتش سرطان قلنا احنا ياخذ 10 الى 15 سنة باش تولي سرطان دونك في ال 10 15 سنة هذاك عندنا حتى كان ثم التهابات في عنق الرحم عندنا لا بوسيبيليتي انه نداويهم والمرأة تبرأ 100% وما فما حتى ريسك ان تمرض بالفيروس معناها انسان يجب ياخذ شوي وقت يعطي وقت ويمشي ويعملوا سواء اللي عنده امكانيات ولا تنجم تعمل تيست HPV تعمل التيست على HPV تاع الفيروس الحليمي والا تعمل المسحه تاع عنق الرحم وهكاك تحمي روحها وما تمرضش بالمرض هذا.
1: به نرجعوا للعلاج
0: اون فوا دونك المرض موجود ومالوريزمون ما قمناش بواجبنا وما عملناش التقصي والمراه ما عدتش ولا مشات عدتش وما عملناش مسحه تاع عنق الرحم ولا التست HPV اون فوا المرض موجود الحاجه الخايبه ميرا اللي احنا مالوريزمون في تونس قاعدين نفيقوا به في مراحل متقدمه المرض هذا
1: المراه ما تفقدش روحها
0: صحيح خاطر هو يتسمى القاتل الصامت ما يعطيش علامات من الاول تبقى بين المراه الخلايا هذاك تتبدلوا ولا خلايا سرطانيه وياخذوا برشا وقت باش يعطي علامات وقت يعني يعطي علامات والمراه تمشي تعدي جينيرالمون نبداو في الستاد الثالث ولا الرابع معناها مقدمين في المرض وقتها ما عادش عندنا ما عادش تبرى منه المراه مش نعطيه نعملوا لها اشعه نعملوا لها الشيميوثيرابي باش نقصوا في الوجع سان تريتمون بالياتيف اكومبانيمون معناها جست باش نرافقوها مالوريزمون في الايام الاخرانيه منها
1: دونك اما
0: ينفقوا بهم الاول دونك في ستاد الاول ولا ستاد الثاني دونك ثم علاج ثم الجراحه ومع الجراحه ثم الطب الكيميائي ثم الاشعه واللي هما يعطيو دي بون ريزلتا.
1: نزيدو ناكدو ما احنا على مستمعاتنا باش كل امراه ماهيش بيه معناها تمشي تتفقد روحها هذه حاجه مهمه ليها ولحياتها لحياه صغارها لوجودها معناها في هالدنيا هذه وزد معناها هكا قلت لنا اللي فما لي فاكسان هذوما علاش ليه يعني كان واحد نجم باش يحمي صغار وكل من تبدا معناها حاجه خارقه للعاده.
0: مهم جدا

0: إني المرأة تخمم في صحتها، تمشي إذا كان وصلت لها المعلومة ولا سمعت المعلومة توصلها لأمها والأختها، راو يلزمنا نتقصاو على المرض هذا وعلى الانفكسيون بالفيروس هذا، الفيروس الحليمي يلزمنا نفيقوا به على بكري. كل ما نفيقوا به على بكري رانا نضمنوا المرأة تعيش لباس، تعيش من غير مرض خايب، وتبقى بصحتها لباس لعائلتها ولصغيراتها.
1: نشكرك برشا برشا برشا دكتور فتح المرايحي، أخصائي أمراض النساء والتوليد. نورتنا يا دكتور وتعلمنا برشا حاجات. ربي فضلك يا عايش. يلا نرجعوا لكم. كونسلتاسيون كونسلتاسيون بالخير.

0: ويكند.
1: لحديش 54 دقيقة خلتنا إلى نهاية برنامجنا. الفريق الكلي سلم عليكم كريمة في استقبال التليفونات، أحمد التونسي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظها معدة البرنامج، رفيق السعداني مخرج البرنامج، خولة الكعبي زميلتنا من قسم الأخبار، اسكندر إبراهيم زميلنا من قسم الرياضة يتنهد، الأستاذ الحسين لقرم سمعناه في نقطة قانونية، أمير العسكري سمعناها في نوتري بلوس، كان بالفضل سمعناه في توتوبسيون وكونسلتاسيون. كان حاضر معنا اليوم الدكتور فتحي المراحي أخصائي أمراض النساء والتوليد، أحكينا على جوان الأخضر وشهر العالمي للتوعية والتحسيس بسرطان عنق الرحم. ومعكم ميرا العبد لله، نسلم عليكم برشا برشا برشا ونقول لكم وقدوا معنا على الأولى شوي آخر نوف الوطني هو بحذية هو واستحدين سكوحي، نسمعوهم في نجوم وعنا زد أقبل دقيقة مونديال. نونو
2: شنحويلك؟
1: الحمد لله.
2: عنا حوار حصري مع ميسي وكريستيانو رونالدو اليوم.
1: لا جو كبير
2: ما اي اي تعرفهم
1: اي شنو ما فتصاور فتصاور. سلام عليكم باشا، اقول لكم اقعدوا معنا هاو نوفل في الاستوديو. سي حاضر، يلا باي باي.

0: Publicité.
1: Calypso. Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Araura, Beko, Hotel Phoenicia, NJ Events, Escape, ODV+, et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينغ والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجونس ترافل تو دو، مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا، ترافل تو دو لي بري.
3: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض فني تحييه الفنانة رشا رزق صحبة الأوركسترا السيمفوني التونسي بقيادة الشادي الجرفي.
4: روميو صديقي يحفر عهد الأصدقاء، يعرف كيف يجابه الأيام.
3: موعدكم السبت 13 جوان على الساعة 8 ليلا بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة شادي القليبي. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.in بمساهمة موزايك فم.
0: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. كاهيت مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد عبد الكريم الغربي يؤكد لموزايك استقرار وتحسن الوضعية الصحية لأغلب مصابي حادث المزونة، مشيرا إلى مغادرة 5 مصابين للمستشفى الجامعي بالجهة وتوجيه حالتين إلى سوسة وحالتين أخرتين إلى صفاقس لاستكمال العلاج، في حين يواصل البقية تلقي الرعاية الصحية بسيدي بوزيد. والغربي يوضح أن جميع النساء المصابات يحظين بمتابعة مباشرة واهتمام خاص من وزير الصحة مصطفى الفرجاني، الذي سخر كافة الإمكانيات الطبية لضمان عودتهن سالمات إلى عائلاتهن في أقرب الآجال وفق تأكيده. وتعد العاملات الفلاحيات من الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع التونسي، إذ يواجهن يوميا تحديات متعددة لا تقتصر على ظروف العمل فحسب، بل تمتد إلى مخاطر التنقل من وإلى أماكن العمل. ورغم الجهود التشريعية المبذولة لتنظيم نقلهن وضمان حمايتهن الاجتماعية، ما زالت العديد منهن يعانين من واقع صعب يكشف عن فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلية. التفاصيل في تقرير الزميلة خول الكعبي.
6: في بيت من بيوت قرية الجوارس بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد، يستيقظ رضيع باحثا بفطرته عن حزن والدته، لا يعرف أن برنية لن تعود، لا يعرف أن تلك المرأة التي كانت تغادر قبل شروق الشمس لتبحث عن لقمة العيش قد رحلت إلى الأبد في حادث مرور جديد وقع في المزونة يوم أمس الجمعة، فيما تجد الجدة نفسها أمام مسؤولية طفلين لا تملك لهما لا القدرة الجسدية ولا الإمكانيات المادية. هكذا انتهت رحلة برنية على قارعة الطريق. لم تكن برنية وحدها، فقد رحلت معها ربحش وابنية، لينضم أسماؤهما إلى قائمة طويلة من النساء اللواتي خرجنا بحثا عن الرزق وعدنا جثمين. تتكرر المآسي وتتغير الأسماء، لكن المشهد يبقى ذاته. شاحنة أو وسيلة نقل غير آمنة، عاملات متكدسات في ظروف مهينة، وعائلات تترك بعد الحادث لمواجهة الفقر واليتم والخذلان. تتكرر حوادث العاملات الفلاحيات في تونس لتتحول إلى مأساة حاصدة أرواح نساء يشكلن العمود الفقري للقطاع الفلاحي. هؤلاء النسوة يساهمن يوميا في إنتاج الغذاء وتأمين جزء مهم من الدورة الاقتصادية، أغلبهن لا تتمتعن بالتغطية الاجتماعية، وفي بطاقات تعريفهن تكتب في خانة المهنة لا شيء. ورغم أحداث صنف نقل للعاملات والعمل بالقطاع الفلاحي بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 2019 وسن المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، إلا أن واقعهن لم يتغير، وظللن يعتمدن على وسائل نقل غير آمنة يطلق عليها شاحنات الموت. ويؤكد هذا الوضع أن سن التشريعات على أهميته، لا يحقق أهدافه ما لم يدعم بسياسات فعالة وآليات تنفيذ ورقابة ناجعة.
5: في الشأن الدولي، وكالة الأنباء اللبنانية تفيد باستشهاد 3 أشخاص في قصف إسرائيلي على بلدتين تقعان جنوبي لبنان، ما يرفع حصيلة الشهداء اليوم إلى 5 شهداء. موقع بلومبرغ ينقل عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن الولايات المتحدة تتوقع أن يضمن الاتفاق مع إيران عدم امتلاكها أسلحة نووية. والموقع يضيف أنه إذا نفذ طهران الشروط فستخفف واشنطن العقوبات عنها وستسمح باندماجها في الاقتصاد العالمي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع اسكندر في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس.
8: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
7: دقيقة مونديال.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم شوية خلينا نذكركم بالبروغرام بالمقابلات في برنامج اليوم، لكن نبدأ بالأخبار والكواليس على المونديال. في خصوص المونديال هذا اللي برشا أخبار وبرشا كواليس ولزاكوتي برشا تبارك الله. الحل الحضور الجماهيري، بار اكزامبل الحضور الجماهيري في ماتش كوريا والتشيك في غوادالاخارا كان محل انتقادات كبيرة في الفترة الأخيرة. بدأت التعليق حول فشل جماهيري منتظر في الدورة هذه في المونديال. هذا هو الملعب اللي هز والاحتضن المقابل هذه كوريا والتشيك يهز 45,600 مشجع، والفيفا أعلنت أنه عدد الحضور الرسمي من الجماهير في المقابل هذه هو 44,985 متفرج، يعني أنه الملعب كان مليان تقريبا للأخر في المقابل هذه. فما تصويرة هبطت ديجا فيها مدرج كامل، إذا تصويرة فيها مدرج كامل تنجموا تشوفوها على التصويرة هذه على في اللايف متاعنا على الباج موزايكا فيم سبور باي موزايكا فيم على الفيسبوك، تشوفوا أنه المدرج تقريبا فارغ، يعني فما بعض الجماهير عشرات موجودين. وقتا نقولوا كيفاش الفيفا قالت أنه الملعب مليان للآخر حسب العدد اللي عطاتها، لكن التصوير هذايا خليت برشا جدل وخليت برشا انتقادات، وفما حتى اتهامات للفيفا أنها تكذب، سامحوني في الكلمة، وتضخم في الأرقام باش يحاولوا يعطيوا وجه آخر للمونديال ويغطيوا على الفشل الجماهيري، لأنه الفيفا ما سكتتش، ما قعدتش ساكتة وجاوبت على الانتقادات هذه وعملت تدوينة في الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، يقولوا أنه هذه الاتهامات هذه غلطة، ويقولوا أنه التصوير هذيك رأي صحيحة. أوكي متفاهمين، لكن وقت التصوير التايمينج نتاع الكابتور يغلط العبيد. علاش؟ يقولك أنه الوقت هذاك الجماهير كانوا موجودين تحت المدارج وكانوا موجودين شادين الصف على نقاط بيع المأكولات والمشروبات، يقولوا وقتها ما همش لهين، ما كانوش موجودين في الاستاد يتفرجوا، كانوا يشريوا في المأكولات والمشروبات وكان طوابير كبيرة. هذاك علاش بعد كي رجعوا للبلايس نتاعهم كان تخذيت وقتها لتصويرها، راهو المدرج هذاك مليان. الفيفا تقول انه عدد الحضور ماهوش تجيب فيه من راسها، وتقول انا قاعده تاخذ كل شيء من عند المنظمين، تاخذ في ارقام رسميه يعطيوها بالضبط عدد التذاكر اللي عملوا لها سكان في ابواب الدخول. هذاك علاش كذبت الفيفا كل الاتهامات اللي اتقالت في خصوص المقابله هذيك، في خصوص فشل المنظمين باش يكونوا الملاعب مليانه في الدوره هذه. هو اليوم نذكر بالبرنامج، قلنا فما مقابلات في الجروب بي، قطر سويسرا 8 لعبة في أمريكا في نفس البلاد في أمريكا، لكن نحكي على نيوجيرسي، مقابلة كبيرة تبدأ مع 11 في الجروب سي، مقابلة المغرب والبرازيل الساعتين تاع الصباح في نفس الجروب اي تي مع اسكتلندا، والخمسة تاع الصباح إذا كنت حابب تكملوا التصبيحة تكون مقابلة من الجروب دي بين أستراليا وتركيا. دقيقة مونديال هذه وفيت، فما دقيقة أخرى استنى فيكم الأربعة متاع العشية، متابعتنا لكل الأخبار اللي تخص المونديال في كامل نشراتنا ومواعيدنا الرياضية. خليكم تتسويت معنا وفل وبقية الكيب في نجوم.
8: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفيت الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: Mosaic FM. نجوم كنا سبت بنصف النهار الماضي ساعتين مع نوف الورداني وسمير حامي.
1: نص نهار وتسعة دقائق، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. موعدكم الأسبوعي نجوم كالعادة، حوارات آخر الأخبار وضيوف. واليوم ماذا بون سامي ماشي مريض، الصوت ما تبدلش معاكم. استهدي ساكوهي في تعويض لسامي الحامي اللي بتبيع لي أسباب مهنية مش تغطي في مهرجان، أكيد تنعرفوا كل التفاصيل في الأيامات اللي جاية. كالعادة الموعد ديما متجدد، واليوم بتبيع كما العادة موجود معانا نوفل الورتاني، نسلم عليه برش نوف.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بيك.
1: ماشي ميدي ماغ نأكدو ليه ماشي ميدي ماغ،
2: ماشي ميدي ماغ. دونك نجوم اليوم باش نحكيو على مسرحية 10 سنين عرس، باش يكون معانا محمد دهش بعد شوية، باش نحكيو على المسرحية الجديدة والمتجدة معناتها في عروض جديدة. وفي الساعة الثانية باش يكون حذنا حسن بن عثمان، كتاب جديد اسمه حكايتي مع العشرية السوداء، والصورة والكلام فيها برشا حكايات وبرشا جو برشا امبيونس، باش نحكيو في الموضوع هذا.
1: كل التفاصيل هذه باش تكون بعد معنا ان شاء الله الحوار انا ونوف الورتاني، وبتبيع كيب كاملة على ذمتكم باش تكون موجودة. نسلم برشا على قائد الرحلة مراد بلك، هل تحيد ليك المخرج الإذاعي، ونسلم زاد على اشواق اللي في الديجيتال اليوم تأمن لكم البث على موزايك فام الباج فيسبوك متاعنا. نسلم زاد على سارة بكوش في الاعداد، والتحية لكم انتم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين. بالطبيعة هذا الكل باش نسمعوهم بعد حواراتنا، كل شيء نستنى زاد لي كومونتير متاعكم اللي باش يكونوا موجودين على الباج موزايك فام. تجمو تسألوا ضيوفنا محمد الدهش ولا احسن بن عثمان، بالطبيعة انتم لكم الكلمة. تجمو تابعونا زاد على لي ريزو سوسيو متاعنا وتسمعونا على لي فريكونس الكل. زاد نذكر تجمو تابعونا صوتا وصورة على السيت متاعنا mosaicfm.net، وين تلقاو وغاديك كل الأخبار والصور. أما قبل هذا الكل تسمع وائل جسار في تورينج حنان يا روحي غيبي.

0: حياتي.
1: مع شبندريس عيش جو المونديال واربح كوارجين للبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبن خيوق الدريس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبندريس عيش جو المونديال.

كبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في الأوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: معرض الموبيليا المفروشات وديكور من 12 ل 28 جوان، أثاث زرابي ريدوات مفروشات افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
4: نجوم هذه نجوم نص نهار و 30 دقيقة. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. بالطبيعة بعد في الساعة الثانية باش يكون عندنا حديث على الإصدار الجديد نوفل وحكايتي مع العشرية السوداء لي حسن بن عثمان، باش نحكيو بكل تفاصيل. والصورة اللي اختارها في الكوفرتور هي صورة معبرة جدا
5: وبرشا تفاصيل وحكايات ممتعة، ولكن خلي نقول لكم اللي موزايكا فام بدات في البث المباشر في الفقرات اليومية. شكرا لقسم الرياضة وكافة الأقسام في موزايكا وعلى الويب وغيره، نواكبوا لكم في كأس العالم. ولكن كأس العالم حاجة وماتش تونس لول حاجة، والناس الكل يقولوا ماتش تونس لول هو اللي عنا فيه أمل كبير إذا ربحنا، لأنه فما أحسن الثلاثين يترشحوا واللي عنا أمل كبير باش نترشحوا. دونك غدوة موزايكا فام هو كل يوم، ولكن غدوة فما 13 ساعة بث مباشر ريكاب باش نبداوها مع مكي، ثم من 8 حتى النص الليل إسماعيل عيش المونديال، من نص الليل لساعتين من ويماك، ثم من مساعتين حتى لستة متاع العشية بث مباشر سبيع. مع اسكندر الستة متاع الصباح
6: يرحم والديك
5: المعني بالأفر الستة متاع الصباح اسكندر، وبش يكون معاه نادر داو، وبش يكون معاه عادل زهمول، وبرشا دي كرونيكور وغيره، وبش ندورو على التوانسة اللي عايشين في المكسيك، اللي عايشين في السويد، اللي عايشين في أمريكا، بش نعملو جولة وامبيونس هيلة برشا. وتقوم الصباح ولا تسهر الصباح تلقى التفاصيل كل موجودة معاك إن شاء الله مربوحة.
4: هذاك علاش معانا واحد من نجوم قسم الرياضة اللي هو اسكندر إبراهيم اليوم حدانا باش نحكيو أكثر على ليكيب ناسيونال، باش نحكيو على الجو اللي باش يكون موجود غاديك. معناها كان اللخص شنو الجو كيفاش
6: لا والحاجه نحب نشكركم على الاستضافه برمجتوني معناها كضيف رئيسي في البرنامج نتاعكم، حاجه معناها تفرحني برشا
5: حاجه هي برشا.
6: شكرا لكم يعطيكم الصحه.
5: اما ما شفنيش ليكيب ناسيونال، شفتهم امبارح في صاله الجماعه، يعني ما فماش كواليس والانترينمون كذا. لا فسر لي هل الانترينمون يدور في ظروف طيبه؟ فما الانفراستركتور وكذا، خاطر الناس الكل يقولوا امريكا المكسيك كذا، ما فماش كل ما فماش الهيجه الكبيره نتاع المباريات
6: هنا. وفيش نقول لك باش نحكيوا على كوب دي موند كاس العالم، ما نجموش نقولوا كاس العالم ما فماش ظروف طيبه. صعيب ياسر نحكي على التيران دونترينمون، ونحكي على مقر الاقامه. المنتخب التونسي في اوتيل من احسن ما فما، مقر الاقامه ممتاز، اقامه ممتازه حتى على مستوى التمارين، التيران ممتاز والامور واضحه، خمسة على خمسة كل شيء منظم. على المستوى الامني نشوفوا كيفاش قاعدين يتحركوا مع البيوس تاع المنتخب.
5: فما ما شفنا اليابان مصورين هما كل يترنوا في ظروف صعيبه، اسكو التصويره بالحق ولا ما
6: بشتلقى. خاطر
5: فما برشا الناس تحب تخلق اجواء خايبه في
6: التونس. تصويره في مليار تصويره اخرى، معنا بتلقى تصويره، فما الحديث، فما اي دوره بتلقى فيها حاجات ينجموا يصيروا، لكن التركيز يولي اكثر على الحاجات الخايبه اكثر من الحاجات اللي هي سرطان. ولكن اذا كان نحكيوا على ليكيب ناسيونال فانو الامور 5 على 5 مريقلة. تو موجود ان شاء الله احمد ابارتير من الساعات الجايه، زاد ليكيب نتاعنا الكل هما ثلاثه مبعوثين موجودين غاديك في المكسيك. تو تصاور تجي والفيديوهات تجي، نتاكدوا اكثر انه الظروف ممتازه بالنسبه للمنتخب التونسي. معنيش علاش نمسحوا في الظروف، لا الظروف ممتازه.
4: حتى على الظروف سمعني قصيت عليك، ما نحكيو على تقريب ظروف تاع المنتخبات الكل، الناس الكل معناها كلي. فما تو مثلا من الاخبار موجود على سيت موزايك، المنتخب الانجليزي سرقوا الماتريال نتاعو، معناها الظروف احنا
5: الانجليز في بعضهم هذوك
4: لا مش انجليز في بعضهم،
6: شاكين حتى في اللي سوق اللي يهز لهم
4: بالضبط. دونك هي لهنا الناس تحكي على الطقس الحراره كل شيء لهنا، معناها راهي على الناس الكل مشكل على تونس، ومشكل احنا بالعكس. معناها نتصور اليوم موفرين لهم كل شيء كيما كل كومبيتيشن.
6: انت تعرف حاجه، معناها المنتخبات الكل سونز اكسبسيون بما فيهم تونس، راهم ما خذوش طياره وجاو ديريكتومون هبطوا ولقاو تيل سكنوا فيه ليه راهم يجيو قبل شهرين وثلاثة وشوفوا المقر الإقامة وين ويختاروا هما وين الإقامة. فما فما في الديكون يونيفرسيتير مشاو فيهم منتخبات كبيرة كيما انجلترا كيما فرنسا زادا يمشيو فما غاديكا وين يختاروا. فما نوع من العزلة ما يحبوش يقعدوا في الوتلة يمشيو غاديكا يختاروا البلاصة اللي يسكنوا فيها يختاروا التيرانات اللي يترانيو فيهم. دونك ما نصورش انهم اختاروا تيرانات خايبين حتى ما الجابون ما نصوريش اختار تيرانات خايبين
5: حتى اللي يبيع يبيع قدم طرابلس فوق كرة القدم ستنقذ المونديال. كيفاش الناس الكل يقولوا عادي حتى قطر أربع سنين تالي صار نفس الخوضة وحقوق الإنسان وكذا بدأت الكرة الناس نسيوا كل شيء توا أقل ماتشويت مثيرة في الأدوار الأولى ولكن جاي الماتشويت والكرة باش نسينا في الكواليس لأنه ما بدأتش الكرة مازلنا قاعدين نحكيوا على الكواليس إنه فبدأت الكرة باش نولي وذيك الطوش وذيك الركنية وذيك كذا. الفار حاجة اكسبسيونيل حكيتوا عليها حكي لنا معناتها الفار الكل في بلاصة بركة
6: سنتراليزي هي راه موجودة
5: يلزمها

0: تنيا كيما احنا
1: بون ما نعرفش هذيك
0: فما مش فما حاجه
1: عجبتهم هذيك قبل المونديال هذيك قبل المونديال هذيك كل الكاميرا
2: الكاميرا اللي فوق
1: اللي تتحرك باللي كابل هذيك من فوق تبدا تتحرك طاحت سبحان الله
0: ما عطرنا ربي ما طاحت على حد
1: الفاست سنتراليزاسيون راهي في تونس كانت مطروح وحبوا يعملوها في تونس البطوله التونسيه ماك تعرف احنا بالكوابل ومش جايبين روي احنا خلي الله يقدر معناها تقص كونيكسيون والماتش يمشي ما عادش فما حتى حتى فار وحتى كونتاكت بين ليزاربيتر والغرفه نتاع الفار
0: هو الى حد الان ما صارش مشاكل الفار الماتش لول بركه الورق الاحمر بيظهر لي في بلاصتهم تاع ورق احمر
1: جست التفسير نتاعهم كان في مشاكل تاع كومونيكاسيون
2: البرازيلي
1: ما نجمش يحكي بالكدي بالانجلي ويفسر الفكره نتاعو علاش الورقه الحمراء خرجها وقت
2: زيد اول نسخه هذه يتم تفسير قرارات الحكم معناها الحكم يحكي مع الببليك باش يوصل معناها
1: هي بدايه راهو شوف ريت النسخه
2: تاع كاس العالم
1: كلوب جربوا بها حاجات اليوم قاعدين تبقوا فيها في الكوب دي موند الريف كام هذيك الكاميرا نتاع الاربيتر اللي يبدا يدور بها وتشوف لونجل هذاك كيفاش قاعد يشوف قدامه في الملعبيه تبدا تتبع قول عليك انت مع تجري كل شيء ما برشا حاجات تبقوا في الكوب دي موند فما بالكوب دي موند فما حاجه اخرى كي لاحظته زاد في الافيشاج نتاع الماتشويت كي تبدا تفرج في اللابياج نتاع السكور وغيره تلقى بار اكزومبل ماتش المكسيك والافريك دو سود تلقى تحت المكسيك خمسه مطات 5 تري تلقاهم كي و 5 تري تحت لافريك دو سود شنو هما لي 5 تري شنو هما الخمسه مطات
2: هذوك
1: هما لي شونجمون كل ما يستعملوا شونجمون يولي يتبدل اللون كي يوصلوا للاخر وانت حضرت وقتها في دقيقه 80 تعرف اللي الفريق هذاك ولا المنتخب هذاك كامل التغييرات دونك فما برشا حاجات راهو فما حاجات باهين وسرتان ما بتلقى حاجات معناها فما
0: دي ديفايونس اي ما اقل ديفايونس خلينا نحكي لك يقولوا في امريكا ما همش معناتها ما همش فايقين برشا بالمونديال في ماهيش اللعبه الاولى معناتها المدن وكذا مش حافلة مش كما قطرت لثنهج كل استادات ودنيا معناتها ما فماش كل بهرج رغم اللي الحضور الجماهيري راه باش يكون اكثر من قطر
2: هو حتى في قطر في قطر الحضور الجماهيري حتى اسكندري ما نعرفش توفقني
1: ولا غادي كبير برشا
2: من قبل خاطر قطر حتى في الشامبيون نتاعهم ما كانش فما حضور جماهيري يحبوا الكره وكيما ما همش يحضروا برشا كوب دي مونت نورمال جاهم لين معناها باش يتفرجوا دونك عادي جدا انه الملاعب تتعب وعادي جدا وزيد معناها في قطر يمكن ثم كان فما سهوله نتاع التنقل معناها تنجم تفرج زوج ماتش فرد وقت دونك في امريكا في حد ذاتها نتصور انه في خاطر فما برشا امريكان تلقى من اصول هولنديه معناها ايطاليه ناس عندها من اصول اللي ناسيون تاع الكوره نقولوا احنا يتبعوا نتصور باش يكون فما حضور في الادوار القادمه ما تقيتش على طرح كيما ما نعرفش انا كندا وبالبوسنه ما نعرفش كم شي احد
1: شو شوف فما منتخبات كبيره ودي ناسيون تاع الكوره تحكي عليهم انت تبارك الله برشا مو شويه سلاح والعالم معناها مهما كانت الجنسيات راهو برشا مغروبين ملايين مغروبين بالبرازيل وملايين مغروبين بالارجنتين وملايين بالمانيا وبولندا وغيره وفرنسا بتلقاهم موجودين استادات تكون معبيه سيرتينمون لكن زيد هما عندهم الخطط نتاعهم باش يحاولوا يعبيوا استادات يا اخي في قطر حاولوا انه يخليوا جماهير موجوده في الاستاد واستعملوا لي ستوديون وغيره وغيره وغيره باش تعبي استادات هكا باش يكون الحضور الجماهيري 100% اما جوست لحظه معناها نوفر انا قاعدين نقيسوا على ليديسيون تاع روسيا ممتازه جدا جو الكرة فيها والجماهير غادي قطر حاجة أخرى معناها تعدوا البالية واحد آخر في بلاد معناها بالأكثر استاد بعيد باش تمشي له راهو 4 دراج تنجم تدورهم الكل فرد نهار والناس وجماهير العالم الكل كانت في سوقواق في تقام الناس كل موجودين تلقى الدنيا كل موجودة كل شيء الأمبيونس كبيرة برش في بلاد صغيرة دونك هنا فرق بين ثلاثة بلدان وثلاثة بلدان هنا من كندا كبيرة برشا أمريكا كبيرة برشا ما عندهمش لي تراديسيون فما شكون من غادي يتكلموا يقول لك احنا مانيش حاسين بها تلقى في موريال تو بار اكزومبل تقول شنو جاو المونديال يقول لك ما عندناش احنا مونديال ما نشوفوا في حتى شيء مي بون في الاخر فما المغرومين بالكوره هذوك هما
0: اللي باش يعيشوا به قبل ما يمشي معنا الكويز المنتخب شنو احواله ماناش نسمعوا في اخبار راي ديني ترني امورنا واضحه التشكيله شبه واضحه اعتقد معناتها فما زوج ثلاثه ملاعبين مي واضحه التشكيله كيف باش تكون معناتها شنو الامبيونس في الكواليس
1: الامبيونس سين الجروب تشوف انت تصور تشوف لي فيديو كل شيء تفهم انه معناها قراب الملاعبين لبعضهم ان شاء الله تكون الامور الداخليه باهيه على الاخر خاطر فما الكواليس وغيره احنا ماذا بينا ما نقعدوش نطلبوا برشا في الكواليس خلي ساعات كي تسكر على منتخب في بريود كيما هذه كلمه تكثر الاخبار دونك الامور واضحه 100% نصور من كل شيء مريقل كل شيء منظم
0: معناتها فما الفولونتي خاطر احنا معناتها احنا شعارنا في موزايك ان شاء الله مربوحه اذا ربحنا السويد راه يرجع لنا امل كبير في الترشح لاول مره في حياتنا للدور الثاني
1: معناتها اي
0: خاطر خاصه انه بالثالث ولا نجم يترشح في بعض الاحيان معناتها السويد ربحناها اخر ماتش وانت خذيت نجاح ابراهيم اللي ما دنمارك. دونك اليوم ننتصروا على السويد حتى باش تربوا انتم معناتها الامل يرجعنا على الاخر.
1: احنا حتى كي نلعبوا كونتر شكون البرازيل عندنا امل نمشيو نحبوا نربحوا، لازمنا نحبوا

0: ونربح اذا بدنا نحب ونعملوا حاجه دونك هذا مهم. ماتش السويد بتيتر نوف الماتشوات الاخرانيه والمقابلات الوديه نتاع منتخب السويد اللي خلتنا نطمعوا اكثر. بالله سامحني خذ الكلمه لحظه
1: خاطر انا خاطر هو كي تشوف زاد كي تشوف كي تشوف الماتشوات نتاعنا حتى السويد كي تشوفهم تطمع تربح زاد.
2: هو ليه هو
1: احنا زوز العدد نتاعنا احنا ماوش نقولوا كي تونس ما تربحش ومردودها يبدا خايب باهي مع خاطر كي عملنا نيلو مع البرازيل وفرحنا عدينا كاس عربي وكاس افريقيا حموم هاكا كي خسرنا مثلا والناس الكل واحد دونك ديما احنا بالعكس نمشيو
2: هو ديما تحذيرات عمرك ما تقيس عليها راه تو سامبلومون خاطر اي منتخب راه تقريبا باش نعطي اكزامبل صغير اسكندر كنت تذكر الفينال نتاع 2002 شكون وشكون نحكيو على البرازيل ونحكيو على المانيا في بالك اللي البرازيل ترشحت للكوب دي موند بالسيف والمانيا وقتها في التصفيات خسرت مع لونجلوتير بسكور كبير والزوز ما كان فيهم حتى حد يغزر لهم كابطال العالم بالرغم من البرازيل بكلها نجوم نفس الشيء بالنسبه لها الزوز كان تقريبا اسوء تحذيرات ووقت اللي جاني في البرازيل سكولاري مازال وقتها اول ما بدا مع هذايا شوف الفينال معناه واحنا حتى من اللي كوب دي موند ما نحكيوا احنا السكور اللي عملناه وقتها مع لونجلوتير ومع بلجيكا رغم الزوز عمتها في الدمي فينال معناه نحكيوا على معناه ديما التحذيرات عمرك ما تقيس عليها حتى المنتخب يقول لك خسر خمسة مع بلجيكا سيفري بوتيتر مورا الموت نجم تمس همنا متاكد فما ريكسيون بيه
0: الريكسيون يلزمها تكون موجوده جوست جونشين علاش قلت لك رانا اي منتخب مهما كان حتى البرازيل يلزمنا نطمعوا باش نعملوا مع حاجه هذه حق مشروع اما رانا مش معناه باش نربحوا 1-2 منتخب السويد مش على خاطر هو بيدو زاد عمل مقابلة ودية خايبة معناها رانا في نقاو برونابل التروا لازم نعرف كونتر شكون باش نلعبوا كونتر منتخب الثلاثي نتاعو اللي يلعب القدام يسوى 600 مليون ما 600 مليار بفلوس نحن التوانسة مش اي ملاعبيه باش نلعبوا لهم ما نشوفوا كل الجمعيات يلعبوا فيهم يوفي دورتموند وغيره نفهم ورا مش نلعبوا ضد اي جمعيه السويد منتخب محترم جدا
1: سيفري هو احنا من القيمة التسويقية نجيو اضعف فريق اضعف فريق ولكن بالغدر
0: اما رانا زادة ينوفل باش ما نتغروش رانا في الكوب دي موند بتاع قطر ما كناش نحلم باش نربحوا فرنسا ربحناه وكنا حاطين 100% باش نربحوا استراليا خسرنا
1: اي ما فرنسا ربحناها هذا ماتش ثالث معناتها ربح فرنس. بلا قيمة
0: لا لا فرنسا النجوم نتاعها وهبطوا في الاخر وحبوا يعدلوا في الاخر ربح معاك
1: ربح ما عمل هذيك شيء ربح خاطر ماتش الثالث
0: اي معاك وحتى كان احنا ناويين نلعبوا كونت التروزيام ايكيب تاع فرنسا في الماتش الثالث زي ما ترشحها تقول شكون باش يربح فرنسا تتلقى ممكن زوز من الناس من مليون معناها صعيب ياسر
1: واضح واضح نمشيو بالتليفون احنا باش تكون معنا سامية باش نحكيو على ريم سمر فيستيفال 12 و 13 جوان في جزيرة قرقنة فما برشا ضيوف وبرشا فاصل وبعد نمشيو

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخر.

0: فرقة المايسترو هيثم الهاري. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سيرام وموزايك فهم.
1: نجوم كملنا معكم هذه النجوم وباش نمشيو لقرقنا ونسلم على كل مستمعينا في قرقنا ونسلم على سامي الحميدي موجودة في قرقنا غديك للتغطية. نحكي على ريم سامر فيستيفال هذا يومات 12 و 13 جوان. سامي معنا اون ديريكت تجمو زادة تابعوها على الباش فيسبوك بتبيع موزايك فام غديك البث صوت وصورة. نسلم عليك برشا سامي, نسلم زادة على هادية ليكيب موزايك ديما حاضرة في التغطية ومع ضيفة مش وحدة, مع ضيفة فوزي اشكيلي. كل التفاصيل معك انت سامي. مرحبا.
2: مرحبا بك سلاح, نسلم عليك, نسلم على الناس كل اللي يسمعوا فينا في نجوم على موزايك كافيه. ما احنا في المواكبة كما حكيت ريم فيستيفال اليوم الثاني من المهرجان هذية تظاهرة في قرقنا كانت تعملت قبل لسنوات في فاقس السنين. حبوا تكون في قرقنا هنا موجودين برمجة موسيقية مميزة. كنا حكينا على البارح على الفلاشة نيجرا, فما تدى بين بول جيو أحمد بن جيمي وبوسينا نابولي. شفنا إثنو ميوزتي هو بروغرام من العالم الكل, 40 بلاد 10 بلدان جيو لتونس في غيزيدانس أخيستيك. شفنا البارح الغيزيدانس هذية كيفاش مسجد بين موسيقات العالم والذكرى وطبل القرقن. والافتتاح كان مع سيد الجاز في تونس فوزي شكيلي تقسيم ريفايفل. معنا سي فوزي مباشرة على موزايك, مرحبا بيك. رحب بيك أولا.
3: أهلا وسهلا سيدي, مرحبا.
2: البارح كي قلنا سيد الجاز في التقديم نحسك بين تحبها الصيفة وتخاف منها شوية سي فوزي.
3: لا علاش, بالعكس انا فخور بالتسوية هذه خاطر هي سي لا باسيون, معناتها ذاك الولع اللي كنت ماشي بيه مسيرتي كامله. وتو فرحت اللي تقدمت في المشروع هذا وبديت نفهم الفن هذا والموسيقى هذه مليح مليح, وبالاخص اللي استطعت ننسجم مع الموسيقى متاعنا الموسيقى التونسية ولقيت الحاجات معناتها اللي ينجموا يتمشوا من بعض. مش الكل, ما البعض
2: نتصور مش البعض شوية, فما برشا من بعض هذي. وشفنا البارح بين الجاز بين الموسيقى التونسية الموسيقى الشرقية كانت حاضرة زادة, دونك تحاول في كل مرة المزيج تخدم على الفيزيون هذي من سنوات.
3: هذا هو نحاول معناتها نعمل الجاز اللي هو متعمد على الموسيقى دمبرو امبروفيزاسيون مع الموسيقى بتاعنا يعني المقامات التونسية, أما من غير أرباع تسكي رست وبياتي كالشيء نحاول نبعل هذا.
2: كانت البارح كان عرض مميز عليه زيادة على خاطر فما ولاد كزوز, شفنا مهدي شكيلي على الباتري, شفنا سلمى شكيلي زيادة على البيانو في الشان زيادة. عائلة فنية بنتي زعما قالت لي سلمى البارح بابا ما نجمش نفصلوا بابا بين الموسيقي وبين دوره كأب, دونك الموسيقى بيناتكم قد يصبحوا لي في الدار.
3: ايوه كيفاش يقولوها الحق, باش يقولوا الحق, معناتها انا شخصيا حب اولادي ما نسيبهمش من الموسيقى, نحبهم يكونوا ديما على خاطر هذيك توا ولو عندهم اعمالهم وشغلهم وكل شيء وقت اللي نتقابلوا في الموسيقى هذيك قاعده حلوه ياسر, شفتوا هما كبروا توا عندهم عائلات كذا, أما وقت اللي الموسيقى هي تخليني نجذبهم.
2: وشو اللي خلى نفس الشغف عندك بالموسيقى لليوم؟ أنا كونت أجيال وأجيال في تونس مدرسة في الجاز, خليني نقول في تونس.
3: صحيح, كيفاش نقولوا هذا؟ آه
2: يا سلمى.
3: شفت يوسف.
2: هذه الظروف المباشر ايميو بمحطك الموسيقى بأنك اليوم ما زلت مكمل ما زلت مواصل
3: صحيح. حكيت على على العائلة سمعيني كويس
2: مثال استفاوزي, احنا نكمل معاك لانترفيو شوية اخر مثال هذا الديريكت
1: اي بالضبط.
2: لازم نرجع نكمل معاها حوارنا تلقاها على موزايك كافيه على صفحتنا على فيسبوك على يوتيوب في متابعة الريم فيستيفال. خليني نختم حاجة إنه فوز شكيلي من أهم موسيقيين وعازفين في تونس، مازال بيناتنا، مازال قاعد يبدع، مازال عنده ما يقول، وإن شاء الله يأخذ أكثر وأكثر القيمة اللي يستحقها. نقول أنا اليوم في تونس رغم هو ما يحكيش برشا، لكن نقول كونه لازم يتواجد في أكثر مهرجانات، لازم يكون موجود أكثر. هو اللي كون أجيال ومازال يكون في أجيال في الجاز. إحنا مثلا كاملين معاكم بطبيعة.
4: واضح سامية، يعطيك صحة، سلمنا عليه، تأثرنا برشا كي شفنا اللقطة متاعه، يعطيك صحة. شكرا لك سامية، بارك الله فيك، فنان كبير. وطبعا نواكبوا المهرجان هذا على موزايك فام سبونسور. يلا نعود نرجع للمونديال، موزيكا
5: مونديال، نخدموا بالمونديال ونعمل لكم كويز معناها بين نوفل ورتاني واسكندر ابراهيم، شكون فيكم عنده درايه اكبر بالمكسيك. اللي يعرف الاجابه بالطبيعه
4: شكون
5: بالمكسيك البلاد. طبعا مش نلعبوا في البلاد، لازم نعرفوها.
4: اي واضح،
5: التوانسه اللي غادي يفوا الكل
6: محضرين هما اللي كيسيون.
4: اي والله لا
5: بيه ني اسئله سهله على الاخر. اي اشهر اكله في المكسيك؟
6: تاكوس.
5: والاجابه صحيحه، النقطه تمشي لاسكندر ابراهيم.
4: شكون اسرع؟
5: امور ماكله تبارك الله، معناها امور ماكله. بهذا سؤال صعيب شويه، حسب رايكم المكسيك قداش فيها من منطقه نتاع توقيت تايم زون؟
6: ثلاثه
4: اثنين
5: غلطين زوز.
4: أربعة
5: صحيح، نقطة دونك، هدف تعادل.
6: كيك
5: اللي يجيب صحيح هذاك
4: مستحيل تكون أكثر من أربعة. شنو تقول لي بلاد؟
5: شكون الحيوان اللي يرمز للمكسيك؟
4: كونغورو.
6: لا
5: كيفاش كونغورو
6: بالله؟ الباندا ظهر لي. مش الباندا،
5: أنا باندا.
4: لا القرد المكسيكي.
6: لا لا لا لا
5: مش مسهل لكم، انتم غلطتوا في الحيوانات الكل.
6: فما كل وذنين كبار،
5: ما عندوش وذنين الحيوان هذا. ماهيش هيك
4: شنو ما يسمعش
5: ويطير.
4: يطير
6: ببغاء يطير. شنو
5: عمره ما عرضك علامة المكسيك؟
6: لا لا نذكرها الفازة. ما عندي فكرة. ما
5: سهلة برشا، الحيوان اللي يرمز المكسيك هو النسر.
6: نسر
4: واضح. ومصر شنو؟
6: ما فهمش علاش
4: اذا المكسيك النسر مصر شنو؟
5: لا عادي حد من النسر موش فرنشيز تفك
6: محطوط في
5: الدرب. عادي
6: المحطوط
4: في الدرب صار كلها في الدرب.
6: هو احنا نسور ومعنش نسر في الدرب.
5: معنش نسر في الدرب وما يقولوا هيك به. هذه طبعا مو سهل. شنو هو عملة المكسيك؟
6: بيزا. بيزا هاك البيزا اسمها بيزا.
5: بيزا
6: بيزو
5: بيزو
6: بيزو
5: ولا هاي بيزو. نعم نعم.
4: شنو البيزو هاك؟
6: اي ديك بيزو
4: مثلا قداش الكسكروت هذا؟ 3 بيزو ونص.
6: بالبيزو ونص
5: هو عنده تضخم.
4: نطلبوا مراسلنا شنو الجو يقول لك بت ب 20 بيزو.
5: لا لا غالي غالي غاديك ثم تضخم. خاطر مره اسكندر كان خذا واحد في المكسيك.
4: الدنيا غاليه ما قلت لك مش غاليه ما تضخم.
5: لا معناها مثلا كي تسمع يقول لك دبوسه الماء ب 200 بيزو فهمت؟
6: اما هي ريال 10 دولارات.
5: 10 دولارات مو 200 تسمع 200 تفجع فهمت؟ كيما احنا 200 دينار
4: شنو دبوس 30000
6: دي ليه معناها؟ حاب يقول لك معناها البيزو هذيك قسم على 20 تقريبا
4: كيما الجنيه المصري طايح شويه. باهي
5: باهي. عدد سكان المكسيك
4: واضح
5: هنا واضح
4: 30 مليون.
6: لا
5: غلط.
6: لا اقل.
5: اكثر.
6: اكثر
5: اكثر
6: 45 مليون
4: تقريبا. 100 مليون
5: اكثر.
6: لا 150 مليون.
4: 270
6: 130 مليون.
5: 130 مليون
6: وفات اللعبه الصغيره. ربحوا بعيد عليه
4: 2-1 تو.
6: 3-1 3-1 انا شنو نعطي يوم الكل جبت
4: 3-1
6: الماكله صحيحه والفلوس صحيحه ولا قداش يسكن
5: صحيحه
6: وعندي فازوخر صحيحه.
4: لا انا قلت هذيك
6: تفضلت
5: نورمالمون عندك موانزان على
4: البايت يعني معناتها جماعه الكوره يتلهي ناقش يا ودي العب
6: جبت معايا جبت معايا سكان جغرافيا
4: في الدرج الاخر باش نقلب
6: في المكسيك. في المكسيك
5: في المكسيك فما مصارعه مغاديكا نوع نتاع مصارعه مشهوره.
4: المصارعه المكسيكيه.
6: لا
5: هكا.
6: لا مش المهم
5: هي
4: لايكيدو.
5: هي صعيبه شويه الحقيقه. اسمها لوتشا ليبري.
6: انت هكا تو بجدك معناها
5: خاطر كلمه دي المصارعه
4: ما جاوبناش على البيزو
6: باش نعرف مش حدك باش يتعاركوا. لوتشا
5: ليبري. لا لوتشا ليبري هي معناها ترجمه حرفيه لوتشا المصارعه الحره. ليبري
6: معناها مصارعه حره.
5: شنو يميزها المصارعه الحره غادي؟
6: اللباس نتاع اللي باش يتضاربوا.
5: والله يعطيه الصحة. مشهورة باللبس.
6: مشهورة باللبس.
5: يسجل نقطة أخرى.
4: لحظة شنو اللباس؟ امشي.
6: منين نذكرها فاز اللباس.
4: شنو هو اللباس؟
6: يقول أنت شنو؟
4: لا خاطر جاوب اللباس. يشبيه اللباس.
6: كاسك. مش كاسك.
5: لا ماسك ماسك.
6: ماسك
4: كيك ولا ماسك. سوق في مطوط.
6: ماسك ماسك ويك يلعبوا ماسك ويك. يلعبوا ماسك ويك. اللباس نتاعك. أنا ما صحيح. صلح لي في شنو تصلح لي. حاجة ما تعرفيش. هاي تفضل.
5: أقنعها هو اللي هي يميزها الحكاية. فهمتني هذيك. به. في المكسيك اكثر حاجه الناس تستعملها في الماكلة شنو مثلا؟ اعطيكم مثال مثلا احنا
6: في الحار
5: يقول لك احنا نطيبوا برشا مثلا باللعظم
4: السوس السوجا.
5: لا مش السوس،
6: فلفل حار عندهم، كل فلفل الصغير الحار.
5: لا
6: بيمنتو اسمه
4: ولا حاجه, ولا حاجة.
5: ايه. معروف عندهم مش حاجه يستعملوه في الماكلة، في الماكلة يطيبوا بها ويستعملوه ديما.
6: الكركم
4: الخبز.
5: لا
6: مش الكركمة،
5: نحكيه على بدم ضعته، نحكيه على المايس، الذرة، المايس.
6: ما هي حاجة صفرة في بالي كركم.
5: بالضبط. لا بالضبط.
6: مش بعيد نجم اشتر نقطة.
5: اشتر ما ما تاخذش نقطة.
6: نجم نقول لك تاكسي ما
5: هي حاجة. مش معناها كلمة هذه لازم سرعة. سهرة كلمة خطر. أميغو.
4: صديق.
5: كاو نقطة نقطتين فرد وقت قلتها. أعطيكم الصحة. كنت تدي الكويز
6: يودي أعطيني نتيجة نقول له قد شبعين
5: ونتيجة انتصار. انتصار
6: اسكندر. ثلاثة كويزات وخيرين ما نلعبش ما تخلطش علي.
5: انتصار اسكندر.
6: شكرا لك وعلى الاستضافة.
5: شكرا لك. واحد من نجوم قسم للرياضة كل يوم.
6: في نجوم أنا خاتيني
5: موجود لهنا. لا بالعكس بالعكس.
4: مرحبا اسكندر ومنور
5: اسكندر. احنا مازلنا مكملين في نجوم. بعد شوية
4: بعد شوية نحكي على حكيتي مع العشرية السوداء.
5: بالضبط هذا باش يكون بتبيع بعد شوية، لكن توا باش نخليكم مع موعد الأخبار نورمال مو بتبيع باش مو اخر الاخبار في تونس والعالم. مازال مكملين معكم حتى المساعتين.
0: نجوم ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختار السجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتو بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا التونسي والسعادة. أهل النجمو نخلطو نعيشو سعادة ولا هي وهم؟ شو معناها غيرمو البونور؟ ويسكو اليوم ممكن نجمو نحقو سعادة في وقت السرعة وستريس وبرشا مشاكل؟ هل مازلنا اليوم نعرفو نفرحو بالحاجات البسيطة؟ وهل السعادة تدوم ولا هي مجرد لحظات قصيرة بين التعب والتعب؟ وإذا كان السعادة موجودة قدامنا على ساعات ما نشوفوهاش؟ هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى الستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا
7: مع اسمعي بن عيسى.
8: معرض زمرد لجهاز العروسة والصناعات التقليدية إمغود 2026 من 10-14 جوان بفضاء القاعة الكبرى لوتيكا حي الخضرة. أحدث تصاميم جهاز العروسة، الموبيليا والمفروشات وأرقى الملابس والأكسسوارات بأفضل الأسعار من 10 صباحا للثامنة مساء.
9: بتاي البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بتاي البنك تمول الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ميلا ما تفلتش الفرصة ويمشي لأقرب أجنس بتاي البون ولا تصل بينا على 70-131-800.
10: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزربي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقليوة يستنوا فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة لبنينة في إسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في أنتاليا وفتحية. كلمونا على 70-133 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
11: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض فني تحييه الفنانة رشا رزق صحبة الأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي.
12: روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء، يعرف كيف يجابه الأيام.
11: موعدكم السبت 13 جوان على الساعة 8 ليلا بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة شادي القليبي. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.in بمساهمة موزايكا فم.
13: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في الموعد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب Energy شمس اليوم طاقة الغد.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أوفرن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. نتائج دراسة صادرة عن مؤسسة ميديانات تكشف أن 71% من التونسيين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل منتظم أو مكثف، بينما أكد نحو 80% أنهم يعتمدون عليها في أنشطتهم اليومية سواء في الدراسة أو العمل أو البحث عن المعلومات. وتشير بيانات الدراسة التي تحصلت موزايك على نسخة منها إلى أن الفئات الشابة وخاصة الطلبة من دون سن 24 عاما تعد الأكثر إقبالا على هذه الأدوات، حيث تستفيد منها في التعلم وإعداد البحوث وتبادل المعطيات. كما أصبح الذكاء الاصطناعي حاضرا بقوة في بيئة العمل مع توسع استخدامه في إنجاز المهام المهنية وتحسين الإنتاجية. على أثر تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمركب صيد بحري صغير الحجم رسى على شاطئ بير الجدي بمعتمدية الهوارية من ولاية نابل، مصدر مطلع من الحرس البحري بنابل يقول لمزيكا وحدات الحرس البحري عاينت المركبة وتعرفت على هوية أصحابه على أن يتم تسليمه لهم لاحقا. والمصدر ذاته يضيف أن المركب هو عبارة عن ملحق لمركب صيد تون جزائري انفصل عنها ورمته أمس الطيارات البحرية على شاطئ بير الجدي، مشيرا إلى عدم وجود خسائر مادية أو بشرية وفق قوله. في الشأن الدولي، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول إن الولايات المتحدة وإيران وافقتا على إطار عمل لاتفاق سلام ينهي أشهرا من التوتر في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن التوقيع قد يتم خلال 24 ساعة مع الاستعداد لمراسم توقيع إلكترونية فور استكمال الإجراءات النهائية. وسائل إعلام رسمية تعلن أن جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي ستبدأ في طهران في 4 جويلية المقبل، وستختتم بدفنه في مدينة مشهد شمال شرق البلاد في 9 من الشهر ذاته. وقتل خامنئي في غارات إسرائيلية وأمريكية على إيران في شهر فبراير الماضي، وشكل موته نهاية لأكثر من 3 عقود قضاها على رأس الجمهورية الإسلامية. الجيش اللبناني يعلن إصابة عسكري بجروح بالغة إثر استهدافه بمسيرة إسرائيلية اليوم قرب مستشفى النجدة جنوب البلاد. لم يعد تجميد الأصول الأجنبية يقتصر على كونه أداة عقابية تستخدمها الدول الغربية في مواجهة خصومها السياسيين، بل تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أكثر أدوات النفوذ المالي تأثيرا في النظام الاقتصادي العالمي. كما لم يعد الأمر يتعلق فقط بحرمان الدول المستهدفة من الوصول لاحتياطاتها وأموالها السيادية، وإنما بخلق واقع جديد تصبح فيه تلك الأموال مصدرا للعائدات والاستثمارات داخل الدول التي تحتضنها. التفاصيل في تقرير الزميل مراد الدريدي.
4: تعد روسيا وفق دراسة صادرة عن مؤسسة بروكينز صاحبة أكبر كتلة أصول سيادية مجمدة في العالم، إذ جرى تجميد ما بين 300 و330 مليار دولار من احتياطات البنك المركزي الروسي عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022. وتوزعت هذه الأصول بين الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان. وحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جمدت الولايات المتحدة نحو 7 مليارات دولار من احتياطات البنك المركزي الأفغاني المودع لديها بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة في شهر أوت 2021. وكانت هذه الأموال جزءا من احتياطيات خارجية بلغت نحو 9.5 مليارات دولار شكلت ركيزة أساسية لاستقرار النظام المالي الأفغاني قبل انهيار الحكومة السابقة. ويشير تقرير لصحيفة البياس الإسبانية إلى أن أحدث التقديرات لقيمة الأموال الإيرانية المجمدة تتراوح بين 100 و120 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي الإيراني البالغ أكثر من 300 مليار دولار، مما يجعلها من أكبر حالات الأصول المجمدة قياسا إلى حجم الاقتصاد الوطني. وحسب البنك المركزي الفنزويلي، تقدر قيمة احتياطيات الذهب الفنزويلية المحتجزة لدى بنك إنجلترا بنحو 2 ملياري دولار. ويعد هذا الملف من أكثر ملفات الأصول المجمدة تعقيدا، إذ ارتبط بالخلاف الدولي حول الاعتراف السياسي بالحكومة الفنزويلية، مما أدى إلى نزاعات قضائية استمرت سنوات بشأن الجهة المخولة بالتصرف في هذه الاحتياطات. تحتفظ الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بأصول وأموال تعود إلى كوريا الشمالية وكوبا وليبيا والعراق بموجب أنظمة عقوبات مختلفة فرضت في عقود متعاقبة.
3: بهذا التقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس نجوم من نصف نهار الماضي ساعتين مع نوفل ورتاني وسامي الحاج.

0: كان مالك من عند إليسا تخلتنا تول ما ساعة وعشرة دقائق مواصلين في حواراتنا في نجوم. نجوم ضيفنا اليوم روائي كاتب صحفي تونسي من أبرز الوجوه الثقافية والإعلامية اللي تثير ديما نقاشات الحادة وجدل واسع. نجم نقوله شخصية جدلية ينتمي لجيل المثقفين التونسيين تلقاو التكوين أدبي وفلسفي تعرف بالشغف متاعو للغة العربية قدرته على اللعب بألفاظها وصياغة مفاهيم جديدة وخاصة به. فرحان برشا باش نستقبل اليوم بعضنا حسن بن عثمان.
1: يا مرحبا بشيدي خويا صلاح، الله يبارك فيك.
2: أشرقت الأنوار
1: ونوف الورتين
0: ونوف الورتين.
1: أنا ما جيتش نجوم البرنامج، جيت نوفل. جيت والله إلا في بالي والله تو انتبهت أنه اسمه نجوم. أنا منش نجم، أما النجم نتكلم عن نجوم
2: فلا
1: فلا السماء.
2: الله الله الله، احنا باش نحكي وحدث والله إن شاء الله يرجعوا الأحداث هكا فما كتبة معادش كما قبل. حسن بن عثمان، حكايتي مع العشرية السوداء من الهامش إلى المركز إلى الهامش. لازم جمل 2011-2021 ماهوش 2011 الكتاب للأسف. أنا استمتعت بما قبل 2011 في كتابك، تو نرجعوا نحكي والكتاب هذا عن دار نحن للإبداع والتوزيع. صورة الغلاف يا صلاح، اللقطة الشهيرة
0: بالضبط. صورة الغلاف اللقطة الشهيرة اللي كنا شفناها اللي هي وقتها كانت الاستضافة هذيك شهيرة جدا. نبدأ من غادي، علاش الصورة هذيك بالذات؟
1: والله أسمعني، أنا هذيك الصورة يعني هي تلخص علاقتي بالكتاب. هذيك الصورة ما تعود إلى يعني يوم هي صورة خذيتها من الانترنت،
2: قلت عليها لقطة انتحارية.
1: لقطة جنونية انتحارية يعني
0: نذكر بها للمستمعين متاعنا اللي هي نهار 13 جانفي 2011 الوقت اللي تم استضافتك في القناة.
1: 13 جانفي
2: 14
1: جانفي هذا ديما عملها من الأول، يحبوا يتلفوا الجرة. لا 14 جانفي
0: اي 14
2: هذيك. ليه باش نحكيوا على
1: بالضبط بنعطيك بالدقيقة والدرج والسيكوندا، لأنه مسألة متاع خطر فيها بحياتي. ما أنا كنت أموت كنت أموت.
2: اي ليه لحظة هامة وكبيرة باش نرجعوا لها صلاح بالتفاصيل. الكتاب دونك دار نحن الإبداع والتوزيع، صورة الغلاف، كتاب ممتع لكاتب عنده موهبة كبيرة هي اللي خليته من الهامش إلى المركز. ندعو الجميع باش يقرأوا الكتاب هذا. كتاب يلخص برشا حكايات ويلخص من تاريخ تونس، مكتوب بطريقة تخليك تتبع الأحداث والحكايات والكواليس والصراحة وتفهم برشا خلفيات. سي حسن بن عثمان، أنت إعلامي محترف، تفهم الخدمة، محترف في خدمتك. كل برنامج تمثيله تعطيه الحاجة اللي يستحقها. عندك مهنية واحترافية قل ما وجدت، مش خطرني خدمت معك، أما خطر
1: أنا خدمت معك وشرف،
2: أما خطر نشوفوك أنت الاحترافية متاعك كبيرة. وهو باش نرجعوا، نجاحك يعود للمهنية هذه. في صفحة 22 قلت تحويل ما يخطر على المخيلة إلى كلمات بهلوانية متماسكة هو عمل في منتهى المشقة. رو الكلام اللي يقوله أحيانا في الكادر رو عمل في منتهى المشقة. نحكيه في مقاطع بعد ونذكر الكتاب. كلمة السر في الكتاب واللي تلخص حكايتك الكل من الهامش إلى المركز إلى الهامش، بين بطل حكايات وبرامج وملاحق ومجلات إلى صحفي في الثلاجة، عشت كل شيء. حتى البعزيزي قلت هي حرق نفسه، حدث هامشي ولا مركزي في الثورة. وزراء من مؤتمر التجمع، المؤتمر النهضة، أمين عام التجمع بيدو، مستشار في حلقة النهضة. باش نرجعوا لكل شيء، ولكن شنو تصنيفك ساعة اللي يسمع فينا؟ عرف لي الكتاب شنو تصنيفك.
1: معرف الكتاب عنوانه وعرف به حكايتي مع العشرية السوداء، حكاية بشر عاش في قلب الأحداث، يعني من الهامش فيها إلى المركز، يعرف الأمور يعني بسلمها ودرجاتها وعاشها عاش ويكتب عما عاشه وما عاشه وينجم يذيه الحكاية الجمعية متاعنا الكل. خاطر اللي نحكي فيه يا سيدي نوفل يا أخويا وعلك اطلعت على الكتاب يعني نحكي فيه، يعني هي ثقافة قريب مشتركة بين التوانسة الكل اللي عاشوا في المرحلة هذه. أنا أنت تقول لي عجبني ما قبل 2011، ها نقول لك علاش، لانه نحن كي نحكيوا على التاريخ نحكيوا عليه كانه قطاع معزوله، ولكن ما تنجمش تفهم حاجه في التاريخ، ما تنجمش تفهم العشريه السوداء ما لم تفهم ماذا سبقها. خصوصا الخمس سنوات يعني من 2005 قمة المعلومات إلى ما وصلنا إليه.
2: أي حكيت برشا قلت في الصفحة 20 لم أكن من أعداء النظام الحاكم ولا من المعارضين له. تعرف في روحك ما حاولتش تكون بطل. قوتك الكبيرة أنت الصدق والنزاهة، قوتك الكبيرة والبساطة في الكتاب. منعت لك برامج وملاحق باش نحكيو عليهم وبرشا باش يسمعوا حكايات سلاحكم نحكينا في الكواليس ما يعرفوهمش. تبدأ في صفحة 31 و 32، أنت هامشي فقير الحال، تقول أطردتني مدرسة الجمهورية التونسية من التعليم الثانوي. هذه أول حاجة حبت تحطتك في الهامش ولكنك رجعت. نقرأ شوية. هامشي فقير الحال، أعتبر أن نظام التعليم الحاكم هو اللي همشني، فاحتضنني الهامش الثقافي في الساحة الثقافية في العاصمة التونسية. بالله خلنا نقراها للي يعرف الساحة الثقافية، لخصتها. تدور أحداثها بالنهج محمد علي الحامي، مقر اتحاد عام تونسي للشغل، دار ثقافة ابن خلدون، ابن رشيق، المسرح البلدي، قاعة الفن الرابع، قاعة الكوليزي للسينما، مقر اتحاد كتاب تونسيين، مقر صحف الحزب الحاكم والصباح والبريس والصحافة ودار الصحفي وحانات العاصمة بين شارع حبيب بورقيبة وشارع الحرية، حير مقر الإذاعة والتلفزة قبل ما تمشي لهضبة الهيلتون، ودار الكاتب في آخر شارع شارل دي غول، فيها الأكل والشرب بمعلوم منخفض، أغلقت في عهد وزير الثقافة محمد العزيز بن عاشور، وبعد عادت رخصة بيع الخمر اتحاد الكتاب، ثم سحبت الرخصة من اتحاد الكتاب فأفلست الميزانية. لخصت الواقع الثقافي، لخصته في الأنهج هذه. ولكنها مثلا أنا طالب جيت في التسعينات للعاصمة، أذوكم نمشي في كل قهوة في كل بلاصة، نعرف شكون يتلم، نعرف الناس. نرجع للهامش الأول اللي انت تحطيت فيه.
1: أسامري كلمة جميلة نحب نأشر عليها، هي قلت لي لخصت، هي فما تلخيص، والتلخيص لو أحيانا يختزل يعني لا يأتي على كل التفاصيل. هو المشهد ذاك اللي ذكرته في البطحة ذيك، يعني كان مشهد يعني عجيب راهو، وحتى شوارع تونس كيفاش عبد الناصر البحث الشرد يقول وكيفاش صارت فرنسا وكذا. يا ودي هي نحكي لك، صارت فرنسا بحذها ابن خلدون، بيناتهم بحذهم الكنيسة، بين قدام ابن خلدون كان الحبيب بورقيبة، ولاد أحمد حب يسب يعني ابنه حب يسب بورقيبة، يعني استنجد ببورنس ابن خلدون عمل في قصيدة. ويعني كانت حياة تضج بنوع يعني مشهدية فاتنة فهم من السينما الكثير.
2: دونك أطردتني مدرسة الجمهورية أول حاجة على هامش من التعليم الثانوي، وحكمت علي بأني فاشل لا أصلح لحياة صالحة، وفاسد فساد لا يرجى منه الخير، نقرأ من الكتاب مصيره الهامش والهوان. سلمتني شهادة الطرد والإعدام الاجتماعي لأواجه مصيرا ساقطا في بداية الشباب. كنت تكره الانقطاع عن التعليم، ولكن اللي رجعك للأكس هو كتابتك للقصة ومحاكمتك على كتاب قصصي صدر في الثمانينات، رجعك للمركز. وشكرا للمرحوم محمد محفوظ اللي كان على رأس نيبلا بريس، وهو والناس الكل تذكره ديما بخير، هو اللي رجعك، هو اللي خليك من كاتب متعاون إلى كاتب مترسم تخدم في جريدة. أعطاوك شهادة صحفي، رغم اللي وقتها باش يعطيوك شهاده صحفي، حكيت فما امراه قالت ليه هذا مش ماخو الباك يا اخي، قال لها
1: مش ماخو الاجازه،
2: مش ماخو اي الهادي العبيدي راه مش ماخذها اللي باسمه
1: الكذا. اي قالت ما هذا قالوا لها الهادي العبيدي، لو كان يقول قلت لهم الهادي العبيدي في اللجنه، هي اللجنه الثلاثيه بين وزاره الاعلام وبين ارباب العمل وبين نقاب معناها جمعيه الصحفيين وقتها، والممثلة جمعية الصحفيين اللي أصبحت أنا عضو في مكتبها التنفيذي، يعني اعتجت على دخولي أنا العالم الصحفي، قالت ما عندوش إجازة، ما نعطوش بطاقة كي ظل كاتب الدنيا الكل. قال سي محمد محفوظ تهاو الرئيس بن علي عامل جائزة باسم الهادي العبيدي، والهادي العبيدي صحفي كبير عظيم في ذكر تونس ورجل قاد الاستقلال وحارب وحاجة ناس كبار، هذم الأولياء الصالحون في البلاد، منهم الأحياء ومنهم الأموات. قال نعطوه على هاوس الهادي العبيدي، قلت له احتجت هي قالت له حتى لو قوم سيدي العبيدي من قبره ويتقدموا للجنة من أجل الحصول على يعني بطاقة صحفي مهني محترف لن يأخذها ما لم تكن له الإجازة من معهد الصحافة وعلوم الأخبار الذي تأسس عام 75 يعني والهادي العبيدي وقت عمل الكاريير وانتهى أمر يعني في فما ساعات كبوسيات.
2: الحمد لله وانت قلتها أنه في تونس الإعلام والخبرة عوضك على الشهادة.
1: الحمد لله هذا القانون كي جاء ما فما ناس في تونس. لا ننسى أنه فما ناس أيضا صالحون. صالحون شو معناه؟ يعني يخدموا بصلاح يخدموا تجاوزا لذواتهم يعملوا قوانين ساعات حكيمة. ويعني كي جاء مع الصحافة ولا إيش معناه جاء مع الصحافة؟ هو صحفيين كانوا من أحرار يقاوموا في الاستعمار ويقاوموا كذا كذا. جاء بورقيبة دولة الاستقلال حبت تهيمن على القطاع ما شنو ما عادش هيك الحريه واللي اضبط ودخل الضبط ودخلت مع الصحافه في الحكايه وما في ناس كبارات مع الصحافه اي نعرف منهم سي منصف الشنو في الله يرحمه وكثير كثير منهم والسيد صادق الحمامي الان الهمامي الحمامي
3: صادق الحمامي
1: هكا
3: بالضبط
1: رجل صالح وهي يعني في ناس بهين في تونس يعملوا قوانين تستوعب الحاله وعملوا القانون للصحافة يعني يوم تكون عندك إجازة تدخل محرر وقتها تولى يدخل محرر المسكينات جمعت معها الصحافة يعني يغلقوا عليهم الأبواب كلها وألا يكون عندك خبرة سابقة يعني قبل ما يجي مع الصحافة وقبل ما يصدر القانون
2: الخبرة تعوض
1: الخبرة تعوض يحسبونك وانت خبرة شنو فاش تمارس مثلا صالح حاجة رئيس قسم ثقافة يوضع رئيس قسم ثقافة هذا هو معنى
2: واضح. احكي له محمد محفوظ صليح في صفحة 39 يقولها طبعا احكي له سرا اعلموا ان الرئيس نقرأ في مقطع من الكتاب ان الرئيس لحبيب بورقيبة اهان الرئيس زين عبدين بن علي يوم 6 نوفمبر 87 قبل يوم واحد من تغيير 7 من نوفمبر حين اكتشف رئيس الجمهورية بورقيبة أن رئيس الحكومة الجنرال زين عبدين بن علي لا يملك شهادة البكالوريا فقال له محتدا كيفاش عينتك رئيس الوزراء وانت البكالوريا ما عندكش وأضاف بورقيبة بازدراء جنرال بهيم وذلك ما جعل بن علي يحسم أمره وينقض على كرسي رئاسة فجر يوم 7 من نوفمبر هذه اللي حكيته معناتها كان يقال في الكواليس اذا حكاه لك محمد محفوظ سيكو هو مقرب
1: اي سي محمد وقتها. كان حبيبي يعني سي محمد هو دخلني للعالم الصحافه الرسميه انا كنت في الصحافه غير الرسميه لانه ليش في الصحافه غير الرسميه لاني ما عنديش شهاده في الصحافة غير الرسمية ما مش مشكلة الشهادة ومش مشكلة الخبرة اكتب عندك تكتب ممكن نستفيدوا منك مش قضية فهمتني سي محمد محفوظ يعني كان عنده أدوار خارقة للعادة وكي نقعد ونواه هو كي دخلني قلت له يا سي محمد أنا أدخل فيها للأمور الرسمية تراه ما عندي شهادة قال لي ولا يهمك في الشهادة وحكي لي الحكاية دي طبعاً علي قلت له أنا زادة وفي تونس في وقت بورقيبة ما بورقيبة مؤسس دولة الصخير فيه وعليه راه قال لي ما عندوش البكالوريا هو بهي أو من الحمير يعني مخلوق للحمل الأثقال والشقاء المتواصل وديجا تتذكر بورقيبة قال على باباه مسكين كيفاش كان يقول له ما يكونش بين باش ما تهزش البردعة ما عندكش البكالوري تهز البردعة في دولة الاستقلال وهذا كان مصيري تقريبا
2: كان نوع من الترغيب في الشهادة مش نوع ما انت غزرت لها احتقار ولكن كان نوع من خذ الشهادة واقرأ
1: القضية أخطر من هكا وذكرتها في الكتاب بأكثر معاني القضية كانت صراع بين تعليم زيتوني وتعليم مدرسي في تونس فما مشكلة كبيرة في تونس تونس عملت كأنها على قطيعة ما لمرجعياتها في المرجعية كانت لسلفنا أصبح المرجعية لأسلاف أخرين لهيجل وكانت وحاشين ودخلت التعليم الحديث المدرسة الحديثة وكان في خلافات يعني عمقة ودموية أحيانا وكثير في الحالات الدموية أيضا بين شقين وقعد الشخصية التونسية ممزقة بهذا. أنا لعبت فك الفجوة ذيك بين الجامعين بين الزيتونين وبين المدرسين، ويعني استنتجت وما استنتجت ولمن يريد أن يطلع.
2: واضح الكتاب هذا نعود نذكر اسمه حكايتي مع العشرية السوداء، به باش نلخص أزمة نظام بن علي كما قلت في الألفينات 2005. نحكيه شوية، أنت الحياة الثقافية اللي نجحت معك 10 سنين تقريبا 10 عدد في العام، معناتها كانت هي مجلة عشوائية الظهور معك أنت وليت مستمرة، ضد الصحافة اللي فشلت ولكن قبل الورقات الثقافية، معناتها كثرة الرقابة والرقيب كي ولي رئيس تحرير، زهير قنبري اللي كان خريج مع الصحافة كان عضو مجلس الشورى، معناتها هذا الكل حكيت عليه. باش نسألك، هل هناك فما برشة تقاطعات؟ هل حكيت عن الناس الكل؟ هل فما ناس ما حبيتش تحكي عليهم؟ هل فما ناس كانوا عندهم أدوار مهمة وتفديت انك تذكرهم بالتفاصيل؟ لانه فما ناس تفاصيلهم معناتها حكيتها بالديتاي، معناتها كيفاش
3: فما شهادات زاد انا وفي شهادات مهمه جدا، معناها كان نحكيو لهنا وباش نمشيو حتى في الكتاب كيما عندي حكيت، معناها للجانب التوثيقي انك تكون واحد من الناس اللي شاهدين على هذا. انت ترى روحك معناها اليوم احسن من عثمان كنت شاهد معناها نزيه على الفتره هذه.
1: بارك الله فيك. نزيه
2: سيب اللي قدامك خاطر ما تو نصرفوا
1: حنا،
2: ركز في الحوار، سيب لي المال اللي سكبي.
1: نزيه هذه يا حبيبي هذه تعود للقراء، ما نجمش قيم
2: لا بينك وبين روحك.
1: لا مستقيم. لا اسمعني انا
2: فما اسامي ما ذكرتهاش.
1: اسمعني يا حبيبي استنى تو نجيك مختل برشا سؤالك. بيني وبين روحي الكتابة هذه كان ما تكونش فيها نزيه تدقك، راه تدقك تعرفش معناها تليعك تقتلك، راه الكتابة نحن نروق.
2: وغير سؤالي، هل كنت نزيه أم نزيه غير درج؟
1: والله ممكن نزيه وبعض القلائل من الثواني.
2: فلا
1: المشكلة وين ذكرت أسماء وذكرت ممكن برشة من الأسماء وأنا متقلق، يعني ذكرت ليش ذكرته؟ يعني بنية الحكاية، الحكايه اللي نحكي فيها حكايتي انا جت العلاش، يعني انا نعرف برشا خراف اخر، وكنت نجم الكتاب 250 صفحه نعمل لك 5000 صفحه وكان نحكي التفاصيل، معناها عملت لك يوليوس نتاع جيمي جويس نتاع انجلترا هك اشهر روايه هك عمرها حسيت شمله فيهم، يعني ما ذكرتش ذكرت عينات يفيد السرد ويضيء الموضوع. كي نحكي على فلان الفلاني رئيس تحرير كان في اليسار مناضل اليسار يدخل الحبس بعد التحق بالتجمع بعد حطوه في بعد في اخر عمر وهو رقيب، يعني رقيب من الاول يقولوا انت يعني كذا،
2: ومشى حتى لتونس 7
1: لا وكان اليساريين الذين التحقوا بن علي كانوا يزايدون في الانتماء للنظام لأنه مشكوك فيهم، ولذا خربوا عليه حسيدوا. أنا مش حنفصل يعني أعودوا بالتفصيل.
2: خرجت لي مسؤول قبل ما نمشي فاصل، بمعنى هل فما أسامي للتفادي ما حبيتش أذكرها؟
1: أنا شنو التفادي إذا كان جاء في الرواية ما فماش تفادي. إذا كان جاء إذا كان كثير تفاديها مثلا لا يختل السرد، يعني مش مشكلة.
2: واضح. يلا
3: كملوا نحكيوا باكثر تفاصيل
2: بعد شوي، باش نحكيوا على تجربته التلفزيونيه وباش نذكر لكم تفاصيل غريبه وغريبه جدا ممكن ما تعرفوهاش برشا. حكيتي مع العشية السوداء حسن بن عثمان.
3: بالضبط اكيد هذيك.
4: مرة أخرى التوانسة باش يسهروا باش يحلموا وباش يقولوا مربوحة، علاش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا. برمجة خاصة على موزايك، الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك، تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين، عيشوا معانا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة. أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر، فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشات تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين، حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم. جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية، حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل المرادي، أكاديمية الفنون بقرطاج، ومزيك فم، تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.
1: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي، كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج.
3: نجوم كاملين في نجوم، كاملين مع حسن بن عثمان، ونحكيو على حكايتي مع العشرية السوداء. كنا حكينا على برشة تفاصيل. كنت في الكتاب هذا قال من الجزء الأول في الحوار أنك كنت نزيه مع بعض الثواني، مش غير درج، الحمد لله كانت هذا. وباش نكملوا نحكيو بتبيع في الكتاب هذا بأكثر تفاصيل.
4: ما حطش روحه بطل من الهامش إلى المركز إلى الهامش به. مش نبدأ توا نحكيو على التجربة التلفزية الإعلام. أولا حصة مع اعتدال المجبري في تونس 7 في 2000، وقت الرئيس خرج فك الفيديو يتشكى الإعلام الأجنبي، وعملت حلقة ثم طلبت الانسحاب. الحلقة اللي كانت ساعة ونص وجات أوامر من القصر باش تولي ساعتين ونص الحلقة. فما تجربة ناجحة نحب نحكي عليها للبشير رجب في التلفزة، ولأنها نجحت وقعت إقالته، وهذه المعلومة جديدة، وتم تعيينك لخلافته، وعملت الحصة وتم منع الحصة نظرا لجرأتها بالآخر. نقرأ شوي في صفحة 90. دونك وقتها كنت مع ديلي الجازي، اشتغلت فترة في المستقبل الأسبوعي في بداية الثمانين تعرفوا. خرج الوزير عن أطواري في تسجيل الحصة، وقد تيقن أن المعلومات التي بحوزتي عن وزارته جاءتني من جهات عليمة تعرف دقائق الأمور وتطعن في كفاءته الوزارية، وعرف أنه مستهدف، فأقسم أنه لن يسمح أبدا ببث الحصة المسمومة سياسيا، ولن يسمح أبدا بالنيل منه من مستشار القصر الذي قفز على مقترح تطوير الإعلام للقفز به. دونك كانت وقعة هذه الحصة تصل أولا بأولا القصر الرئاسي، والقصر الرئاسي بعد 3 أيام رغم اللي كان ينادي بحرية التعبير منعت الحصة، وخرجت سالما مرة أخرى.
5: ما هو لأنك تخدم،
4: كنت ستخلف البشير رجب وقتها حصته كسر الدنيا ونحاوه، وكنت انت باش تقدم.
5: اسمعني، كي تخدم في قطاع تولي تعرف اسرار وتعرف محطات، تعرف مفاصل، تعرف المفاتيح الابواب نتاعو. في 2000 في 2000 اللي يتذكر في تونس عاش في الالفينات، في عام 2000 بن علي كاد يسقط. اول مره نسمع صوت بن علي مباشره عدوه في تسجيل تلفزي في شريط الانباء مع رؤساء التحرير. ويتشكم الإعلام ويتشكم من توفيق بن بريك ويتشكم الموضوع هذا كله، ووقعت إقرار أنه يقع انفتاح إعلامي، ويعني ينجربوا إعلام ما هوش خشبي متكلس ميت. وجابوني جابوا سيد بشير خريف ومن أدراك
4: بشير رجب.
5: بشير رجب الله يرحم سيد بشير خريف وربي يطول في عمر سيد بشير رجب. بشير رجب يعني قيمة عالية بالنسبة لي راه، وبالنسبة للبلاد. رجل غول ورجل نظيف ورجل نزيه، ولا يعني استقامة عالية وحرفي مطلق. عمل البرنامج هذا
4: حلقتين ولا ثلاثة،
5: عمل لي عمل ضربات سماح، لكن عمله صدام مذهل.
4: أي
5: ما في تونس كي تعمل حاجة خارقة للعادة يعاقبوك، ولذلك دائما يظلي يعني مع الاستعداد بتقولهم بربي سامحوني والله يغلط جبت كاكا ما عملتهاش قصد يا أخي. يا سيدي وقفوا سيد بشير وجابوني هنا وهزوني للقصر وقابلت قابلت سي فتحي الهويدي وسي في القصر الوزير وسي عبد الله عبد الله واحد اخر هذيك نتاع اندري شنو الشيء ومعايا عامر بوعزه ومعايا سيد بوعبان ومعايا سي لطفي بن نصر وناس محترمين حشو عملنا الشيء وقالوا لي هما حاب تعمل التوجيه الجامعي انت يا سيد حب جبناك وريناك تخدم في قناة 21 معانا الآن حمرقوك ونحل لك الأبواب المشرعة
4: ذهبت إلى المركز
5: وأنا بالنسبة لي أفهم الهدايا المسمومة نعرف في وقتي نجم قال هدية ذي قد تقولها تتسمم وتموت نهائي من قلت لك علاش الكتيبة وخدمتنا هدية رأي ذي كما لا تتحلى بالنزاهة تعود على وجه صاحبها وتدمر له حياته وذا ثبت في مسيرة الزم مسيرات الأليف راهو النزاهة هذه ماهيش مسألة مزية كي تعمل النزاهة راهو يلزم النزاهة في كل شيء يا سيدي نايا معناها توا نايا حطوني في بلاصتي بشير رجب والميثاق الصحفي والشرف الصحفي نتاعنا يمنع علينا انك تاخذ بلاصة زميلك وتخدم بنفس الواحد وكي هو يرفضها او يتردوها ما تحلش محله ولكن انا يعني لقيت روحي مخنوق انا قلت شنعم رايا سمي بسم الله ودس اي نعمل حصه ونمشي ايش يحبهم ينتقدوا الوزير اتو نعمل مع الوزير بما يشعره انه سيوداك داكو
4: يا انا يا هو يقول
5: اكو شنو الوزير حس بالخطر وهو يعرفني نخدم لما بعدنا في المستقبل هو كان في مع المستيري احمد المستيري سيد الجازي الله يرحمهم جميعا حسيله معناها وانتهت موضوع وقف البرنامج عيط وزير الثقافه سعد بقر قال لي ماذا حدث سمعت بيك عملت عملة وكذا قلت له عملة يا سيد الوزير لحد شيء راهو هكا وهكا اسمع قال لي هذا الدير الجزي والدير الجزي جاي من المعارضة ورجل حقوقي ورجل خطير ويوزن وكان فما صراع بين جماعة الحزب جماعة التساترة والمعارضة يدخلوا للقصر فما برشا مستقلين ومعارضة وكذا كذا والحساسيات كانت مختلفة وفي الأخير ايش قال لي عبد الباقي قال لي احسن حاجه وقفوا هالمسار التافه هذه نتاع الديمقراطيه قال لي الديمقراطيه تعرف كيفاش تبدا نبداها وسعد الباقي مو ديمقراطي من امريكا جايين قال لي الديمقراطيه تبدا من الرئيس كي الرئيس يقبل قال لي نحن سيب

0: إذا ثم عرفت بعد مقال في صريح ومطلبك صاحب المقال أنه مشيت فيك أنت، أنت ما عرفتش، أنت أعطاوك وما عرفتش
1: جابلي هامش بهيم رجعت قابل باش تصدقوني بهيم
0: ميسيلش
1: والحمد لله البهيمة ذيك أنقذتني، لأنه بن علي أتبرها تعنا في ظهر الحسن ذيك متعليل 30 ديسمبر 2010
0: اي
1: ما بن علي حبينا نمدوا هذه المساعده ما حبش يقبلها
0: ولا ثم مع ناس لحظه حتى مع ناس بعد الثوره كنت كبش فداء للمره الثانيه نرجع للصفحه 123 اربطهم شويه معناتها باش نربط للعبيده من القصه ممتعه دونك. وحين تقارب صاحب قناه نسمه مع صاحب حركه النهضه كنت انا كبش الفداء للمره الثانيه رغم تغير نظام الحاكم، كنت قربانا تقرب به صاحب القناة لصاحب الإسلام السياسي وحصل لي في المرة الثانية ما حصل لي في المرة الأولى باختلاف شوية تفاصيل. كرهك لنبيل القروي واضح لأنه ياسر لأنه ياسر
1: ما يستحقش باش واحد
0: ثم أشهر مقطع يا سلاح مقطع الوطنية بن علي مات يكون منك وديع بالرحومة. جيت وقتها معاكم جميلة الماجري، انت قبلت باش تكون معاك حبيتها لأنه فما برشا يستناو بعد حلقة
1: رئيس اتحاد كتاب وقتها
0: لباس ساعة
1: لا أمريكا
0: أي فلا. بعد حلقة نهار 13 المفاجأة دونك ما فهمناش علاش انت قلت كيكا. ثم جيك المدير في الصفحة 131 قالك غدرت بيا معناتها لأنه الناس
1: شروط في بالنصر يقولون
0: الناس وقتها صليح 131 خلنا نقرأ الناس وقتها صليح برشا قالوا لا راهو في باله حسن بن عثمان لا ما في باله بحد شيء حسن بن عثمان أي لم يقع قتلي في ذلك اليوم أو بعدها لم يقع تنكيل بي إثر أعلاني الخطير المتهور على المباشر في التلفزة الرسمية للنظام في ذلك اليوم المفصلي ما فعلته كأنه كان عملية انتحارية معناتها بالحق عملية
2: هو فقط حتى باش نسمعوا الحكاية باش نسمعوا الحكاية أكثر من عند حسن بن عثمان اليوم خاطر باش نعطيك أنا الناس شنو هو شافت وشنو هو تحكي على اللقطة هذيك. اللقطة تو أي واحد يحب يعمل فيديو مثلا يلخص بأهم لحظات الثورة هذيك من الفيديوهات اللي
1: تتحقق هذيك وقعت تبصر
2: ما قيل لحظة ما قيل
0: مدير القناة اش قال له؟ قالوا هكا الحرية عندك سي حسن للأسف خربت المسألة ودمرت المؤسسة اللي احتضنت.
2: أما الحبيب نسمع أكثر
1: والله نعتذر من شلوت في بنصر أجل من ألت في خلق الله ومن أرخ
2: هو خلاش نسمع
0: أما كيف ما صارتش الثورة راك دمرته
1: ولا لا دمرت قبله هو
0: يا ما أنت قلت هو شنو ذنبه
1: الله أعلم على كل حال
2: خاطر الناس نحب نسمعها لسان أحسن بن عثمان هو توا خاطر هي مذكورة في الكتاب في حكايتي مع العشرية السوداء لكن الناس اعتبرت نوع من البطولة. ثم الناس قالت أحسن بن عثمان بقلبه وصل قال جملة كيف هكاك احكي لنا أنت هل أنه بقلبك وإلا التهور كما حكيت خاطر اعتبروه عمل شجاع قال لك تشجع وتكلم في وقت اللي ما
0: كنت مبرمج تقولها
1: مستحيل مستحيل يا ودي انا مبرمج واحد في عرق يعني قلت لك هي نوبة جنون
2: تشنجت انت
1: نوبة انا سميتها في الكتاب نوبة جنون تضاهي او تساوي او تعادل ما يحدث من جنون في البلاد راهو ناس جنت وما زالت مجنونه فما ناس راهو الثوره هذه قضت عليها جنتها فما ناس راهي الثورة جنتها يعني فأفقدتها التوازنات الكبرى بتاعها حياتها فما ناس كانت رايدين ولو يعمل في السياسة والسياسة خربت لهم حياتها حصيلوا وحكي يدخل رفات كبيرة جدا جدا أنا الحمد لله جتني باللطف الحمد لله جتني
2: منعت
1: نعم تضربت من الأول وعتقت
0: ما معنى عتقت
1: عتقت موت جيج وقت اللي يضرب الوهف ذيك ما ماتش الكل الجيج اللي تبقى معتقة ذيك تعمروه تعيش برش
2: فما سؤال ما نعرفش كان تسألك قبل ولا نوف الخطر لهنا حكيت أنت على جملة بن علي مات أنا فما جملة أخرى ما نعرفش نسألك سؤال ولا وقت اللي قص عليك قال باش نمشيو نغم وطني لسونيا مبارك أنت عملت رياكسيون أوه على سونيا مبارك ما حسيتش روحك ذريتها سونيا مبارك كأنها تسميت على النظام جرة اللقطة ذيك
1: وين ذريتها وين ذريتها وين تزيرها شنو عملت شنو ذريتها تشبيكم يا أخي ذكرت وفى صلاة وزير هو أنا نتشرف به السيدة
2: ليه خدروك قال لك قلت أوه سنين بارك الناس بشيت قالت
1: مش وقتها قلت راهو مش وقتها مش وقتها راهو يعني تجيني فيها احتقار وسخرية للي يشوف فينا ونتبعوا فينا تو نحن بلاد يعني تغلي والدم وكرتوش ومأساة
2: وقت الوضع كان مضطرب
1: نهار جمعة 14 جام في راهو 2000

0: وحداش رايك مالك؟ يعني كنا مهدين بالقتل الناس كل، والكرتوش خيط والناس وتسيبنا على بعضنا راهو، والاحياء يا اخي نسيناها هذه الكل، ما نسيناهاش يا راهو. ولذا ما هيش وقت أغنية وطنية لشنو ينبغي.
1: أنت في نوب الجنون زاد هو هبلك، وأنا أعطاك
0: أيوة
1: قلبك هذيك هي
0: زاد أعطاك التعبير ذا. أنا بالضبط بارك الله في سيادتك، أنا أتصور يعني هذا مطابق
2: اللي هو المذيع تحيليش يكون منك
0: ولد خالي، ودي يا صاحبي ولد خالي
1: مازال يكون منك.
2: قالك مازال يكون منك
0: مازال مازال يا ودي. لا والله ما تفجعش
1: على بعد بعد شو حكيت
0: تفجعت على ودي وعلى اهلي وعلى جماعتي في القريه وعلى مرتي وصغاري. ولدي عمل لي تليفون قال لي هكا بابا تعمل فينا هذا اثر خروج مباشر.
1: شو اللي صار بعد بعد
0: اللي انه حكايه طويله بالله موجوده في الكتاب انا حنحكي
1: اللي يحب يعرف شنو صار بعد الفيديو هذيك وقت اللي الناس تتفرج في النغم الوطني هاو شنو صار موجود في الكتاب حكايه مع
2: موجود بالتفاصيل. ثم معناتها احنا قاعدين ناخذ لكم في مقاطع، اما الكتاب راه ممتع صدقوني في اربع سوايع كملته، لانه لازم تكملوا لانه فما حكايات متواصله وعنده اسلوبه مش باش نحكي عليه. انا تنرفزت لانك رجعت للهامش في الكتاب الاسود، همشوك في الكتاب الاسود ما تحطيتش في القائمه الاساسيه بل تحطيت في كل
0: شفت كيفاش
2: الملحق لحظه. وفما ناس كتبوا مع هذه القهره، فما ناس تحطوا معك في الليسته ما تنحاهم من الكتاب الاسود.
0: ما تعمليه. انا اذكر ابو يار المرزوقي هم حطوني هذا المنصف المرزوقي مو مختل.
2: لا طبعا
0: والله العظيم انا اقول اشياء يعني اعرفها ادركها، ليس انا اعرف السيد هذا نعرفه بالقدير اهو تنعرفه بالقدير، هو طبيب اعصابه مسكين اعصابه مختل، ربك يخلق كائناته واختاروه الاخوان جيه اختاروا يعني راجل غنوشي باش حطوا كعلماني ويسب فيه يقول علماني ويقول راجل غنوشي. وقتها الحرب في تونس بين الإسلاميين والعلمانيين وسنصفها، وهو يعني بالنسبة لي العلمانية والديمقراطية والأخلاقية واندرشنية تتمثل في المرزوق، وكرهنا في منصب الرئاسة، الرئاسة اللي كانت في بورقيبة وبن علي وناس يعني وطنيين، حط فيه المرزوق يعني المرزوق كتب أربع كتب يعني حطوه على عام فقط ضربوا ثلاث سنين لكتاب الدستور. شوف شوف شوف شو عملوا فينا وفي خلال ثلاث سنين شو عمل فيهم شنو انجازاته. تلب ثلاث كتب كتب هو ثلاث كتب والكتاب الاسود اربع كتب، يعني تصور الرئيس راهو الكتاب كي تكتب كتاب ياخذ لك وقتك وعقلك ودنيتك الكل ويستغرقك بالحياه، يعني كي تكتب كتاب ما عندكش باش ما عادش تنجم حتى تفكر في الماكله، كيف يمكن لبشر في عقله أن يضعونه رئيسا لبلاد معذروبة في ذلك الوقت ويفعل بها ما فعل؟ ينظر روحه يكتب على أساطير الديمقراطية وندرشوك فيش هو مانديلا جديد والغنوش يقول راني لا مانديلا وخاخذت.
2: لا حكيت انه النهضة همشتك ولكن انت كنت متعمدا على التهميش الحمد لله، ترويك وتمت محاصرتك وبطاقة صحفي وغيره، ولكن قلت في الصفحة 142 كوهامشي أصيل الهامش متعود على التهميش ولي حصانة ذاتية منه، وأعرف كيف أحاور وأناور وأشق الخلايا ويمكنني البداية من الصفر من جديد وتدوير زيرو، وكان علي أن لا أستسلم لمصيري في الكتاب الأسود، وما بين الفرصة والفرصة أخترق الفرصة. تعرضت له برشا مرات دونك كنت عندك برشا خبرة، ومن بعد قلت في صفحة 144 وحتى كي جي الباجي توافق بائع الخمر مع إمام المسجد ثم
0: ودخل الخلوة مالش نعم
2: بائع الخمر عند حكاية، ثم وقع طردك من الوطني مع أبو بكر بن عكاشة بعد ما العذاري وزيتو لفظ الحضور أي تحيل أبو بكر. كلمة أهم الكلمات اللي طردوه كي قال ترك ما فيها الفساد السابق على الفساد اللاحق.
0: أبو بكر موجود أبو بكر رجل خارق لا نحبه لا ما كان يمره واختياراتنا، إنما أبو بكر زاد كفاءة صحفية عالية
2: طبعا
0: والحقيقة في الإذاعة وفي التلفزيون وكذا، ورجل يعرف يوازن ويعرف يوزن ويعرف يعمل ميزان، ولكن يا أخي فجأة جمعته برمجونية وتوفيق بن بريك في نفس الحس
1: ظهر نهاية شنية معنا
0: وكلتها بعضها وتوفيق بدي يصيح ويجوح وسب في بجيك دخلته فما كان اللي توا ذاك اللي في الحبس هذاك علي بشاسم
2: من ال
0: تشيمنا في هاي
2: من الأخطاء المهنية البوبكر إنه يجيب زوز هذا مستحيل يلزمك. ثم وقع طردكم الوطنية، ثم نسمة دراما تركية وبداية العلاقة انتهت بترشح نبيل القروي. من بين علمات والسياح متاعك ولا يعيطولك كي يجيبوا سياح في الجزيرة، أنت قلت كنت تمثل، كنت تعطيهم شنو اللي يحب، وزيدا ثم برشة ديموموفور وكيفاش في الجزيرة ومع سليم بخثير وغيره، محلها القصيدة متاع أولاد أحمد في النصف الأول من الثمانينات هذيك اللي يبنوا خلدون المدينة أضيق من خطاك. اللخصوطة حكايتي مع العشرية السوداء من الهامش إلى المركز إلى الهامش، راني قريت لكم الحاجات اللي أنا حبيت اللخص بها حكاية، حكاية ممتعة ومتميز الكتاب هذا موجود. هل ظلمت في العشرية السوداء أم أنت كنت عايش ما ظلمتش لأنك عايش بالأسلوب اللي ملي صغير عرفت أنك باش تعيش فيه من الهامش إلى المركز إلى الهامش؟
0: ماذا أقول؟ أنا مش أنا لست مدعية مظلومية وأكره الظلم ولا لا أظلم ولا أظلم، ما نحبش نظلم للناس، أنا ماذا بيا نتفادى وما نحبش يكون يظلمني ولا يظلمني والله ورحمة بابا لا أنام على جنبي إلا حين أكله فؤاده ورأسه إن شاء الله. فهمتني؟ ما فهميش كلام، أنا ما نحبش الظلم بالكل. أنا خفت معارك، ثم يعني معارك عرضت علي، ثم معارك يعني ما طلبتها، وفي الاثنين يعني نحمد ربي ونشكره ما زلت تتنفس والحمد لله. ايش بك؟ والثورة هذه قلت لك جنت ناس ودخلت ناس بعضهم وكذا كذا، هاني ما زلت متماسك. وفي الاثناء الثورة عملت صحبة معنا وفي الوعنا مع الاصدقاء الجدد.
2: علاش كتبت الكتاب هذا؟
0: كتبت الكتاب لأنه كانت دمالة، يعني كانت حاجة يزمني نكتبها، يزمني نكتبها، لأن إذا كان مكتبتهاش نايا نوفل ما يكتبها حد، لأنه زاوية نظر متاعي الجانب اللي ننظر منه المسألة لن يتخذها قبلي أحد ولن يتخذها، لأنه ما كتعرف
2: علش لن علش لن يتخذها أحد،
0: لن يتخذها، ما فماش واحد يعني يشبهني مطرود من التعليم كيفي أنا ولا رئيس تحرير كيفي أنا ويدخل للسلطة كيفي أنا ويعاشر الفقهاء والمفتيين والوزراء وأبناء الليل وبناته كيفي أنا اتشترى اتشترى.
1: هو الكتاب هذا مش نسى لكنه مهم برشا، خاطر الناس تحب هالشهادة، تحب الحكاية، تحب تعرف التفاصيل، وانت كنت حاضر، انت ما حكيتش على حاجات جاء واحد حكي لك قال عن فلان عن فلان، انت حكيت حاجات. ترى الكتاب هذا فيلم يصور حاجة موثقة تصور؟
0: شوف الأفلام، أنا نتبع في الأفلام برشا وآخر موجاتها وآخر يعني مقترحاتها، أنت والمخرج، أنا عندي رواية جميلة جدا خذها للسينما وما نحبش قيمها توا، ماذا أعطت في السينما؟ مش لازم، أنا من نحترم جهد الآخرين وبارك الله فيهم. يعني يراه السينما كما الموسيقى، الموسيقيين الكبار يجيبوا حتى نص من تريد يلحن مش بينجم ينجم مستوست. مش أنا مش قصدي، ما يهمنيش،
1: نحكيش على القصد، احنا ما نشوفها.
0: أنا كتبت كتاب، كتبت كتاب هو مقترح مني لمحاولة لبناء أحداث البلاد وحكاية البلاد، وأعتبر أن البلاد حكايتها مزعزعة مخلخ لمضروبة الجواشي ومفهمش مشترك حول حكايات مشتركة في البلاد. يحكي على السردية، تنام المرة الأخرى معك أنت يا سيد في التلفزيون وشديتها لي أنت كأن ابن حجام هذيك وبدت تشهر بي هكذا في الورتين. قلت لك وقع اتصال بيني وبين رفيق عبد السلام حول السردية وكيفاش تكتب السردية، قلت لهم ممكن نعاونكم على كده. ناس سارد أنا هذا خدمتي، شدها السردية اللي عايفونا فيها، أنا كنت نعرف يكتب الحكاية ونعرف يكتب الرواية ونعرف التجنيس بالدقة مش المطلوبة متاع يعني النصوص الأدبية. نفهم إيش معناه كي تحط رواية، نفهم معلش ما حطيتهاش الرواية. قال لي ناقد أحدهم قال لي هاو كشبيك مصنفها لداخل الرواية، قلت له مين شان صنفتها؟ دار النشر، دار النشر عندها حسابات مع وزارة الثقافة ومع الجهات الأخرى، مش معي أنا، لأنه ما تجيبش تقدم كتاب بلا تجنيس، هاو المأساة زادة في الكتاب. فهمتني؟ يلزم تنسب هذا كشان وجنسه، أنت أول ذكر
2: أول شيء
0: فهمت شنو
2: أمور دعم بالضبط
0: إيه ما هو إيه أمور دعم أمور يعني تباع وتو علاش تو نحن نحكي والكتاب هذا قلت لي تباع واللي وين فين ما فعلا مكتبات كنا على تقريبا مكتب واثنين في تونس موجود فيهم الكتاب
2: لا ويتو بالإنترنت
0: ينزل اسمعني يا حبيبي
2: بالإنترنت يوصل العالم الكل لا لا يتباع يتوصل فهمت
0: إيه مزنا إنترنت ما يلزمك قبل ما توصل الإنترنت يعني حملة دعائية عالمية تدعمها الكوكا كول تشبيك يا أخي سايبة هي الدنيا
2: أي.
0: يعني نحن ما تنتجيمش توصل الكتاب في تونس في الساحة هذه متاع الرثاثة المطلقة تقريبا المشتركة حاجة تبكي راهي رغم مش نحكي على العام هذيك الناس مسكينات يخدمون هالكل على الخبز ويعانوا نحكي على المعنيين بالمشاركة في التفكير في المصير المشترك والحكاية المصير المشترك ما في تفكير يا حبيب ما في خيال ما في مقترحات ما في لطافة ما في
2: صحيح
0: هل يكتبوا الكل على حكاية الثورة يا أما في الفتح اللي يصير يعطي الصحة ذاك دولة الهواة كتب مؤرخ تونسي أما أغلبهم يعني متحيزون إيديولوجيون يقروا في الثورة من خلال يعني زاوية تخصهم هما فقط أنا مانيش إيديولوجي مانيش عقائدي مانيش كذا أنظروا للثورة من بعيد
2: أنا علاش قلت النزاهة متاعك والصدق متاعك هو أقوى نقاط قوتك بخلاف السرد ولا وتخلي العبد متشوق تخلي العبد من الصفحة الأولى لازم يكمل الكتاب في ساعة هذيك مش أنا باش نقولوا الناس من الثمانينات هما يقولوا في عليك وهو اللي جعلك من الهامش إلى المركز هذيك هي
0: ما أحمد ربي ونشكر
2: حطيتك في المركز كتاب ممتع برشا حكايتي مع العشرية السوداء حسن بن عثمان
0: جلوس معك ممتع أي
2: ممتع والوقت في ساعة تعدى من الهامش إلى المركز إلى الهامش شكرا لك أستاذنا
0: ربي يخلي لي
2: خير إن شاء الله معناتها ديما هكا فما جديد خاصة جديد هذا معناتها
0: محلى يا ودي بارك الله في دعمك
2: وربي فضلك أنت
0: وأسمعني نحن نحاول أن نكون مفيدين ودني حد شيء ودي الدنيا هذه وبصراحة البلد هذه يعني مهما كانت ما هي سيئة معنا يعني وبلادنا يعني نظام وبربي زاد أيضا نخفض جناح الذل لبعضنا البعض نطولوا بيننا على بعضنا ونغفوا البعض يلزم نغفوا يعني فما ناس كانوا غالطين ممكن نحن زاد كنا غالطين يعني نحاول أن نجد قواسم مشتركة بالنعومة بالنعومة بالأفكار الناعمة والخيال الناعم والأدب سرتو أقل الأدب يا
1: شكرا لك
2: واضح يعطيك الصحة حسن ربي فضلك شكرا سلاح يعطيك الصحة
1: شكرا لك نوفل نشكر زيادة في على ليكيب كل الكونتنيو اللي فاتكم تنجم تلقاه موجود على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام ولا سيت موزايك اف ام.net شكرا لك مراد بلاكحل في الإخراج الشويق في الإخراج الرقمي وسارة بكوش في الإعداد مازلنا مكملين بالتباعة معاكم مختلف برامجنا بعد شوية سبور إكسبريس والأخبار ما توبش خليكم مع نسيب زيتون كاس دولة سيصير ويحكم في ثنية

بوبليسيتي ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا التونسي والسعادة. هل النجمو نخلطو نعيشو سعادة ولا هي وهم؟ شو معناها غيرمون البونور؟ واسكو اليوم ممكن نجمو نحقو سعادة في وقت السرعة وستريس وبرشا مشاكل؟ هل مازلنا اليوم نعرفو نفرحو بالحاجات البسيطة؟ وهل السعادة تدوم ولا هي مجرد لحظات قصيرة بين التعب والتعب؟ وإذا كان السعادة موجودة قدامنا على ساعات ما نشوفوهاش؟ هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى، توجور بلو بروش دو فو.

0: طور عالمك.
1: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. قور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: راديو موزايك إف إم تونس، الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنة رجب عرعود يعلن الانطلاق في اعتماد آلية جديدة لاقتناء الأراضي بأسعار تفاضلية تقل بنحو 70% عن القيمة الأصلية التي يحددها خبير أملاك الدولة، بما يتيح توجيه جزء مهم من المشاريع السكنية لفائدة محدودي الدخل. وعرعود يوضح أن هذه الآلية ستمكن من تخصيص حوالي 50% من المقاسم المنجزة على هذه الأراضي للأسر التي لا يتجاوز دخلها 3 أضعاف الأجر الأدنى المهني المضمون، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى دعم الحق في السكن وتوفير مقاسم اجتماعية بأسعار مدعمة، مضيفا أن الوكالة تعمل حاليا على تنفيذ برنامج يضم 8 مشاريع انطلق إنجاز 3 منها على مساحة تنهز 50 هكتارا بكل من ولاية أريانا وبن عروس والمهدية، ومن المنتظر أن توفر هذه المشاريع نحو 1000 مقسم اجتماعي.
6: سعر التفضيلي 70% أقل من السعر الأصلي نتاع اللي حده خبير أملاك الدولة، وبالطريقة هذه احنا نجم نوفره 50% من المقاسم اللي ننتجها في فوق العقار هذا اللي تم اقتنائه بالسعر التفضيلي لفائدة شريحة معينة اللي هي الدخل نتاعها تقل 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. وهذا تقريبا احنا عنا توا برنامج نتاع 8 مشاريع وانطلقنا في 3 مشاريع تقريبا على مساحة 50 هكتار في 3 ولايات، ولاية أريانا، ولاية بن عروس، وولاية المهدية سويسي. دونك هذوما تقريبا باش يوفرونا حوالي 1000 مقسم اجتماعي. هو الحقيقة معنا الأسعار تفرق شوية من منطقة إلى أخرى، ولكن احنا الأسعار هذه كما قال سيد الوزير قبيلة في التصريح نتاعه وهي مدعمة من عند الدولة، بطبيعة الحال باش تكون معنا أسعار مدروسة جدا، وإن شاء الله تكون في متناول من المواطن اللي باش يقتني ولا الحريف نتاع الوكالة.
5: كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني تبلغ 2.234 مليون قنطرا إلى غاية 12 جون 2026، وفق ما أكده ديوان الحبوب الذي بين في بلاغ أنه تولى الترفيع في نسق الإجلاء نحو خزانته المحورية ووحدات التحويل التابعة للمطاحن، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة في إطار تأمين موسم تجميع الحبوب وضمان استيعاب الضغط المحتمل على المراكز وتمكين الفلاحين من تسليم محاصيل في أفضل الظروف. في أخبار العالم، الجيش اللبناني يعلن إصابة جندي لبناني بجروح خطيرة نتيجة استهدافه من مسيرة صهيونية على طريق كفر رمان بالنبطية. وكان الإعلام الرسمي اللبناني أفاد بأن الاحتلال شن اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجهت قواته الصهيونية إنذار إخلاء لسكان 20 بلدة بينها مدينة النبطية. هيئة الأركان العامة الأوكرانية تقول إن الجيش استهدف منشأة لمعالجة وضخ النفط بالقرب من قرية كوتوفو في منطقة فولغوغراد الروسية، مما تسبب في اندلاع حريق. يشار إلى أن المنشأة المستهدفة مسؤولة عن معالجة النفط ونقله وضخه عبر الأنابيب إلى مصافي النفط الروسية وبنيتها التحتية للتصدير. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس.
7: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
0: أريدو، طور عالمك.
8: سبور إكسبرس.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيكم. نحكي شوي خلال المنتخبنا الوطني وتحذيراته الماتش السويد، لكن نبدأ بأخبار الفرق متاعنا. أخبار ملف تجديد العقود في الترجي الرياضي التونسي. إدارة الترجي تمكنت من الاتفاق مع المدافع حمزة الجلاصي من أجل تمديد العقد ولتجديد العقد اللي يربط الزوز أطراف لمدة موسم واحد. الموسم هذا قابل للتجديد، يعني 1+1 بالنسبة للاتفاق اللي صاير بين الترجي الرياضي التونسي وحمزة الجلاصي. حمزة الجلاصي اللاعب اللي جاء للترجي في جوان 2024 عمل عقد وقتها بعامين، العقد هذا يوفى ب 30 جوان الحالي. تم الاتفاق على التجديد يعني حتى ل 2027 مع إمكانية إضافة عام آخر حتى لجوان 2028. نقعد مع الترجي الرياضي التونسي. وفي ملف المدرب، كما تبعته على موزايك، الترجي ربط قنوات الاتصال وقتها مع مدرب الفار المدرب البرتغالي سانتوس. أعطاته عرض سانتوس إدارة الترجي وعطاته مهلة للإجابة. المهلة هذه توفى اليوم مع نص الليل، يا إما يعطي المدرب الموافقة متاعه ولا وتصير يعني يصير الاتفاق على الصفقة ولا العقد بين زوز أطراف، وإلا يتعدى ترجي للبلان بي للخيار الثاني. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، لجنة فض النزاعات في الفريق تمكنت من إغلاق زوز ملفات جديدة. في ملفات الديون نحكيه على أربعة ملفات تم تسويتها دونك خلال الفترة الأخيرة. في المجمل نحكيه على الحارس السابق للفريق علي جمل، هو عنده ديون 190 مليون، الملف هذا يتسكر. واللاعب زاد صلاح الدين الغدامسي اللي عنده ملف نتاع ديون فيه 45 ألف دينار، 190 مليون و45 ألف دينار. زوج ملفات تسكروا هذوما، ولجنة فض النزاعات عدت للملف اللي بعده، هو ملف اللاعب السابق ومستحقات اللاعب السابق فهمي بن رمضان اللي عنده ديون بقيمة 92 ألف دينار. دونك نذكر انه اللجنة سدد ديون كل من لاعب أوميجا والمدرب والمعد البدني أحمد البريري. كما قلنا أربع ملفات تسكرت، وشرعت اللجنة والجماهير بينسور في ملفات أخرى قادمة من أجل غلقها، ومن بعد الكابوس إن شاء الله نتعلى ديون هذايا يتخلص منه كومبليتمون النجم الرياضي الساحلي. نحكي على منتخبنا الوطني التونسي. كما قلنا المنتخب كامل اليوم تحضيراته الماتش السويد، واخر حصة تدريبية اليوم وقت المقابلة نلعب ضد السويد. نذكر نهار الاثنين الماضي 3 متاع الصباح اول ماتش لنا في المونديال. كما قلنا اخر تمارين اليوم في نفس توقيت المقابلة 3 متاع الصباح ان شاء الله. وقبلها فما ندى صحفي اليوم يحضر فيها المدرب الوطني صبري لموشي، يحضر فيها القائد زيد علي العابدي. زوج يكونوا موجودين في الندوة هذه اللي تبدا 11 غير 4 متاع الليل بالتوقيت التونسي. وانا نحكي على المونديال، نحكي على المقابلات اللي تتلعب اليوم، برنامج المقابلات اللي تتلعب اليوم. اليوم في الجروب بي مع الثمانية مقابلة قطر مع سويسرا، في الجروب سي مع الأحداش مقابلة قمة بين المغرب والبرازيل، في نفس المجموعة الساعتين تاع الصباح مقابلة هايتي واسكتلندا، ومقابلة نجم نقوله غدوة يعني غدوة هي محل الصباح بكري 5 تاع الصباح من الجروب دي مقابلة أستراليا مع تركيا. نشر هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaikfm.net. تجيكم توت سويت سوسن وبقيت لكيب في كلوب ويكند.
7: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكهو صالحين لمدة شهر كامل.
8: أريدو طور عالمك.

0: ويكند.
1: هاي اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك FM، موزايك اللي قاعدة تعيشكم الفايبس متاع مونديال 2026، والناس الكل قاعدين نستنيو في ماتش المنتخب الوطني اللي ان شاء الله يربح غدوة ضد منتخب السويد. تشجيعنا وتمنياتنا ليهم بالنجاح والتوفيق، واحنا باش نقعدوا في جو كأس العالم وفي هيت وراوند وورد شوي اخر باش نرجع بكم للي تيتر كيون ماركي لي كوب دو موند عبر التاريخ. وفي فغي وفو باش نجاوبوا على سؤال، هل انه الأوروغواي هي أول بلد نظم كأس العالم؟ الإجابة تعرفوها شوي آخر. وفي كلوب انفلونسور ضيفنا هو صانع المحتوى المصري أحمد ضياء اللي معروف بصوالاته وجوالاته في العالم، هو متواجد معنا لهنا في تونس، اختفنا وباش يكون حاضر معنا اون ديريكت في الاستوديو أكيد باش نحكيه على مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم. اللي خليكم اليوم مع صليح ومع وائل ومع سوسن الغريبي للأربعة متاع العشية، ومدامنا نحكيه على كأس العالم اللي بديت وعندها ثلاثة أيام. دونك نبدأ مع ليمن أوفيسيال متاع كأس العالم 2026، شاكيرا بيرنابوي في داي داي.

0: سمعتوا جديد ويكس أميرة على موزايك FM في كلوب ويكاند وقايد كلوب انفلونسور.
1: كلوب انفلونسور.
0: وكل مرة نستضيف بحضنا صانع محتوى يكون ناجح في الكونتينو اللي يعمل فيه. وين اليوم الحقيقة فرحانة برشا برشا برشا باستقبال صانع محتوى مصري متميز وقاعد يعمل في دي فيديو يلاقيه في نجاح كبير برشا على السوشيال ميديا. هو موجود بحضنا لهنا في تونس, اختفني وجبناه بحضنا لهنا في استوديو موزايك اف ام. ضيفنا هو احمد ضياء. اهلا وسهلا بيك, نورتنا.
2: احلى ناس على الكياس.
0: احلى ناس على الكياس.
2: لا انا تونسي اكتر منك دلوقتي
0: بالحق.
2: دز اخوه تحت الشوربه.
0: اسمع,
2: لا
0: قال هي لك هذيا ما شاء الله, معناها بتاع واحد بالحق عايش سنوات وسنوات لهنا في تونس. اما انت عندك بضع ايام لهنا موجود بحضنا.
2: ايام قليله بس في السوق مثلا في المهديه انا تعلمت 20 كلمه مثلا من لقاءاتي مع الناس هنا.
0: مع لقاءاتك الناس. قبل ما نبدأ بتبيع حوارنا أحمد, نتعرف عليك, شكون هو أحمد ضياء؟
2: أحمد ضياء هو أركيتكت, مهندس معماري.
0: أوكي.
2: ولكن قررت أن أنا أكمل في مجال التصوير وشغفي من بعد ما تخرجت على طول. وأنا في الجيش بدأت أصور وابتدت البيج تكبر, الناس بدأوا يعرفوني, فحسيت أن أنا عندي ملكة في الحتة دي.
0: أوكي.
2: فكملت فيها, بدأت فريلانس, بدأت أعمل فلوس, بدأت أسافر واحدة واحدة, البيج تكبر, عافر أعمل كورسز عشان أعرف أكمل, أبيع أعمل, لغاية ما كملت والدنيا الحمد لله مشيت معي.
0: الحمد لله. الكوميونيتي متاعك, يعني الكوميونيتي متاعك قديش فيها تو من متابع؟
2: فوق 2 مليون overall.
0: واو,
2: ربنا يخليك.
0: 2 مليون أو برشا ما شاء الله. أما نتصور تعبت عليهم.
2: تعبت الصراحة, يعني توفيق ربنا طبعا في الأول, هو قبول برضو من عند ربنا, وبتفضل تسعى بقى, يعني لازم تسعى وربنا بيجزيك.
0: تتذكر أول بلد زرته؟
2: طبعا أول بلد زرته كسفر من نفسي ولا سفر يعني مع الأهل؟
0: سفر
2: من نفسي كانت روسيا. غريب جدا. طلعت روسيا كانت في راس سنة, وكانت أول سفرية قلت عايز أسافر حتة غريبة قوي ما رحتهاش قبل كده, وقررت أطلع روسيا. فطلعت أول طلعة كده روسيا.
0: أول طلعة روسيا.
2: ورجعت
0: وانبهرت بروسيا.
2: كانت تلج جدا. وقلت مش طالع تاني أبدا.
0: على الاخر
2: كنت اطلع ايدي اصور بتتجمد, فمش عارف اصور, يعني ما كنتش متوقع الموضوع, بس كنت عايز اجرب حاجه جديده, يعني ما كنتش جاهز, مش مجهز نفسي. المهم عايز اجرب. فطلعت تلكت, ما مش عارف اعمل حاجه يا جماعه, بس قمت راجع تاني قلت انا مش طالع تاني.
0: مش طالع تاني ولحد توا.
2: لا دلوقتي هطلع طبعا, بس جاهز بقى, جاهز نفسي.
0: اما جاهز يعني هكا
2: تلبس يا باشا كل حاجه.
0: تلبس كل حاجه ولا اللي في الخزانه نتاعك الكل تلبسه فوق بعضه هكاك باش ما تتجمدش. يعني الديستنيشن اللي كل مره تمشي لها, اختيارك انت ولا اختيار المتابعين؟
2: اختيار انا, يعني انا كنت بدور على قصص معينه عايز اعملها في الاول خالص, فانترستد في قصه معينه هطلع اصورها بطريقه حلوه وبتاع. بس دلوقتي بقى الموضوع انت محتاج برودكشن, محتاج تنزل كتير.
0: أوكي.
2: فبتحط استراتيجي اكتر, محتاج انزل بقى دول افريقيه, حاجات اعمل فيها كونتنت اكتر. عايز اشوف الجماهير العربيه, فاشوف المغرب, الجزائر, تونس, الف اشوف اقعد فيهم اكتر لان هم عربي. أوكي. فهعرف اتعامل, فافهم أكتر. هكذا يعني تحط استراتيجيز كل ما انت بتكبر. أوكي. اكتر عايز تبدا بقى تكمل على الاستراتيجي اللي انت حاططها دي, انك تجمع المشاهدات عليك بطريقه انك تعمل كونتنت وتفضل اكتر وقت موجود في البلد.
0: اوكي, قديش من بلد زرتهم احمد؟
2: 30.
0: 30 بلد.
2: تونس. واو. 30.
0: تونس رقم 30. اوكي, وسهل انه الشخص يكون متخصص في صناعه محتوى متاع سفر؟
2: لا لا, اعتقد دي أصعب.
0: اصعب
2: تقريبا. نوع محتوى لان هو مكلف.
0: اوكي,
2: ومحتاج انك, فمش مش هتعرف تعتمد على ناس كتير, لازم تعتمد على نفسك عشان تقلل التكلفه شويه.
0: اوكي,
2: فبتكمل مع نفسك, فبتشوف بقى حاجات بتقف في عقبات كتيره ولازم انت تتعداها وبس. فانا شايف ان هو اصعب نوع انك تعرف تنجح فيه الصراحه.
0: دكتور نادم انك دخلت.
2: لا لا, انا بحبها جدا. هو اهم حاجه تختار حاجه اللي تعبك تكون بتحبها, هي كده كل حاجه تبقى متعبه.
0: اوكي,
2: بس المهم يكون اللي تعبك

0: ده انت بتحبه عشان تعرف تكمل فيه.
1: اوكي، والهندسه المعماريه ايش عملنا فيها؟
0: والله انا مش كارهها، بس انا أوكي. يعني الطريق برضو ده لقيت شغفي في النص فكملت فيه يعني، يعني خلاص
1: اكاو يعني. انت مهندس معماري متخصص في السفر؟
0: لا ما اقدرش بقى اقول مهندس دلوقتي، خلاص
1: خلاص طب يعني قولوا صانع محتوى.
0: صانع محتوى.
1: احمد البارح قلنا انه انت باش تكون ضيفنا لهنا في موزايك اف ام، دونك جاونا مجموعه من الاسئله. الحقيقه برشا اسئله جاو، وبحكم اللي احنا في كأس العالم برشا اسئله جاو على المنتخب المصري وتقييم المشاركه نتاع المنتخب المصري، خاصه اللي عنده ماتش ضد المنتخب البلجيكي.
0: بلجيكا، مجموعتنا بلجيكا وايران يعني اعتقد انا شايف ان احنا ان شاء الله هنعدي المجموعه الاولى. أوه. بعد كده بقى لا شايف بنسبه كبيره كمان.
1: اوكي
0: يعني اتليست ممكن نطلع تاني يعني، بس انا شايف ان احنا هنعرف نعديها يعني،
1: فعرف تعديها
0: بس بعد أوكي. كده بقى يعني يا رب نعدي بس
1: يا رب نعدي، ومن بعد لكل حادث حديث.
0: صح
1: هكا ولا ايه؟ كنقول لك توقعاتك الماتش مصر.
0: توقعاتي الماتش مصر 2-0
1: 2-0
0: 1-0
1: 1-0
0: اكيد الناس ده داخله جامد بقى، خلاص 1-0 يلا
1: 1-0
0: نكسب ان شاء الله.
1: اوكي نكسب. حكينا على المنتخب المصري، نحكيوا على المنتخب التونسي.
0: نحكي
1: اوكي. انتم عندكم ماتش نهار الاثنين، واحنا زيدا فجر يوم الاثنين عندنا
0: اوكي قبلينا يعني.
1: هي دونك احنا اول ومن بعد انتم. انتم الماتش بتاعكم 8 متاع الليل، احنا الماتش بتاعنا 3 متاع الصباح. 3 فجر. احنا عندنا ماتش ضد منتخب السويد. حسب رايك قديش توقعات نتاعك؟ اي
0: صعبه دي شويه.
1: اي موضوعي، نحب نكون موضوعي مش على خاطر نجي في تونس.
0: عشان في تونس لا احنا الناس كلها سمعانا ما ينفعش.
1: ليه مش يسمع فينا حتى حد ما بينتنا؟ قديش
0: ان شاء الله؟
1: قديش؟
0: 1-0 1-0
1: 1-0
0: تونس
1: بيان سور. اكاو
0: احنا 1-0 هم 1-0 ما يزعلوش
1: ما يزعلوش. اكاو مصر وتونس
0: جوك باهي.
1: جوك باهي حلوة ذي يا سيدة، جوك باهي. ولا بالتوفيق المنتخب المصري وبالتوفيق المنتخب التونسي، ديما نشجعوا المنتخبات العربية بيان سور في كأس العالم وفي المحافل الدولية بصفة عامة. نحكيوا على تونس، وانت لهنا موجود في تونس قديش عندك؟
0: بقالي تقريبا 3 أسابيع أو أسبوعين.
1: 3 أسابيع به. سيغتينمون أكيد أنك تعلمت برشا برشا كلمات نشوفوهم بعد بتبيعة في تحدي اللهجات. أما أكثر ماكلة عجبتك؟
0: بصي بقى، أنا أكلت كل أكلة في مكانها. أنا أكلت مثلا المقرود في القاهرة، وين المقرود ده أكتر حاجة عجبتني يعني بصراحة. أكلت اللبلابي في بنزرت، رحت أكلت في الليت شاباتي المهدية، كله في مكانه. أكلت كمان الملوخيات التونسي، رحت دقتها الصراحة
1: صراحة
0: صراحة.
1: ما تقوليش ملوخية مصر خير. أمان
0: هو الراجل كمان جابها لي قدامي بودرة
1: بودرة
0: خضرة كده، وقال لي
1: مش كيف كيف الملوخية.
0: كلتها في الهوارية في مكان اسمه أكت زماننا، دزيز قوي المكان، بيعمل كل حاجة بقى ناتشرال، ما فيهاش أي بيحطش أي حاجة تانية.
1: ذكاء حلوة الببليسيتي سبونسر. حلوة الإعلان.
0: لا
1: اوكي اولي شوف، هو كل واحد ديما يدافع على الملوخيه نتاعو. انتم عندكم ملوخيه بالارانب وملوخيه اللي نعرفوها في المسلسلات، واحنا الحقيقه زيد بنينه ياسر الملوخيه نتاعنا. يعني كل واحد يدافع على الملوخيه نتاعو هكا ولا رامي قال لك تعرف صناع محتوى في السفر توينسا تعرفه؟
0: ما هو اصلا اللي ظبطوا معايا البرنامج صناع محتوى اسامه وحسام، اسامه ترابولسي وحسام، هم اللي عملوا معايا البرنامج وبتاع. فلزاز قوي بصراحه، ساعدوني من عملوا لي جروب واتساب وبص انت هتروح هنا وهنا وهنا وبرنامج وبي دي اف وبتاع. يا جماعه ده ما شاء الله، وجم معايا وصوروا حاجات يعني بجد مجهود جبار عملوه.
1: اوكي سلموا برشا على اسامه، خاطر زاده كيف كيف كان ضيفنا لهنا في موزايك. هلا قال لك احكينا على حكايه الغوص في المهديه، وشنو صار فيكم؟ صار فيكم وانت وأسامة في البحر. شو اللي صار بالحق؟
0: دخنا احنا الاثنين.
1: رجعنا.
0: والله
1: كيف
0: هي عادي، في ناس بتدوخ وفي ناس يا جماعه عادي.
1: احنا مش مصير كلها مال دماغ مع كل جيك الدوخه.
0: اكلنا السمك يعني من الاخر. احنا ادينا لهم اكل. مش هم اللي ادونا، مش اصطادنا احنا اللي ادينا لهم الاكل.
1: اوكي اديتوا للسمك الاكل ولا كيف؟
0: احنا رجعنا بقى الاكل كله.
1: اوكي
2: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: اوكي تحية للناس اللي قاعدين يفطروا تا. اوكي بي رامي بلوتو كندا قالت لك اكثر منطقه في تونس عجبتك ولقيت فيها استقبال كبير ياسر؟
0: اكثر منطقه عجبت هو كله كان رهيب يعني كل مكان الصراحه فيه حاجه مميزه قوي. عندكم من الشمال للجنوب كل مكان ابهرني لان انا ما كنتش متوقع, بس اللي لقيته يعني ابهرني قوي كان الهواريه.
1: اوكي
0: الهواريه عندكم جبل الكليرا ده اللي تطلعوا فوق منطقه تشوف منها الشروق والغروب في نفس النقطه.
1: اوكي
0: البحر السنوركلينج والميه صافيه ورهيبه الهواريه والاغوار الايه الابونيه الاغوار في اغوار تحت كده بياخدوا منها الصخور.
1: اوكي
0: بياخدوا منها الصخور لقرطاج يعني قديمه.
1: ذكر بون ايه انت تعرف اكثر مني.
0: لا لا الهوار
1: أكيد ما شاء الله
0: مدينة مصري. مدينة تحت الأرض رهيبة كبيرة. بيحفروا كانوا بياخدوا منها يدويا بياخدوا منها الصخور ويودوها لقرطاج عشان يبنوا بيها قرطاج. خطيرة خطيرة أغوار تحت الأرض مدينة كبيرة هناك
1: نكتشفها. أكيد ديجا حببتني معناها.
0: لا لا هوارية فظيعة بجد
1: وخليتني نمشي باهية نكتشفها باهية إن شاء الله. باهية باهية, باهية برش
0: مزيانة
1: مزيانة. هدي سهلتك سؤال محرج شوية. قتلك مين تلقى التمويل باش تسافر؟ يعني ندرى على ملكك الخاص وإلا سبونسور؟
0: ميكست يعني أنا هي أي سكيل بتاخد تقريبا خمس سنين عشان تتطور فيها وتبقى أنت بروفيشنال. فأنا بدأت أشوف ريزولتس غير بعد خمس ست سنين أصلا من المعافرة يعني. وبيبقى من خلال بقى سبونسرز, من خلال أنك تعمل فيديوز فبيجي لك من اليوتيوب داخل ده بيوفر شوية في التكاليف. أنت بتحط فلوسك في مشاريع تانية عشان تحاول تطلع ده يعني هو بيبقى ميكس من كله يعني.
1: من كله. أوكي سلوما قال لك هل إنه العمل في السوشيال ميديا مربح؟
0: طبعا لو نجحت فيه.
1: اوكي معناها مبسوط الحمد لله.
0: الحمد لله مبسوط الحمد مبسوط لله. حتى لو هي ما كانتش مربحه قوي بس انا بعمل حاجه بحبها.
1: برشا اصفار
0: ان شاء الله تمام.
1: بالحق برشا
0: حلو. حلو
1: برشا اصفار
2: الاجابه والا هيبقى يوم من اي فوريا.
0: ده انت بتغرين حاجات حلوه انت.
1: املا ليه كيكا احنا جيبك صالح بالمرصاد. صالح المخرج بالمرصاد. نعرفوك انت لهنا موجود في تونس وقلت لي عندك ثلاثة اسابيع هذاك علاش نحبوا نعملوا معك تحدي لهجات نشوفوا يا لندرا تعرف الكلمه بالمصري ولا لا. انا مش نقول لك بالتونسي ما تقول لي بالمصري. ماشي. كرهبه
0: عربيه
1: تمركي
0: تمركي
1: ايه؟
0: لا مش عارف جديده عليا. تمركي
1: تمركي في الكورة بلغة الكورة تمركي.
0: تباسي تترقص.
1: لا.
0: يرقص.
1: لا وش يرقص.
0: تتمركي
1: تسجل.
0: تسجل والله حلو.
2: لازم تحرقونا يا
0: تحرقونا ولا ايه؟
1: بونتو
0: بونتو
1: ايه
0: بونو يعني بوكس.
1: لا
0: بونتو بوينت بونت
1: في الكورة.
0: في الكورة بوينت.
1: اوكي صحيت هدف.
0: صحيت.
1: تبوزة
0: إزازة.
1: أوكي دروج
0: دروج سلم الرب
1: أي
0: سلالم
1: سلالم
0: أي
1: العطلة سلالم
0: الجامعة.
1: عامل جو
0: عامل جو جوك باهي يعني, يعني عامل جو حلو يعني.
1: صحيت ايه برافو.
0: لا دي حاجات سهله دي مش حاجات صعبه.
1: ما حبيناش احنا حبينا نفرحوا بيك هذاك علاش المره الجايه ان شاء الله تجي لهنا بحضرنا مره اخرى نعملوا لك تحدي لهجات يكون شويه سهل. اي فوالا احمد ضياء نورتنا مرحبا بيك.
0: الله يخليك.
1: كلمه الختام ليك انت.
0: والله مبسوط ان انا جيت تونس جدا وباذن الله لازم اجي تاني عشان اروح الصحراء الامازيغ والحتت دي برده لسه ما لفتهاش. فانا سبت عامه حاجات عشان نشوفها المره الجايه. فمبسوط قوي ان انا جيت تونس والله. يسعد ايامكم ويسعد يومكم ان شاء الله التوفيق منتخب التونسي والمصري.
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله مربوحه نقولوا احنا ديجا في تونس ان شاء الله مربوحه ان شاء الله
0: عم بوزينك.
1: حلوه هذيا هذيا كيف كيف تونسيه 100% هذيا. مرحبا بك احمد ضياء نورتنا. دونك احمد ضياء كان هو ضيفنا في كلوب انفلونسور.
3: كلوب انفلونسور كلوب Weekend. Club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, club, كل نهار سبت من الماضي ساعتين للأربعة تاع العشية السوسة المغربية كلوب كلوب كلوب
1: ويكند. واحنا مازلنا معاكم للاربع نتاع العشيه ساعتين واثنين وخمسين دقيقه وشويه اخر في هيت راوند وورد باش نرجع بكم لي تيتر كي اون ماركي لي كوب دو موند عبر التاريخ وفي فري وفو باش نجاوبوا على سؤال هل انه الاوروغواي هي اول بلد نظم كاس العالم. الاجابه تعرفوها شويه اخر سينو الجو كله واحباء الموسيقى الشرقيه العربيه القديمه نتاع التسعينات والثمانينات ويا حسره مع الذكريات بطبيعة متاع الموسيقى هذية باش يكون موعدكم عسلومة في ميكس عالمية. ما نخليكم توت سويت مع أيمن زيبي باللي يقول بحبك والله على موزايك أفهمها.

0: اتو شو مي لاف على موزايك اف ام في كلوب ويكاند. احنا مازلنا معاكم للاربع نتاع العشيه. تحيه للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. وشويه اخر شانجمون دو ريجستر مع ادم في علي جرى. دونك شويه اخر نسمعوكم ريبريز بصوت ادم لغنيه عليا علي جرى. وشنو اللي يجرى توا في العالم هيبة؟ تلقاوها توتسويت في الأخبار.
1: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا التونسي والسعادة. هل النجمو نخلطو نعيشو سعادة ولا هي وهم؟ شو معناها غيالمو البونور؟ ويسكو اليوم ممكن نجمو نحقو سعادة في وقت السرعة وستريس وبرشا مشاكل؟ هل مازلنا اليوم نعرفو نفرحو بالحاجات البسيطة؟ وهل السعادة تدوم ولا هي مجرد لحظات قصيرة بين التعب والتعب؟ وإذا كان السعادة موجودة قدامنا على الساعات ما نشوفوهاش؟ هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى الستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013 ولا على الواتساب زادة 23 513 1000. واعطيونا لمحة على أراكم. ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى. توجو بري بروش دو فو.
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. حمادي لحبيب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة يشدد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان أفضل الظروف لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والكهرباء خلال صيف 2026 بما يسهم في المحافظة على جودة الخدمات واستمراريتها. وكاتب الدولة يؤكد خلال جلسة عمل تنسيقية بحضور المديرين العامين لشركتي الصناد والستاغ على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتدخل السريع بين المؤسستين ووضع خطط استباقية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية خاصة بالمناطق التي تشهد ضغطا مرتفعا على الموارد المائية خلال الموسم الصيفي، مع الحرص على متابعة وضعية الشبكات والمنشآت بصفة دورية والتدخل الفوري لمعالجة الإشكالات الطارئة. رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان النائب صبر جلصي يؤكد أن اللجنة تسرعت نسق اجتماعاتها لإتمام النظر في مختلف مقترحات القوانين التي وصفها بالمهمة على غرار مجلة الاستثمار ومقترح قانون تسوية وضعية المباني المقامة على الأراضي الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة من أجل إحالته على أنظار الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية.
4: مبادرة تشريعية هي تسويد وضعية العقارات المقامة على الأراضي الفلاحية ذات الوظيفة أو الوظائف المتحولة. نعرف اللي احنا في السنوات الأخيرة شهدت الأراضي الفلاحية عديد المشاريع اللي وقام معناتها تشييد على أراضي فلاحية. الحقيقة مشاريع فيها ثقافية، فيها حتى رياضية، فما ملاعب أحياء، فما حتى مشاريع معناتها تهم الاستثمار، يعني اليوم فما مشاريع تهم السياحة. في المقابل نعرف اليوم اللي وزارة الفلاحة، وهذا ما يخفيش على الناس الكل، اللي معناتها عندها سنوات قانون 87 معناتها لم يتم مراجعة الخارطة الفلاحية. هذاك اليوم علاش جات المبادرة هذية في الإطار هذية باش تلقى حل التسوية هذية، باش اليوم الدولة تسوي الوضعيات هذية، واليوم يقع إدماجهم في إطار التشجيع على الاستثمار وعلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. المبادرة هي تتضمن 6 فصول فيها معناها كيفية التسوية، كيفية اللجان، أوامر اللي باش تصير، قرارات كيفاش باش تكون. نحبوها تكون حل، وإحنا سمعنا لجهة المبادرة في الجلسة الفارطة وستكون قريبا معناتها إتمام النقاش حول الفصول هذية وتجويدها ليتم معناتها تمريرها قبل العطلة البرلمانية إلى جلسة عامة.
3: كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد تتحصل على الموافقة الرسمية والاعتماد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات لإطلاق 8 إجازات جديدة. وتشمل الإجازات الجديدة اختصاصات هندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية وقسم الفيزياء والكيمياء في اختصاصي علوم الأجهزة والقياس وأيضا المواد والطاقة المتشددة، كما يضم قسم البيوتكنولوجيات بقية المسارات والمتمثلة في البيولوجيا التحليلية والتجريبية والتكنولوجيا الحيوية وتثمين الموارد البيولوجية وأيضا التكنولوجيات الغذائية والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى هندسة تكنولوجيات الصناعات الغذائية. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تبين أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لن يكون غدا، لكن ليس مستبعدا أن يكون في الأيام المقبلة. من جهته وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي، مؤكدا أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الصهيونية من لبنان. ومن المرجح أن تتم إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين الإيراني والأمريكي يوم الأربعاء المقبل في جنيف بسويسرا، بينما يتم تجهيز كافة الاستعدادات اللوجستية وتهيئة الأجواء في طهران. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري. المشوار يتواصل مع سرطان الغريبي وكامل فريق كلوبي كانز. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: الغنية في الأصل العليا من المرة هذه سمعناها بصوت آدم علي جرى على موزيك كفام في كلوبي كانت وقايت فغي وفو
1: فغي وفو.
0: تخيل معايا أكثر من 3 مليارات متفرج ملعب عامرة شعوب كاملة توقف حياتها شهر كامل دموع فرحة ودموع حسرة 95 عام من التاريخ 22 نسخة كاملة أكثر من 2700 مباراة وآلاف الأهداف واللحظات اللي حبست أنفاس العالم حدث واحد فقط ينجم يعمل هذا الكل كأس العالم. من نهار الخميس اللي فات انطلقت نسخة 2026 واليوم نسافروا عبر زمن ونكتشفوا كيفاش بدت الحكاية من قرابة قرن وولات أكبر تظاهرة رياضية في العالم. أما قبل ما نحكيه على أول بلد منظم للمونديال عبر التاريخ شكون جاب الفكرة أصلاً؟ فكرة كأس العالم جابها فرنسي اسمه جول غيمي. جول كان رئيس الفيفا بين 1921 و1954 وكان يحلم ببطولة عالمية تجمع أفضل منتخبات العالم، على خطر وقتها كرة القدم كانت موجودة كان في الألعاب الأولمبية وما كانتش فما بطولة عالمية مستقلة. في مؤتمر الفيفا عام 1928 نجح في إقناع الاتحادات بإطلاق بطولة عالمية وتقرر تنظيم أول نسخة عام 1930. ومن شدة أهمية الراجل الكأس الأصلية للمونديال كانت تحمل اسمه كأس جول غيمي من 1930 حتى يكشي 1970. كأس العالم انطلقت فعليا نهار 13 جويليا 1930 في الأوروغواي بمشاركة 13 منتخب فقط. وقتها ما كانش فما تصفيات ولا طيارات كما اليوم، برشا منتخبات أوروبية رفضت حتى المشاركة على خاطر الرحلة كانت طويلة ومكلفة. أول بطل في التاريخ كان منتخب الأوروغواي والنهائي تلعب قدام أكثر من 70,000 متفرج ومن غادي بدأت الأسطورة. في الثلاثينات والأربعينات توقفت البطولة مرتين بسبب الحرب العالمية الثانية، أما رجعت عام 1950 وشهدت واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ الكرة كي خسرت البرازيل اللقب في دارها قدام الأوروغواي في مباراة معروفة باسم الماراكانازو. في الخمسينات والستينات ظهر ملك كرة القدم بولي اللي بقى إلى اليوم اللاعب الوحيد اللي ربح كأس العالم 3 مرات مع البرازيل. أما السبعينات والثمانينات جابونا أسماء خالدة أخرى أبرزها دييغو أرماندو مارادونا اللي قاد الأرجنتينا للتتويج عام 1986 بهدف يد الله والهدف اللي مازال يتسمى هدف القرن. ومع التسعينات والألفينات ولات البطولة أكثر احترافية وأكثر انتشار إعلامي وشفنا نجوم كيما زيدان، ماريو، باجيو، ديل بييرو، رونالدو، رونالدينو اللي صنعوا الفرجة والفرحة. اليوم البرازيل تبقى أكثر منتخب توج بالمونديال ب5 ألقاب، بعدها ألمانيا وإيطاليا ب4 ألقاب لكل واحد. أما إذا نحكيه على الأرقام، نسخة قطر 2022 كانت من أكثر النسخ متابعة في التاريخ وشهدت تتويج الأرجنتين بقيادة ميسي بعد نهائي أسطوري قدام فرنسا. وصلنا توا نسخة 2026، النسخة الأولى في التاريخ اللي تتلعب في 3 دول مع بعضهم United States of America، كندا ومكسيكو. وزاد الأول مرة تشارك 48 دولة في عوض 32، يعني مباريات أكثر، مفاجآت أكثر وفرص أكبر للمنتخبات باش تكتب أسماءها في التاريخ. من 13 منتخب عام 1930 إلى 48 منتخب في 2026، من كرة بسيطة في ملاعب متواضعة الأكبر عرض رياضي فوق وجه الأرض، يبقى كأس العالم أكثر من مجرد بطولة، هي حكايات شعوب، أحلام صغار وذكريات تعيش أجيال كاملة. والسؤال اللي يطرح نفسه اليوم، شكون باش يكتب الفصل الجديد من أسطورة المونديال الأيام القادمة وحدها؟ باش جاوبنا هذه كانت فغي وفو.
1: فغي وفو كلوب ويكاند.

وبالنسبة للناس اللي تحب الموسيقى الشرقية القديمة، موعدكم باش يكون مع سلومة في ميكس عالمي تسموه أبختيغ من الأربع غير أربع. بطبيعة نسلم برشا على التلامذة اللي قاعدين يسمعوا فينا، فما برشا باش يعديوا سيزيام، برشا يعديوا النوفيام. حس سعيد ليكم انتوما. توت سويت بوسي وننسى اللي كان على موزايك أفهم.

واحنا مازلنا معاكم للخمسة متاع العشية، بليتو للأربعة متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا كيف العادة. كلوب ويكاند تجيكم كل ويكاند عشية على موزايك اف ام، وللناس اللي تتبع في الاميسيون هذية تعرف اللي في الوقت هذية تلقاو هيت اراوند وورلد. هيت اراوند وورلد، وبما انه نعيشوا الفايبس نتاع كاس العالم باش نعملوا طلع على اكثر الاغاني اللي بقات راسخه في الذاكره وكي نسموها نقولوا هذه ذكرني بالمونديال. ونبدأ مع المرتبه الخامسه واللي خذتها جينيفر لوبيز فيتشرينغ بيت بول اللي عملوا لي من نتاع مونديال البرازيل 2014 وعملت اكثر من مليار مشاهده على اليوتيوب. المرسو اسمه وي ار وان.

دابا نلقاو هيبس دون لاي وإلا بامبو وإكليف جين وشاكيرا الكوين متاع كؤوس العالم وبيسكو هي أكثر فنانة غنيت ليمن أوفيسيال. المرة هذه نلقاوها تغني النشيد الرسمي متاع مونديال ألمانيا 2006 واللي خذيت نمبر 1 في أكثر من 55 بلاد في العالم.

في المرتبة الثالثة نلقاو اليمنة متاع مونديال قطر 2022 جون كوك المامبر في باند بي تي اس ومعها فهد الكبيسي في دريمرز اللي تعتبر أسرع أغنية مونديال انتشارا على السوشيال ميديا.

Et en deuxième position, on a le cornet Waka Waka Shakira في مونديال جنوب افريقيا 2010 والمعلومات كم وقت تصوير كليب الأغنية. شاكيرا تعرفت على بيكي لاعب المنتخب الإسباني وقتها, ومن وقتها بدأت قصة حب دامت فوق العشر سنين. بيكي في تصريح ليه قال: ربحت كأس العالم وربحت حب حياتي في نفس البطولة عام 2010. برشا انتقدوا اختيار شاكيرا بما أنه كان لازم فنان إفريقي يغني الأغنية الرسمية, أما مع خروج الأغنية ولات أن فينومين مونديال وكانت أنجح أغنية مونديال في التاريخ. وذي إكستريم من أغنية شاكيرا وكا وكا.

وأكثر أغنية تسمعت في تاريخ كؤوس العالم وقبلها هي كانوا لزي من أقرب الأناشيد التقليدية هي أغنية ريكي مارتن لا كوبا دي لا فيدا في مونديال فرنسا 1998 واللي بعد نجاحها الفيفا فهمت أنه أغنية المونديال لازم تكون هيت عالمي ملا توت سويت نخليكم مع ريكي مارتن لا كوبا دي لا فيدا على موزيك الفم.

يحصل على مونديال فرنسا 1998 وخاصة مع غنية تريكي مارتن لا كوبا ديلا فيدا واللي سمعتوها توتشيت على وزيك فم في كلوب ويكاند. كلوب

43 دقيقة احنا مازلنا معكم للأربعة متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا, وبما انه نعيشوا الفايبس متاع المونديال والناس الكل بالحق على تستنى بدقيقة ودرج في اول ماتش للمنتخب الوطني, حاس سعيد ليه وبالنجاح وبالتوفيق في الماتش متاعه غدوة ضد منتخب السويد. برشا غنيات خرجوا باش يحفزوا وباش يشجعوا المنتخب, كيما بلتي اللي خرج اغنيه جديده باش تسموها الاول مره وحصريا توتويت على موزايك اف ام.

برشا تلام ذاتوا على عصابهم بما انه الامتحانات نتاع البكالوريا سي بون كملوا وتو باش يبداو امتحانات السيزيام والنوفيام. حال سعيد ليكم انتم. بالنسبه للناس اللي تحب المزيكا العربي القديمه المزيكا الشرقيه اللي ما تموتش بالكل وسيغتينمون برشا فيكم باش يشيخوا عليها توت فيت, نخليكم مع ميكس شرقي بايسلومه.

0: والمرة هذه نحب نعمل ديديكاس تري سبيسيال وقليل برشا نسمع باللي ديديكاس من نوع هذية. كيف يبدأ البو وولده يحتفلوا بعيد ميلادهم في نفس النهار، في عوض ما يقعدوا يعملوا دو جاتو درا قدام الشمعة يعملوا جوست جاتو واحد من عشرة عدد الكادوات. كيف باش يعملوا لهم عادة باش يقسموا الكادو على اثنين يقسموا هكا ولا كل واحد الكادو بتاعه؟ دونك نحب نقول الكريم السريوي وولده دالي كل عام وانتم حيين بمليار خير وربي فضلكم لبعضكم. وهكا نكون وصلنا لاخر كلوب ويكاند بالنسبه لليوم. اخري تبعتونا من ساعتين ان غو ميرسي للكابتن صليح في الاخراج التقني. اليوم كان معنا حسام في الاخراج الرقمي وائل في الستاندار وانا ساوس الغريبي. نرجع لكم غدوه ان شاء الله في كلوب ويكاند جديد على موزايك اف ام ونخليكم مع هبه في الاخبار. الي باي تشاو.
1: مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

الاثنين، عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. السيطرة على حريق نشب اليوم بمقسمين فلاحيين بمنطقة مجاز الشرف من عمادة المنقوش بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة بعد أن تسبب في احتراق نحو هكتار من القمح الصلب. ووفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن المركب الفلاحي ببدرونة وعددا من فلاحي الجهة تدخلوا لتطويق النيران قبل أن تتكفل فرق الحماية المدنية بإطفائها. عميد المهندسين التونسيين محسن غرسي يؤكد إحصاء 4500 بناية أثرية آيلة للسقوط بكل من تونس وبنزرت والحمامات، وذلك وفق دراسة أنجزتها العمادة، مشددا على أن ترميم وصيانة واستثمار هذه البنايات بشكل الأمثل يمكن أن يدعم الاقتصاد خاصة في المجال السياحي والثقافي.
3: فما العديد من البنايات الآيلة للسقوط، وفيها معنا بنايات أثرية عندها قيمة كبيرة برشا. هذه تاريخنا وهذه عاداتنا، المفروض أنه يكون فما لجنة قوية تهتم بالموضوع هذا، خاطر معناها الانفستيسمون في مواضيع هذه كل متنجم تكون كان حاجة إيجابية جدا للدولة وللمواطن التونسي. احنا قمنا بدراسة في تونس وبنزرت والحمامات فقط، نلقاو قرابة 4500 بناية آيلة للسقوط. اليوم ترميمها واستغلالها طريقة أخرى وأثمن تنجم تزيدنا حتى 300 في البي بي ناسيونال، زيادة على أنه عاداتنا وتقاليدنا وتاريخنا هذا يراه ينجم يدور علينا معناها العديد من الأموال بفرهد التونس كل. فما التاريخ اللي يحكي، فما كي نقولوا معناها معلم أثري راه مش معلم عمره 40 ولا 50 سنة. المعالم الأثرية هي اللي تقاس معناها بمئات السنين، هذاك تاريخنا وهذاك معناها لازمنا نستحفظوا عليه، والصيانة نتاعه ضرورية جدا. لكن اليوم احنا نعيشوا في عالم كله حضارة، نعيشوا في تكنولوجيا جديدة. اليوم البناءات معناها اللي فونكسيونيل لازمها تواكب العالم الجديد، لازمها تواكب التكنولوجيا الجديدة.
2: في أخبار العالم، مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يرجح التوصل إلى اتفاق قوي مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة ستشارك في إزالة الألغام من مضيق هرمز بمجرد فتح المضيق، مع احتمال مشاركة دول مجموعة السبع في ذلك. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها توسطت في وقف محلي لإطلاق النار تسنى على إثره إعادة ربط محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا بشبكة الكهرباء بعد إجراء إصلاحات، وذلك بعد أن انقطعت مصادر الطاقة الخارجية عن المحطة لثلاثة أيام تقريبا. كوريا الشمالية تندد ببيان مشترك صدر عن كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي أدان علاقات بيونغيانغ العسكرية مع روسيا طوال فترة الحرب في أوكرانيا، معتبرة أن البيان المشترك انتهاك واضح لسيادة كوريا الشمالية وعمل عدائي جسيم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
4: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
5: مرحبا بكم في ثالث دقيقة مونديال اليوم، ولكن عادة تلقوا فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. منتخبنا لبداية مع بما أنه الناس الكل رانوا صور قرطاج قبل مباراتهم الافتتاحية ضد السويد في الليلة الفاصلة بين نهار الاثنين ونهار الأحد مع مات 3 تاع صباح، وأكيد تغطية خاصة من موزايكا فام، تغطية تقريبا 13 ساعة من المباشر على موزايكا فام، نعيشوكم كل تفاصيل المقابلة هذية. منتخبنا يكمل الليلة تحضيراته بإجراء آخر حصة تمارين قبل الماتش هذية، وقبل حصة تمارين باش يكون مع مات 3 فما مع 11 غير بوع ندوة صحفية اللي تسبق مقابل باش يكون فيها مدرب المنتخب صبري لموشي ولاعب المنتخب عدي العابدي. بالنسبة لبقية المباريات في المونديال وخاصة برنامج اليوم مع 8 متاع الليل قطر تواجه سويسرا، مع 11 متاع الليل مباراة قمة تستاهل الفرجة وتوقيتها أيضا يتسمى مناسب مقارنة بقية المقابلات. المقابلة هذه تجمع المنتخب المغربي بمنتخب البرازيل، مع ماضي ساعتين فما مباراة سكوتلندا ضد هايتي، والخمسة متاع الصباح تركيا ضد أستراليا. قلنا مباراة قمة تسحق المشاهدة وتسحق سهرية اليوم على 11 متاع الليل، المغرب ضد البرازيل. مقابلة هي الرابعة بين زوز منتخبات، والمنتخب البرازيلي أكيد يسعى للثأر من المنتخب المغربي. تنقلكم عليش بالضبط، لأنه المقابلة الأولى اللي جمعت زوز منتخبات كانت ودية عام 97 وروفت بانتصار البرازيل 2-0. عام 98 زوز منتخبات كانوا مع بعضهم في المجموعة الأولى من مونديال فرنسا، وقتها كان الفوز للمنتخب البرازيلي 3-0، لكن في آخر مقابلة اللي هي في مارس 2023 مقابلة كانت ودية في المغرب، وفات المقابلة هذه بانتصار المنتخب المغربي 2-1. المغرب المنتشي بأكيد نتيجته في مونديال 2022، وقتها ربح المنتخب البرازيلي مقابلة يعني الانتصار متاع المنتخب المغربي مس برشا المنتخب البرازيلي في وقتها والإعلام البرازيلي. دونك المنتخب متاع البرازيل باش يسعى للثأر من المنتخب المغربي. كما حكينا على المقابلة عام 2023 مقابلة المغرب ضد البرازيل، وقتها كانت بإدارة طاقم تحكيم تونسي، صادق السلمي هو كان حكم الساحة بمساعدة خليل الحسيني ومحمد بكير. دونك اليوم أكثر مقابلة تستحق الفرجة نذكر بتوقيتها، مع 11 متاع الليل المنتخب البرازيل ضد المغرب، هذه أهم مقابلة من المقابلات متاع اليوم، سينو قبلها فمباراة المنتخب القطري ضد سويسرا. كانت هذه دقيقة مونديال، تو نخليكم مع اسماعيل في ما بينتنا.
4: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلوا تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: ما بينتنا كل هالسبت من الأربعة لستة متر عشية مع اسماعيل بن عيسى.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. انتم على موزايك فيم، هذه ما بيناتنا كما العاده، كما سن السودان، كما كل نهار سبت من توا حتى للسته نتاع العشاء، ساعتين من زمان اللي في كل مره نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا حاجات عشتهم تعديتوا بيهم، ذكرياتكم، تجاربكم. في كل مره نحاولوا نسمعوا الحاجات اللي تعديتوا بيهم، في كل مره نحاولوا نعيشوا معاكم تفاصيل من حياتكم، دي مامون مهمين برشا، مامون دو بارتاج. دليل بن احمد اكزاكتومون، سلام برشا على دليل بن احمد في الاخراج، نسلم برشا على حسين في الديجيتال، ونسلم زيد على وائل في الستاندار. دونك اشاك فوا يكون فما سوجي وانتم تكلمونا من 71113000 ولا واتساب موزايك فيم 23513000. سؤال وجودي وفلسفي بامتياز وضروري ومهم، التونسي والسعادة، هاي هذا السوجي متاعنا. هل النجم نخلط نعيش السعادة ولا هي وهم؟ شمعت غير مول بونور، وهل اليوم ممكن حق السعادة في زمن السرعة والضغط والستريس والمشاكل؟ اسكو مازال عنا وقت ريال مول باش نكونوا سعداء ولا لا؟ هل السعادة قرار ناخذوه ولا نوعا ما حاجة نحاولوا نركبوها لرواحنا؟ التونسي اليوم اسكو مازال يعرف يفرح بالحاجات البسيطة؟ هل السعادة دوم ولا هي مجرد دي مومون لحظات قصيرة بين التعب والتعب؟ ولا إذا كان سعادة تكون موجودة قدامنا على ساعات ما نشوفوهاش؟ هذوما الأسئلة الكل اللي باش نطرحوهم، وهذوما الأسئلة الكل اللي باش نحاولوا نجاوبوا عليهم. وانتوما زادة تكلمونا كيف ما قلت لكم على 71113000 وتحكيونا الفيزيون نتاعكم، التصور نتاعكم، الحاجات اللي عشتوهم باش خلطتوا للفكرة اللي موجودة عندكم. مانيش باش نكون وحدي، مريم بن جمعة بسيكولوج كلينسيان، مرحبا.
1: أهلا اسماعيل،
0: شو حوالك؟
1: الحمد لله.
0: هل سعيدة ولا ليه؟
1: الحمد لله.
0: هذا السؤال اللي نبدا بيه، هو ريالمون يتطرح على كل شخص، وكل شخص عنده الاجابه نتاعو تختلف من شخص لاخر.
1: وي سا سي سور،
0: هذه حاجه متفقين فيها. اما ريالمون توا في الوقت الراهن، الوقت الحالي، اسكو نجمو نخلطوا لها السعاده؟
1: سؤال صعيب شويه، صعيب شويه وفيه برشا فلسفه. داكوغ، خاطر ابخي تو كيما انت قلت السعاده راهي صديبان كل واحد كيفاش يشوفها. معناتها فما وحود يقول لك كي نشري لي بيان ماتيريال ونخلط الستاتيو معين هذاك هو البونور عندي انا. فما عباد يقول لك باغ اكزومبل كي نخلط للبوست الفلاني معناتها انا باش نخلط للسعاده. معناتها سا ديبون توجور من الحاجات الخارجيه. معناتها اون جينيرال ما نشوفوش الحاجات الباطنيه للسعاده، مي اون رياليتي هما الحاجات جوستومون الباطنيه.
0: هو سؤال من كلامك فهمت اللي السعادة هي مربوطة بحاجات نحقها. معناتها إذا كان خلطنا ديز اوبجيكتيف معينين أو فما حاجات رسمناهم اون فوا حققناهم نجمو نحسوا بالسعادة.
1: هذاك سي لو معناتها التفكير العام للأشخاص. هذا معناتها نقولوا نحنا كيما عطاونا أم موديل باش نتبعوه كان نحقوه، نحقوا السعادة نتاعنا.
0: لكن كونتراريو إذا كان
1: ما
0: حققتهمش عمري ماني باش نخلط ونحقق السعادة.
1: مي
0: بورتون فما عباد في الحياة ما حققتش الأهداف اللي كنت تحلم بها من هي صغيرة، لكن تشوفوا إيبانوي وفرحان وسعيد.
1: وي هذاك هو لا كونتراديكسيون في الحاجة هذي. هذاك علاش قلت لك سؤال فلسفي، على خاطر با فورسيمون كي باش تخلط للبوست اللي تحلم به ولا الموقع اللي تحلم به ولا أي حاجة معناتها اللي أنت حلمت بها دون بوان دو فيو معناتها ماتيريال، راهو مش معناتها السعادة ماهيش حاجة خارجية. معناتها السعادة لازمها تبدا من الموقع الداخلي. كي نبداو نحنا من داخل عنا سيغتان إيكيليبغ، نوفقوا ما بين ليزيفينمون الباهية وليزيفينمون الخايبة. وقت اللي يصير ليكيليبغ هذاك راك توا تشوف حقيقة البونور وحقيقة الفرحة، وكي تفرح تفرح بالحق وكي تحزن تحزن بالحق. وهو راهو لو بونور مش معناتها مانيش باش نعيشو صدمات ولا ما عاش باش نعيشو معناتها أحداث نيجاتيف.
0: خاطر حياتنا كيفاش معمولة ولا كيفاش مرسومة من شأنها أني باش تخلينا السعادة ماهيش باش تكون ديما حاضرة في حياتنا، وما تنجمش تكون ديما حاضرة في حياتنا.
1: لا، وهذيك هي معناتها الحكمة. معناتها راهو اي حاجه في المفرط راهي تولي تعطي الفيرسون تاعها الخايب. الفرحه برشا مش باهي معناتها الحزن برشا كيف كيف مش باهي. وجستمون باش نخلطوا لليكيليبر نحاولوا نوفقوا ما بين الحاجات هذو مزوز. معناتها كي يجيني ان ايفينمون خايب حزين كمل معاه للاخر. يجيني سامحني يجيني كيف كيف ان ايفينمون اورو جيكسبريم اوسي الفرحه نتاعي.
0: هو فما حاجه ترسمت فينا وفي مجتمعنا فما بعض خليني نقول معتقدات اللي يقول لك اسمع مش باهي تفرح برشا ما تورينيش الفرحه نتاعك
1: ناخذوك بالعين
0: حتى لين الانسان
1: يولي ما يسي بلو كومون اكسبريمي ني لو بوزيتيف ني لو نيجاتيف.
0: رانا عندنا معتقدات وتصور في المجتمع راهو المجتمع نتاعنا غير عادي.
1: اي ومعناتها تردك ما عادش تعرف شنو يلزمك تعمل خاطر سي طام موديل هذاك
0: اصلا تولي خايف لا تو اكسبريم الفرحه هذه في مرحلة أولى، خايف لتبرتاجي الفرحة هذه في مرحلة ثانية، وثلاثة أنسهم كي يتلموا مع بعضهم وتولي بالتالي ما عادش تتلذذ أو تستطعمها إذا كان نجم صنعي
1: على خاطر الفترة راهو ليموشن سي اون بارل دو تيغ معناتها دو ميكرو سكوند معناتها 0.004 على لا لا
0: الاكسبريسيون
1: دو دو دو سو معناتها ديموسيون. كان انت معناتها ما تفرحش في الوقت هذاك راهي ماهيش باش ترجع لك معناتها سي ليموسيون خرجت اون لا ريبريمي شديناها سكرنا عليها سي معناتها مشيت على روح وباش تقعد ديما محصوره ديما في الليتا هذاك. ذاك علاش ديما نقول لهم راهو النفسيه نتاعنا والجسد نتاعنا ماهمش في نفس البلاصه.
0: فما تو وليت لموذك قوم الصباح سعيد تو تجيك سعاده وليت هذيك
1: محفوظات
0: محفوظات فهمتني
1: محفوظات
0: قوم الصباح نقول بالسعيد تير لي مشاكل نتاع الدنيا كلها وعجله تنقف تو درشي بريف اوتوكا انا برشا ما نحكيو ويسوفي تكلمونا على 71113000 ولا واتساب موزيك فيم 23513000 لكن ولا سعادة هي مغصوب في طنبك السعادة في كل مرة اي صحيح دلي لترانت فرحان تسبب شهرية لدوز تولي معاش فرحان تولي حزين مغصوب نين برشا don't worry be happy. طريق السلام للجميع نذكركم 71113000 ولا واتساب موزيك فيلم 23 513000 راجعين بعد لحظات.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Mosaïque FM. Une signature.
2: مريم، المهم من هذا الكل والأهم من هذا الكل، في كل مرة نسأله أسئلة جزء قبل ما ناخد تليفون، فما بوان مهم برشا، سمحني دالي، فما بوان مهم برشا يزمني نحكي عليه. السعادة مربوطة بعمر وإلا لا؟ إسكو فما عمر معين نجم يكونوا فيه سعادة وإلا لا؟ هذا السؤال الأهم والمهم.
3: سؤالك؟
2: أي فماش كنت صعب
3: واحد كيكون صغير مثلاً، الصغر صغر كله سعادة. ما أنت الصغار يسوبوس با تخو لا كيستيون هذه خايبة، اسكو أنا سعيد مانيش سعيد. ما أنت ديما لونفونس أون جينيرال، وديما نقول أون جينيرال ومن بين ظفرين نخطاو لكا معناتها إكسيبسيونيل، راهو ديما سعادة.
2: بيه. إنسان مثلا في عمر اللي فيه برشا ستريس، مثلا ناخذوا لا ترونتين، هاي ديبيو نتاع ترونتين اللي هو كله ستريس،
3: على الأدوليسونس. Adolescence tombeuk le stress tombeuk manetha les questions existentielles en shkoun ou une mechi mantara ou ça dépend toujours de l'état émotionnel ntaak dima nqoul état émotionnel manetha el hajet ou el ahasis li qaad enti tahss fihom hadoukoum houma bach ykhliouk tahss esko enti saïd او غير سعيد. كي تبدا انت في ايتا ايموشنيل كيما انت قلت خذيت الشهريه ومعناتها فرحان وكل شيء، دونك لا سا ديبون سي دو ليتا ايموشنيل تاعي، باش نحس روحي فرحان طوفا الشهريه باش نحس روحي مانيش فرحان، ديما سا ديبون دو كيلكو شوز. علاش نسميوها زيده معناتها افيمير، معناتها
2: وقتيه وتزول،
3: وقتيه وتزول، على خاطر ال ديبون دو كيلكو شوز، مربوطه حاجة اللي ديما هي خارجية. كل حاجة الخارجية اللي تبدأ موجودة أنا سعيد، كي تبدأ الحاجة الخارجية هذيك غير موجودة أنا لست سعيد. أخو كي تبدأ انتغن وانترانسيك وموجودة من داخل من داخل، ومعنتها بوانبوخت شنو يجيني معنتها البرة، أنا بيتي باش تكون ديما عندي أكل إحساس بالسعادة حتى ولو في أنكا معناتها نقولوا نحنا صارت حاجة خايبة ولا أن إيفينمون ما كناش متوقعينه سلبي.
2: بيه فما سؤال آخر، إسكو الإنسان تلمون يل سوبوز دي كيسيون ويتسال أسئلة على البونور وكيفاش نحقق وكيفاش ذا شيء، سوسيبتيبل أنه باش يضر ريلمون ويبدا يعدي سنوات وسنوات ويبحث على حاجة اللي ممكن ما نلقاهاش إجابة.
3: سي كوم ميراج، كيما كي تمشي للصحراء وتشوفك
2: السراب،
3: السراب هذاك تخيلو مي اون رياليتي هو جوست ان ريفلي. نفس الحكايه، راهو مادام باش نجريو في جرتها وحطيناها كيما قلت لك حاجه اكستيريور، رانا بتاتر باش نكون صعيبه شويه في التيرم تاعي، مانيش باش نخلطولها.
2: باه، ان توكا فم برشا اسئله، تونسي وسعاده، هل نجموا نخلطوا نعيشوا السعاده ولا هي وهم؟ اش معناتها غيرمون البونور؟ هل اليوم ممكن نحققوا السعاده في زمن السرعه، ستريس، المشاكل؟ اسكو مازال عندنا وقت من اصله باش نخموا في السعاده؟ اسكو السعاده دوم؟ اسكو هي مجرد لحظات قصيره بين التعب وتعب؟ اسكو التونسي اليوم مازال يعرف يفرح بالحاجات البسيطه؟ ان توكا 71113000، كيفاش خلطتوا للبونور اذا كان خلطتوا له؟ كيفاش نجموا نوصلوا له؟ 71113000 ولا واتساب موزيك فيم 23513000. مري
3: جست حاجة حبيت نضيفها، اللي توا ولت أصعب الوجود لغيزو اللي يشوف معناتها ان فيديو نتاع 60 دقيقة ولا
2: 60 ثانية
3: سامحني ولا 60 ثانية ولا 30 ثانية، راهو 30 ثانية il ne reflète absolument rien راه معناتها كي تشوفوا الانسان فرحان وهاو مشي وهاو جاي تقول هام العباد عملوا وهذاك هو الفرحه والبونور اخكره لي ريزو هما اللي زيدوا معناتها جوستمان نقولوا نحن انك تزيد اكثر تجري وراء الميراج والوهم نتاع هذيك هي السعاده.
2: باه لهنا فما حاجه باش نحاولوا نوضحوا هذيك النجم سامي بالله هذي. واش فما فرق بين السعاده والفرحه؟ تحسها واحده دي ميكرو مومون والاخرى تدوم اكثر ولا ما نعرفش؟
3: الفرحه هي سيت اون ايموشن، معناتها واحد توا قريب بالريزلتا نتاع الباك باش يخرج، دونك واحد يسمع روحو ادمي وناجح، هذيك هي الفرحه، معناتها وقتيه في الوقت، معناتها هذا الانستانتي جاني خبر سعيد يخف، معناتها فرحت به. لو بونور راهو سي ان كونسيبت سور لو لون تيرم، معناتها باش تقعد تبني في حياتك كامله، معناتها سي بوكو بلو لارج كو معناتها السامبل ايموشن اللي نحسوها.
2: باه اترك تليفوناتكم ناخذوا من بعد لحظات 71113000 71113000 ولا واتساب موزيك اف ام 23513000. نحكيوا على البونور، كيفاش نجموا نحقوا، كيفاش نجموا نخلطوا للسعاده. اترك كلمونا راجعين من بعد شويه. مايكل كيوناكا وقت اللي يتقابل مع توميش، توميش اليوم باتور خشين برشا يخرج الريزلتا هذا مانيه.

0: توسي فرانسيس هذوما أربعة من الناس يعملوا في الإلكترو سوينغ مغصوبني برشا نومي هابي نخطو حتى للأربعة والسبعة توما لموزيك فاهمة كلها السبت من الأربعة لستة متاع العشية ما بيناتنا سوجي متاعنا إذا كان خلطوا علينا توا التونسي والسعادة هل النجم ونخلطوا نعيشوا السعادة ولا هي وهم شمعتها غير مول بونور هل اليوم ممكن حقوا السعادة في زمن السرعة والضغط والمشاكل اسكو مازال عنا وقت باش نكونوا سعداء هل السعادة قرر ناخذوه هل التونسي اليوم مازال يعرف يفرح بالحاجات البسيطة هل السعادة دوم ولا مجرد لحظات قصيرة بين التعب وتعب تليفوناتكم على 71 113 ألف ولا واتساب موزيك كفام 23 500 13 ألف تليفون ليني وائل 26 سنة مرحبا
1: السلامة
0: شحوالك صديق
1: شحوالك لبس عليك
0: صحة لبس أمور طيبة
1: الحمد لله أنا فرحان برشا إسماعيل اللي معاك توا على موزيك خير
0: حتى أنا أكثر صديقي
1: سلم عليك برشا
0: اسكو سعيد أنت السؤال اللي تطرح مرة واثنين وثلاثة وشوية
1: هو راه سؤال سعيد برشا اسكو انت سعيد ولا لا خاطر السعاده ساعدنا نشوفوا التوانسه الكل واي انسان في العالم اسكو فاهم مفهوم السعاده ولا اسكو سعاده كما قلت انت حاجه تتعاش تقعد برشا والا في جست في المامون ذاك نتاع الاحساس اللي حسيته انا واحد من الناس السعاده انها تتلخص في كنراء ماشي كيفاش فسرها لك اما كنراء العبد اللي انا نحبه نجم يكون نجم يكون امي نجم يكون بابا نجم يكون اختي نجم تكون صديق عادي نرى انه انا كنت عنصر من عناصر انه كان اني حققت له نوع من السعاده
0: كذا هو سعيد لحظه ذي بوان مهم برشا معناتها انت فرحتك كي تساهم في فرحه غيرك
1: كرا سعادة في فرحة اسكو نجم يكون انا ساهمت فيها ولا ما ساهمتش فيها كي يكون ساهمت فيها باش تكون انا سعيد جدا اما كرا سعادة زاد نكون سعيد اما نكون سعيد جدا كي نبدا انا نساهم فيها سعادة هذيك
0: تخي بالفيزيون للأمانة صحيت حاجة أخرى من بوان ثاني اللي لازمني نطرحه بينك وبين روحك تتسائل أسئلة وتطرح أسئلة اسكو تقول في الوقت الحالي سهل أنه باش نخلط لها الحاجة هذه ونحقق سعادة ولا هي ممكن جي جي هاني عشت وعشت وسينام هاني مكمل طريقي
1: عاود لي سامحني صحيح
0: قلت لك اسكو انت من الناس اللي الحاجة ذي ديما في بالك يلزمني

0: ثلاثة شهور أربع شهور جاك تليفون. وقت هذيك قلت سعادة، خاطر نتصور سعادة تجيك أقوى من وقت اللي أنت ماكش تستنى فيها.
1: أيوة.
0: أكثر من اللي أنت قاعد تستنى فيها باللحظة بدقيقة ودرجة ما تجيك شكك.
1: صحيح، ممكن زيد تتحس أكثر وقت اللي تتعدى بدي ديسيبسيون كبار أو تتعرب النوع مي ذاك النجم العبارة هذي باش نخلطولها. بينك وبين روحك شنو أقوى مومون تحس فيه وبيه بالسعادة في حياتك؟
0: اقوى ماما نجم اعطيك اخر اقوى ماما، ما خايف يتغشوا عليها شويه عبيد اللي هي بونتو زعلوني كلمه خمسه
1: مش يتغشوا الناس عادي. يا ماما دو بونور كما اي انسان يحب يعيش
0: من اقوى انواع السعاده، زاد سعاده نحس بها كل يوم كي ندخل الدار نلقاهم يضحك. وخاصه كما قلت لك هذيك سعاده عاديه انك تلقى العبد اللي تحبه سعيد، اما تكون اقوى انك تكون انت مساهم في السعاده هذيك.
1: نوي نوي سي فري تري بيل فيزيون، ويعطيك صحة صديقنا وائل، نسلم عليك برشا برشا، ميرسي انفينيمون، شكرا ليك. عجبني كلامو على الاخر للامانه باش نبداو واضحين، سورتو اللي فما اون فيزيون نتاع سعاده يلزمها تكون كونتريبيسيون في سعاده غيرك، معناتها انت انك تساهم في السعاده نتاع الغير. نرجع لك مريم. اي
2: ça reste toujours une vision نتاع وجهة نظر نتاع السعادة. وراو السعادة ماهيش بحاجة واحدة، معناتها فما برشا حاجات باش نعملوهم في حياتنا هما اللي باش يؤديونا للسعادة. كيما معناتها الانترفنون اللي كان يحكي في التليفون، كي فرح معناتها عائلته، كي فرح امه، كي يجيب لهم زاد خبر سعيد، يساهم في الفرحه نتاع الغير، دونك انا فرحان. وديما نعاود نقول راهو هنا ديما ارتباط خارجي، معناتها راهي السعاده ماهيش مومون تاع فرحه، راهو الفرق ما بين الفرحه والسعاده كيما البونتو. راهي ذيك ماهيش سعادة،
1: هي فرحة.
2: فرحة.
1: Un moment de joie.
2: Voilà, un moment de joie. السعادة راهي ça reste toujours interne. من داخل، من داخل. معناتها السعادة ماهيش باش تتزعزع وماهيش باش تتبدل كان ان ايفينمون حادث سلبي صار. خاطر أوسع. معناتها الكونسيبت نتاعها، الكونسيبت دو بونور، راهو أوسع برشا من السامبل ايموشن، وراهو كيما نقول راهو كيما الين واليونغ، كيما البوزيتيف والنيجاتيف. راهو السعادة باش تحس بها وتخلط لها، راهو يلزم، ونسطر معناتها على يلزم، يكون فما توازن ما بين البارتي البيضة والبارتي الكحلة والبوزيتيف النيجاتيف، كيما الين واليونغ، معناتها ما ينجموش يتفرقوا. Ils sont inséparables, codépendants et معناتها ils forment une seule et même entité.
1: سعادة c'est une quête perpétuelle. إذا كان نجم نستعمل العبارة هذه، أنك تعدي عمرك الكل تبحث عليها ومن بعديك تتبدل، أو بلوتو إل سو فاسون، إذا كان نجم نستعمل العبارة هذه، تتغير بمرور ليزيفينمون اللي نعيشوهم. نعطيك إكزومبل.
2: بالماتوريتي.
1: إكزاكتومون، باش نعطيك إكزومبل. مثلا في عمر معين السعادة نتاعك أنك تكسب كهرباء. مثلا لادوليسونس دا شنيا وكوش.
2: هذيك
1: التوب نتاع التوب نتاع الفرحة. بعديك باش تبدل المشاغل نتاعك، أنك خدمة. بعديك تولي تلوج على استابيليتي في الخدمة، بعديك الزواج، بعديك الصغار، بعديك عرفت سي فري هذوما حاجات ترسم ورا وريالمون مش ممكن هذاك البونور جو دي بيان لي مش هذاك ريالمون، مي هذا شنو المجتمع قرر او اختار انه باش يكون هذا البونور نتاعنا. اون توكا انا برشا ما نحكيو 71113000 و71113000 انتوما شنو الفيزيون نتاعكم للبونور؟ اسكو خلطتوا للسعاده؟ اسكو تحققوا فيها كل يوم ولا لا؟ اسكو متهموا في السعاده نتاع غيركم في النهار ولا لا؟ كلمونا على 71113000 و71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23513000. توليت اللي كان موجود في مهرجان دوغا دولي، عملتي اللي اذا كان ذكرتي ما خانتنيش. التو مازال ما نعرفوش شكون، نعرفوه مصري، نعرفوه يلبس كاجول، نعرفوه يغني على برشا محاسيس، يغني برشا على الحب. دايور هذا المخصوم نتاعو الحب يجيني. توليت، راجعين بعد لحظات.

0: قادم خلص الدماء هيدم اللي بيش يكون في برمجة مهرجان حمامية الدولي سيف السنة نخلته حتى الخمسة غير درجين توما لموزي كفام
1: كل هالسبت من الأربعة لستة متراجية ما بيناتنا
0: في ما بيناتنا سوجي متاعني ذاك نخلطوا علينا توا نحكيوا على سعادة تونسي وسعادة هل النجمو نخلطوا نعيشوا البنور ولا هي وهم مش معناتها غير ما البنور هل اليوم ممكن نحققوا سعادة في وقت السرعة والستريس والمشاكل اسكو مازال عندنا وقت من اصله مش نخمو في البنور اون توكا تكلمونا على 71 113 1000 ولا واتساب موزايك اف ام 23 500 13 000 نمشيو لصفاقس صديقنا ياسين مرحبا ياسين
2: مرحبا بك خويا
0: شحوالك سيدي
2: والله في خير والحمد لله
0: صحة لاباس أمور طيبة
2: والله في خير والحمد لله يا رب
0: شو السعادة بالنسبة ليك أنت
2: والله بالنسبة لي أنا كشخص السعادة نرى كي نرى الناس أخرين فرحانين كي نجم معناتها نفرح الناس من غير ما نظهر في التصويرة وإلا ما نستناش مقابل معناتها
0: أوكي
2: قمة السعادة بالنسبة لي أنا كي نرى واحد يضحك ولا نحلو كربة ولا مشكلة ولا أي حاجة هذيك قمة السعادة عندي أنا
0: معناتها بالنسبة لي كنتي فرحة غيرك قبل فرحتك
2: صدقني وراس خوي مانيش مبالغ ولا على خاطرني على الميكرو ولا حاجة أقسم بالله هاني أون روت ساعات حتى حاجة متاعي أنا شخصيا نعطيها لغيري وتلقاني فرح بها
0: اما سوء الهني اللي تحكي فيه مزين به اما اللي يسمع فينا يقول لك اي هو شنو اللي يفرحه ولا شكون يفرحه
2: انا فرحتي شنو على خاطر ربي عطاني كل شيء بابا تعب علي قبل وصلني عندي صغيرات خديت المراه اللي نحبها تو ماذا بيا نفرح غير انا ساعات نوصل فيه صدقني سير الواحد ظروف ما عندوش مثلا كي ناخذ نعاون الناس في عيد ولا حاجه وانا ما ناخذش والله قمه الفرحه
0: معناتها
2: قمة السعادة
0: معناتها أنت مستعد تحرم روحك وتحرم روحك من الفرحة
2: ما علبليش بيها روحي أي من الأخر ماذا بيا نرى غيري ولدي أنت مرتي واحد زوالي صديق نعاونه في حاجة ساعات نعاون ما غير ما نظهر في التصويرة جملة هذيك الفرحة عندي ما نعرفش ممكن أنا غلط
0: لا
2: لكن والله قمة الفرحة هذيك
0: لا أبا تعرف أبا شكون تويك يسمع فينا يقولك تي ليه سامحني معناتها كلامه اوكي مزين وكل شيء ما ممكن فما واحد يسمع فينا ولا زوز ولا اربعه ولا حتى اكثر يقول لك معناتها السيد قاعد يبالغ نوعا ما في الكلمات نتاعو
2: لا لا لا قسما بالله اني قلت لك شوي اوروت نسمع فيكم بالراديو ديجا تو والله العظيم انا قمه الفرحه نتاعي كي نرى غيري فرحان انا ماذا بيا حاجه ناكلها انا ماذا بيا كل منها غيري اذا تكون سمحه عندي فرحه حاجه جايتني فرحه ماذا بيا تطعم على الناس الكل الله غالب هذه الطيعة علمها لي بابا وقاعد نعيش بها وصدقني الواحد كي كبر قلبه وربي يعطيه رو
0: هو معناتها للأمانة نفرح برشا كي نسمع الناس تخمم هكا وتفكر هكا وناس عندها الفيزيون كيف من هكا وخليني نقول أنه عبيد كيفك اليوم وليو رار وليت نادرة الحكاية باش نكون معك
2: فرق سمحني أخوي أي خليني يكون صريح ساعات يحسوني عرفتك اللي نقول وإحنا يقولك شبيه هذا بهلول وإلا شبيه يعمل هكا ولا يقضي مصلحة يضحك عليك من بعد يقول شبيه يعمل هكا يبجل في غيره عليه هو ممكن توصل الفكرة هذه أنا الله غالب هكا فرحتي والله من غير ما نشعر نرى إنسان فرح بحاجة وأنا كنت ساهمت فيها وما نستناش في كونترون دي مع ترى فرحتي لا توصف نحس روحي عاونت نحس روحي كي نرى إنسان فرحان وأنا ساهمت فيها الفرحة هذيك نفرح على الآخر
0: اسكو الحاجه هذه تغرس فيها في في في صغارك وتزرع فيها في صغارك
2: اكيد جدا اكيد جدا بالطبيعه ما دام غرسها بابا الله يرحمه اللي هو تعب ياسر بابا صلى الله يرحمه ما نحبش نحكي اما تعب بشكل رهيب باش يرانا ناجحين تعب ياسر ما مضحي بشكل رهيب ما يلبسش تقعد عنده الشميز فهمتني ولا صيف كامل وتقعد مريول شتاء كامل باش احنا نلبسه احنا نوصلوا احنا نتقدموا وهذيك قمه الفرحه نتاعو انا فقط بها كان بعد ما توفى الوالد الفازه هذه
0: الله يرحم
2: تعيش يعيشك
0: اي مش حير مش تحير لنا مواجهه مش تحكي لنا حس
2: لا والله هو موضوع سمح برشا موضوع انتريسون ومعناتها بالرسم اذا كان جينا نفكروا في ساعات الاخرين قبل ما نفكروا في السعاده الخاصه نتاعنا والله ما نكونوا فرحانين اذا الناس الكل تحب الخير لبعضها والناس تعاون بعضها صدقني رانا لاباس
0: نوي سفري محليك ياسين وشكرا اللي كلمتنا وشكرا اللي اعطيتنا الفيزيون نتاعك من التليفونات اللي كيمارك بيتم معنى الكلمه انك تسمع انسان في الوقت الحالي في زمن الانانيه. اي خليني نحكي كارثه تبدا في زمن الانانيه وفي زمن اللي كل انسان له في حياته واعطيه هو يفك باش يخلط.
3: وي
0: فمع عبيد اليوم الذر في غيره وفي ريسونس دو تيرم باش هي توصل، وفما عبيد تعفس على غيره باش هي توصل، وفما عبيد توجع غيرها وتحرم غيرها باش هي توصل وما يهمهاش وفي ريسونس دو تيرم. في المقابل تلقى انسان كيف ما الشخص هذا كيف ما ياسين يجي يقول لك انا فرحه غيري قبلي.
3: وي وذاك هو اللي قال كلمه زاده مهمه جدا، اللي بوه زرع الحاجة هذيك فيه وما فاق بها إلا ما توفى الوالد. هنا نرجع للكونسيبت دو بونور إفيمير، اللي وقت اللي يكون عندنا لو مانك دونك سوفرانس نحاول بكل جهد نتاعنا أن نوقفوا المانك هذيك دونك لو ديزير باش نحنا نخلطوا للبونور. والإكسبليكاسيون هذه شوية أحكي عليها أرثر شوبنهاور اللي سي لو مانك كي كري لو ديزير كي كري لا سوفرانس. معناتها نحنا وقت اللي نبداو في إتا حزين باش يكون عندنا أمانك نقصنا حاجة لو فيد باش نحيو أكل ليتا دو مانك الإحساس نتاع النقص ولا السوفرانس باش نسعاو إلى حاجة باش نحيو لو مانك. دونك سي توت افي نورمال اللي معناتها لو ديزير إل فا نيتر. هذاك علاش قلت لكم راهو لو بوزيتيف و لو نيجاتيف لو بونور و لو معناتها ديزيسبوار زوز مع بعضهم ما يمشيوش واحد والآخر مش معاه. خاطر أترافيغ معناتها الحزن فما شعلة باش تكون موجودة باش تتصنع اللي هو لو مانك لو ديزير نحب نحي الحاجة الخايبة هذيك باش نخلط للبونور. دونك سي غراس على سوفرانس كيل يا لو بونور.
0: معناتها اوترومون دي تلمون عشنا خايب اونتر كيمي او تلمون تعذبنا او تلمون توجعنا اللي نحاولوا اللي عشناه هذيك ما نعاودوش نعيشوا احنا وما نخليوش غيرنا يعيشوا.
3: وي اي سي سا الكونتراديكسيون شويه نتاع الحياه اللي بالسوفرانس ني لو بونور والعكس ماهوش معناتها ما تنجمش ترجع
0: للي معاشش واللي معاشش السوفرانس معاش البونور من اللي هو تولد. دونك با فورسيمون باش يمد الغير وبا فورسيمون باش يعطي الغير.
3: معناتها فاقد شيء اون جينيرال لا يعطيه. اما فما ديكا c'est des personnes qu'on appelle résilientes اللي تعرف exactement العبد كي يبدا معناتها عنده ايموشن معناتها سلبيه يبدا موجوع يبدا حزين يبدا معناتها غايظ روحه. يعرف العبد ذاك اللي مقابله يعرف شنو يحس. دونك هو من غير ما يشعر في اللاوعي نتاعو باش يحاول يعطي العبد البونور اللي هو ما خلطش عليه.
0: ايه كل كومبونساسيون اذا كان
3: نجم كومبونساسيون اي اون فيت بالعكس كي انا نعاون الغير نتاعي ويفرح كاني انا صلحت حاجه فيا انا.
0: اون توكا نحكيو على السعاده نحكيو على البونور اسكو خلطتوا لها شنو تعملوا باش تخلطوا لها اسكو موجوده اسكو وهم. 71113000 الواتساب موزايك اف ام 23513000 موجز الاخبار مع اميمه عليا راجعين بعد شويه.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 نتابعوا المنتخب التونسي لحظه بلحظه مراسلين على عين المكان الاخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الاذاعه والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: مع شبندليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبند خيوط دريس تلقى الدربوات. خذ البوم من العطار، اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبندليس عيش جو المونديال.
2: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
5: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت أمس فيما يعرف بملف تسفير 2 وقررت رفض جميع مطالب الإفراج وتأخيرها إلى موعد لاحق ونهائي. وقد تم جلب جميع الموقوفين وهم 8 متهمين، من بينهم رجل أعمال وصاحب وكالة أصفار وصاحب جمعية مرحمة القيادي بالنهضة عبد الكريم سليمان ورئيس سابق لفرع التعليم الزيتوني بسوسة، تعلقت بهم تهم الانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه إلى تنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، وتكوين تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم، واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية انتداب وتدريب أشخاص ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية وخارجه، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب إحدى جرائم الإرهابية أو التحريض عليها ضد بلد آخر ومواطنيه، والقيام بأعمال تحريضية وغيرها من التهم ذات صبغة الإرهابية وفق ملف القضية والأبحاث. اللجنة الجهوية للتمكين الاقتصادي تصادق خلال جلسة بإشراف المعتمد الأول لولاية قفصة عدل النفاتي على انتفاع 83 امرأة صاحبة مشروع من آليات التمكين والاقتصادي ورفض مطلب واحد وإرجاء البت في ملفين اثنين قصد استكمال التثبت من المعطيات والوثائق المتعلقة بهما. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز فرص الإدماج الاقتصادي للنساء المستحقات لبعث موارد رزق وتعزيز مساهمتهن في الدورة الاقتصادية والتنموية بالجهة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان يقول إن الحرب فشلت في تحقيق أهدافها رغم اغتيال القادة والعلماء النوويين والهجمات على البنية التحتية في البلاد. مسؤول أمريكي يكشف جانبا من تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران، مضيفا أن الاتفاق يلزم إيران بفتح مضيق هرمز كشرط أساسي ومن المحتمل فتحه دون أي رسوم. الناطق باسم الخارجية الباكستانية يقول أن إسلامباد ستنظم حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدى الساعة عبر موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع إسماعيل ودلي وكامل فريق ما بيناتنا. دمتم على اطلاع.
4: الأولى في تونس
6: ما بيناتنا كلها السبت من الأربعة على الستة متاع العشية.

0: صحم بركات تاعنا نسه ناخلتو حتى ال 35 دقيقة توما لموزيك فيم.
1: كل هالسبت من الأربعاء لستة الدرجية ما بيناتنا
0: ساعتنا الثانية كيف كيف ليكم انتم ممتعكم انتم شاك فوا يكون فما سوجي وانتم تكلمونا 71-113-1000 71-113-1000 الواتساب موزيك فيم 23-513-1000 نحكي على البونور التونسي والسعادة من هل نجم نخطو نعيشو السعادة ولا هي وهم مش معتا غير من البونور هل اليوم ممكن حقو السعادة في وقت السرعة في وقت الستريس في وقت المشاكل في وقت الريزو سوسيو هل السعادة قرار نخذوه هل التونسي اليوم مازال يعرف يفرح بالحاجة البسيطة هل السعادة دوم هي مجرد لحظة قصيرة بين تعب وتعب ويسكو كي تبدا السعادة موجودة قدامنا على ساعات ما نشوفوهاش 71-113-1000 ولا وصف موزيك فيم 23-513-1000 مريم 36 سنة مرحبا
2: عسيمة
0: شحولك مريم
2: الحمد لله عايشك
0: صحة بيس أمور بيها
2: الحمد لله الحمد لله أنت لابس عليك
0: والله يسأل عليك الخير صوتك في برشة بهجة في برشة فرحة ودي حاجة مزيانة والله حاجة مزيانة اسكو ريلمون تو تو كونسيدير انسان سعيد ولا لا؟
2: الحقيقة اي معناتها هكا انا جو كونسيدير ما نعرفش يمكن سي ان كاركتير اونتر اوتر يمكن زادة التربية تدخل في الحكاية ملي انا صغيرة بابا وماما يعلموني اللي اقل حاجة نجم نفرح معناتها مش لازم جو كومبار ديما للصغار الاخرين مش لازم اللي عند الاخر لازم يكون عندي انا اي مومون ينجم يخلق لك فرحة ويقعد لك سوفينير لتوا دايوغ عندي برشا حاجات لتوا معناتها عايشة بيهم كوم دو بو سوفينير والحمد لله يا ربي حتى الصغار انا عندي زوز صغار هذاك اش علمتهم نهارت لي ما فوقش فلوس وما نجمش نشري لهم حاجه نجم نشري كان مثلا مخصوص جاتو ونقسموه مع بعضنا هذاك سي ان بونور بور نو ليسونسييل احنا ملمومين عاملين جو الحمد لله يا ربي لاباس نخرج وقت النجم نخرجهم سينو كي نقعدوا في الدار نخلقوا نيمبورت كيل مومون باش نفرحوا بيه دونك انا جو تروف كو السعاده اونتر اوتر هي قناعه بينك وبين روحك انك من اي مومون من ابسط مومون تعمل بيه حاجه كبيره ياسر وتقعد لك وتقعد لصغارك وحتى انت اذا كان طونك تو سامبليفي لي شوز طونك تنجم تلقى روحك فرحان اكثر وزين اكثر في مخك معناتها اذا كان اون فاش كومبليكي لا في وكل حاجه تجي نصعبوها على رواحنا وكما حكيتوا انتم على لي ريزو سوسيو اليوم لي ريزو سوسيو راهم سي ان كادو انفوازوني على التليفون اللي في يدينا كسوا الكبار والا الصغار خاطر توا الصغار ولات كلها بالتليفونات ال سو كومبار لي انستغرامور لي انفلونسور العين تحلت على برشا حاجات دونك حتى لي فران باش تشدهم على الصغار حاجه صعيبه يلقاو لي بارون ريحهم فك البياج نتاع لازم نعطيه باش ما نخليهش يحس بالنقص الوغ كو هو ماهوش نقص راه ما نجمش ما نجمش
0: اللي تحكي فيه مزيان لما اللي تحكي فيه زادة ممكن فما شكون يسمع فينا يقول لك كايني الى سامبليفي اكثر من لازم والى فولغاريزي اكثر من لازم السعادة
2: لا والله با دو تو نحب نقول لك حاجه في الانتوراج نتاعي الناس اللي تعرفني من الاول ما تصدقش بلي انا هكاكا ما تصدقش بلي انت مثلا تحب تسعى في حاجه باش تفرحهم ما غير ما تستنى حتى شيء دغيغ معناتها انا كي نلقاك انت فرحت بك الحاجه نفرح لك من قلبي والا نعاونك باش توصل للحاجه اللي تحب عليها من قلبي مانيش نستنى من عندك شيء حتى شيء اخر برشا عبيد توا في الانتوراج نتاعي اللي كانوا يعرفوني من الاول بكل يقولوا لي تعرف من الاول ما كناش نصدقوا اللي انت هكا ماشي في مخنا اللي سي با فغي معناتها قاعده تمسكي بعض باش تعطينا ان اوتر كاركتير اليوم الناس ما عادش تصدق اللي احنا نجموا نعيشوا هكا مالوغوزمون معناتها
0: دو لا كيسيون اللي نطرحها اسكو اليوم نجموا ريلمون نتلذوا الحاجات البسيطه هل مازلنا نعرفوا نعيشوهم وان سافو ريلمون لي مومون اللي فيهم دي انستون دو بونور اللي هما ممكن دي مومون خفيف برشا ودي مومون ساهلين برشا واكسيسيبل اما نحس اللي ريلمون في الوقت الحالي ممكن زاد كوز دي ريزو سوسيو اللي اون سو كومبليك لا في اكثر من لازم
2: هي راه ماهيش لي ريزو سوسيو هكا هاو خاطر سي اونتر اوتر قناعه بينك وبين روحك اذا انت حطيت في مخك اللي هكا الحاجه هذيك باش تفرحني وما حسيتش باكثر منها تنجم توصل للسعاده اما اذا باش تقعد ديما تكومباري في روحك بالاخرين باش تعيش دور الضحيه باش تحس بالحرمان ما عنديش فلوس اي وين المشكل ما عنديش فلوس مثلا اليوم تو غدو ان شاء الله يولي عندي فلوس ونعمل اللي نحب عليه اسعى معناتها ما تحطش ما تربعش ديك وتقعد وتقول فاي انا ضحية انا محروم هاني قاعد وقتها. فهمت معناتها فاسباس بينك وبين روحك اول حاجة، وهي حاجة ماضية للانتوراج متاعك. معناتها اذا كان انت حطيت في مخك لبوان بوزيتيف هذوما النيجاتيف تنجم تردو بوزيتيف، تنجم تعدي اللي دايرين بيك لكل العدوى الباهية اللي ما احلاها اللي يبقى لي بالحق والله يصيبغي إيش فيها كي نقعد أنا قهوة في قبلي وقاعدين الملمومين مع بعضنا نعملوا في جو خير بلي نمشي راك البلاصة ونقول سامحوني ما نجمش خاطر ما عنديش فلوس ولا ما عنديش كهرباء ولا معناتها اليوم ولينا ياسر أن سي كومبليك لا في ياسر معناتها الدنيا وليت كومبليكي والوقت إلي ترو ستريسون وما عادش عندنا ياسر وقت لصغارنا وما عادش عندنا ياسر وقت لصغارنا دونك مسيدش كي نسرق كيلكو مومون هكا راهو نقول لك حاجة ساعة من زمان في النهار يا خويا حتى نص ساعة ديكونكتي روحك من كل شيء وحاول باش تلقى هكا حتى حاجة هكا سامبل تفرح بها تفرح بها روحك انت بيدك باش تحس روحك ترتاح في مخك وتولي تاخذ ليش
0: سؤال انت اون ماما وعندك اون ميسيون او كوتيديان وعندك مهمة وصغار وخدمتك وكل شيء وقتاش تلقى وقت روحك ريلمون وقتاش تنجم بينك وبين روحك تقول تيان هذا سي مو مومون ا موا و سي مومون دو بونور اللي باش نعيشه مع روحي ولا مع غيري.
2: بيرسونيلمون انا اول حاجه نعملها كي نروح صغاري معناتها اذا نقعد وكنصيف ساعه غير بوع نهبلوا فيها نلعبوا ونعملوا اللي نحبوا عليه وبعد نتعدى للي بعده. خاطر اليوم كي تلقى عندك صغار وعندك سين ريسبونسابيلتي اونتر اوتر اول حاجه عندك اعطيني نديهم فرحانين اعطيني نزرع فيهم كالبذره نتاع كيف نراهم انا نبدا فرحانه بيني وبين روحي نقول تيان الحمد لله يا ربي. ودير اللي يعرفني يعرف صغاري يقول لي ايسون تري ايبانوي من حتى شيره صدقني من حتى شيره. هاني نقول لك انا ديما ماشيه في حياتي بنص ساعه غير بعض في النهار كفيله انها تعوضني على ستريس اللي شفتو خدمتي ماهيش حاجه سهله بالكل حاجه ياسر ستريسانت. يمكن الناس اللي تسمع تقول لك ليه مستحيل مثلا امبوسيبل نجم نعملها الحكايه
0: هذيا ولا نجم نشوف
2: غصن صعب الماركتينج
0: بيه اوكي ياسر ستريس سيبري معك في الجو ذي كل
2: وراني نمشي دي ميشان ونبعد على صغاري ونبعد على داري ونبعد على راجلي ونعدي ايامات معناتها نقولك ما نتنفسش مي افيك سان الحمد لله يا ربي ماني من بعد نروح لصغاري نراهم نروح لداري نعدي كالمومون هكا دو بارتاج بينيتي انا وراجلي هما صافا الحمد لله يا ربي جن دموند با بلوس فهمت هذيك قناعه.
0: باش نقول لك حاجه صغارك معناتها ريالمون سون شونسو دافوار اون مامون كيف كنتي واللي عندها الفيزيون هذي ولا العظيم جو نجيت با دي فلور معناتها قاعد نحكي اللي يتقال وسي غار انه باش تلقى انسان عنده التصور هذي حاجه باهيه ونسلم عليك برشا مريم وميرسي انفينيمون ونتمنى لك كل الفرحه في حياتك. نرجع لمريم الاخرى تويك مريم بن مع بسيكولوك كلينيسيين في كلمة فهم برش حاجات مهمة فهم القناعة هذه دون باغ اللي هو نزمنا نسطر عليها مرة واثنين وثلاثة واربعة
3: كونسيبت مهم يتبع البونور معناتها كما قلت وفسرت في أول الحصة سا ديبون دوشوغ من ليتا انترن نتاعك والقناعة جستمون تجي تعزز الإحساس الداخلي بالفرح معناتها والبونور. خاطر كي تربط الفرحة نتاعك كيما قلت بالحاجة البرانية راهي ما تتسميش بأتم معنى الكلمة بونور راهو تتسمى معناتها وقتية على خاطر كي باش تتنحى الحاجة هذيك باش نرجعوا للإيتا دو سوفرانس دونك باش نرجعوا للإيتا نتاع الحسن. أخ كي تبدا حاجة من داخل جريت عليها من داخل فركست شنو الحاجة اللي تنجم تخليني نقدم في حياتي ونكون دون مانيير ايبانوي دونك فرحان اي سورتو اون توليغ لو فيد معناتها نكسبتيو اللي باش يجيو نهارات ما همش باهين خايبين باش نطيحو فيهم باش نحسنو فيهم et on tolère le vide معناتها on accepte ça راهو dès que on arrive à l'acceptation في كل حاجه وفي كل étape دو في نعيشوها راهي لاكسبتاسيون هي مهمه ثم مهمه ثم مهم راهو سي لا كلي دو فوت
0: بلي سامحني اجدادنا ريالما ديما يقولوا لنا اللي عشنا فرحانين وراضين بالقليل ويقول لك عملنا جو وفرحنا وضحكنا وكل ونسمعوا سيدي علي الرياحي وهدي شوين ويبداو عاملين جو مش نورمال وكل شيء تناخو أنا الفيزيون هذيك في الوقت الحالي نهار آخر ما نجمش أنا نحكي للصغار صغاري أني نقول لهم عشنا حياة مبنية على البونور خاطروني دون جون سوسيتي اللي فيها برشا ستريس اللي الوقت ما هوش نفس النوسيون متاع الوقت اللي كانت موجودة في الستينات ولا في السبعينات اليوم الوقت يزرب فينا ستريس ما كانش موجود عندهم ستريس كيف ما هو معنا ستريس متاع توا الريتم دو في متاعنا والكومبا اللي قاعدين نقوموا به مع رواحنا مثلا هاني مش معك ما بعد اليوم عائلة متكونة من أربع أفراد زوج صغار ودو معدى باران ودو زادول بلوتو وخدمتهم وكل شيء وجري وجري وز هذا للتود وجيب هذا من القراية وسيركولاسيون وقتاش باش يقعد بين وبين روحه وباش يسمح لروحه باش يعيش اماما تاع فرح
3: تو سامبلومون خاطر لي زيكزيجونس طلعوا المتطلبات واللي يلزمك تعمل هذا ويلزمك تجيب هذا ويلزمك تعمل هكا كثروا بطريقه معناتها اكثر من الطاقه اللي نحن نجمو نستحملوها ونستوعبوها وراهو قبل يفو با اوبلي زيد ما نشوفو كان لابارتي هكا نقولو نحنا إميرجي دو الايسبيرغ ما نعرفوش جديدنا جوستمون شنو المشاكل اللي تعديو بها نعرفو جوست اللي كانوا العائلة معنتا كانوا الكل يعيشوا في نفس الدار تلقى معنتا الأخوال العمة الأمهات معنتا يبدو يربي وصغار
0: اللي تو ما عادش عائلة نجم تعيش في الدائرة
3: حرب أهلية
0: مستحيل هو كان لقيتهم جاوا بيهم مش متعركين يتسمى إكسبلوها معنتا
3: دونك لي زيكزيجونس جوستومون نتاع ليبوك ماهمش نتاع لانستونتي تاع 2026 خاطر راهو كل شعب ولا كل كولتور تخلط للبيك نتاعها وتصير الشوت
0: وتضمح
3: فوالا دونك هذيك هي
0: وتسيلها وتاخذ حاجه كنسيتها سبونجلر اذا كان مش غلطان
3: هذيك هو معناتها هذيك هي معناتها لا كورب ناتوريل نتاع الحياه انك زاد انت ك سور ليشيل معناتها بوتيت ايشيل انديفيدويل ك ك معناتها شخص باش تخلط للبيك نتاعك وراهم بعد باش يضمحل اي جوستمون نحنا ديما نفركسو في ليكيليبر مانيشي باش ياسر باش نخلطو للبيك على خاطر قد ما يعلى البيك قد ما تكون الشوت قولوا نحنا قوية وقوية جدا وراهو في السيرفو عنا ان سوي دو بونور اللي ما نجموش نفوتوه كان يفما اون بيتيت باز اون بيتيت ليميت او نيفو دو سيرفو نقولنا سيرفو مي هو سي بلو فاكتيس كو سا معناتها ماهوش ملموس باش تخلط لها وما تنجمش تفوت اكثر من الطاقه ذيك واكثر من الفرحه ذيك انا مثلها شويه كيما كالعصفوره اللي يسمع برشا هكايا الصوت ليغو هذاك اللي يترشق فهمت دونك سي اكزاكتومون سا كان نخلطو نفوتو بتاتر لو سوي دو بونور هذاك اللي ناتوريلمون موجود في الجينات نتاعنا ما نعرفوش شنو معناتها ينجم يصير دونك يا توجور اون باز في اي حاجه حتى معناتها في الحزن ديما فما باز اللي ما نجموش نديباسيوها ونفوتوها خاطر كان نفوتوها جوستمون وما فاتها حد جوسكا مانتنو من بدايه الانسانيه ما نعرفوش نوراه وراه كيما قلت راهو الفرحه برشا وجو دي بيان فرحه مش لو بونور الفرحه برشا ان طونك ايموشن وديما لاباس وديما محلانا راهو ساعات طيحنا في الشيما انفيرس اللي كي تجينا حاجه صعيبه وحاجه معناتها تتطلب اني ندخل في الاحساس نتاع الحزن تخليني معناتها ما نقدمش بالكدا في الاحساس نتاع الحزن هذاك اللي في ساعة باش نغلفه سو اون بسودو معناتها بوزيتيفيتي وما تخلينيش نحل معناتها المشكله بطريقه سلسه خاطر كل حاجه تتطلب وقت.
0: وفي كلامك انت عملت الوزيون ولا ريفيرنس لوفراج مهم برشا، نحكي على سبونغلر البنسور المان، الكتاب اوفراج ماجور اسمه لو ديكلان دو لوكسيدان، وعطاه معناتها السيكل اللي تتعدى به الحضارات وتمر دورات حياة شبه حياة الكائن الحي، تولد تخلط النمو تبلغ الأوج نتاعها من بعد تدخل مرحلة شيخوخة والانحدار. وسي بيان راهو حلينا بارونتيز هذه، والله جو سوي تري فيير اللي حلينا بارونتيز هذه. En tout cas, نحكيو على السعادة، نحكيو على البونور، اسكو تعيشو فيه، اسكو تحاولو تعيشوه، اسكو خلطوله، اسكو لي شنو الحاجة اللي تخليكم تكونوا فرحانين او سعداء. كلمونا على 71 113 1000 ولا واتساب موزايك اف ام 23 513 1000. راجعين بعد شوية.
4: مرة أخرى التوينسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

0: الدراسة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها ميوي ماج مع نوفل وصلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
2: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
3: كل هالسبت من الأربعة لستة متعشية ما بيناتنا.
4: I guess for now you've got the last laugh.

0: افرو ميدوزا بازيل ده مفصول يتعملوا له عديد الريميكس منهم الريميكس هذه دخلته حتى لل 5 و7 توما لموزيك فيم كل هالسبت من الاربعاء لستة متاع العشية ما بيناتنا سوجي متاعنا لامتداد ساعتين بدينا الاربعاء مازلنا حتى للستة مازلنا نستقبلوا في تليفوناتكم على 71 113 1000 ولا واتساب موزايك اف ام 23 513 1000 فشاك فوا يكون فما سوجي انتم تكلمونا تحكيوا لنا تجاربكم حاجات عشتوهم تعديتوا بهم ذكرياتكم ا مومون دو بارتاج مهم برشا دونك نحكيوا على البونور اسكو نجموا نحققوه اليوم ولا لا اسكو موجود اسكو وهم اسكو مازال عندنا الوقت باش نخمو في البونور من اصله اون توكا ناخذوا تليفوناتكم سي فؤاد مرحبا
1: وي مرحبا سيدي
0: شحوالك يا سيدي
1: شحوالك الحمد لله
0: شحوالكم لاباس الامور طيبه
1: الحمد لله
0: الحمد لله اسكو مازلنا اليوم نجموا نكونوا سعداء ولا لا
1: بون سيت معناها كيستيون تري امبورطون فهمت مي السؤال هذا فهمتني انا كشاب تونسي معناها جي 40 عام فهمت فيا ولا وقتاش تكون معناها تلقى عندي ريبونس يبدا البونير بيدي في ايدي فهمتني نحن معناها مخيرين معناها سولون لونتوراج سولون معناها لومبيونس جينيرال معناها باش تخلص البونير فهمت كيف انا نرى بالنسبه للجيل نتاعي انا فهمت كيف واللي نعيشه أنا الخطر أنت توا كنت تحكي معناه دابري الإكسبرينس دابري معناه الإنسان شعاش وكذا فهمتني نحن كجيل صاي معناه البونير مش معاش ناخذ ومعاش نجم نحققه مش نية أنا معناه بيرسونيل مو عندي ثلاثة صغار فهمتني نحا

0: مشوا مرتاحين وكذا وما نعرفناه معناها شو هو ماهوش فشل وماهوش مي هيك اكسبيريونس. وعندي انا صغار انا معاش نخمم في روحي تو فهمتني
1: معناتها السعاده نتاعك وليت مربوطه بصغارك.
0: لا ساعاتي انا نسمح باش نعمل حاجه باش يجي نهار صغاري ما يعيشوش كيفي انا وكيف امهم فهمت كيف معناها نحب انا ما كيما ما لقيتش معناها لوكازيون ولا دونير فهمتني نحب نحقق لهم هما فهمت دايير معناها باش نكونوا معناها نحكيوا سيونتيفيكمون انت معناها جو كروا معناها عندك لانفورماسيون كو معناها لاتونيزي الدوله الاولى افريقيا هي عربيا في نسب التاليق هذه سيتان انديس معناها تري تري تري امبورطون معناها فهمت كيف
1: اللي كوبل في حد ذاتهم ما عادش يبانوي وما عادش سعداء وما عادش ينجموا
0: مش كيستيون سعداء عايش خويا تمشي للمحاكم وحل الملفات كي باش تلقى انت في نسب التاليق بار اكزومبل 3-2% نقولوا نحن خيانه وحاجه غراف وما يوصلوش لكوبل هكا ولا وتلقى مينيموم 96-97% الاسباب شنيه أسباب اجتماعية مادية بحت فهمت أنا معناها أنا نحكي معناها قلت لك فؤاد وكذا وعطيتك عمري يحصل لي معناها شرفا لأني نخدم في برشا خدم ومش خالط وكذا عبارة هات لها شغل حتى كرني ما عنديش فهمت كيفاش مي أنا كي نحكي كي معناها مروف ما حاجات عشناها احنا يعلم كي ربي راو
1: انت تخيل معناتها المادة هي توا اللي وليت تطغى على السعادة
0: هما ديجيس هما ديجيس يهشوا تعش معناها يهشوا الشاب يهشوا النخبة يهشوا كذا انت تخيل مثال بار اكزامبل عيد كبير بشر ويبدا قلبه حية ما يعايدش تعرف معناها على الأقل سي ست موا وهو في الترو هذيك مش بمبام تلحمش نعمل بيه يكون سيرهم ودمه كذا واحد ميشنية لك الصغار فهمتني
1: باش تفرحهم هما
0: فوالا وتلقاه بعد ما عادش أليز مع مرته وتلقاه يدخل كل موقف وتلقاه ما عادش أليز في قهوة وتلقاه فهمتني في اللي ظلمه وتلقاه فهمتني حتى في طول الصباح ينسيه وتلقاه كذا راهو اللي نحكي فيه انا راهو معناها هذايا معناها اللي متاكد منه
1: ويعيشوا فيه برشا توانسه ماكش وحدك راهو معناتها احنا في سباق
0: 70%
1: شو هو ماهوش باش نعطيو دي ستاتيستيك ودي شيفر اللي جوست بو ريكتيفي راهو تونس ماهيش الاولى عربيا وافريقيا في نسب الطلاق دونك فما دي ستاتيستيك وكل اون دوا سو بازي عليهم مي هذا لا ينفي انه تونس فيها نسبه الطلاق مرتفعه برشا ومعاك ونكمل معاك ابعد ولينا نعيشوا في كورس باش نخلطوا على الحاجات اللي نحاولوا نحقوهم بقدر المستطاع باش يرسمونا اكل لحظه صغيره نتاع البونور ويرسمونا اكل المومون صغير نتاع البونور. سلام عليك برشا فؤاد وشكرا على صراحتك وشكرا على كلامك واللي هو معناتها كلام للامانه يتحس ويوجع وقت اللي تشوف انسان يقول لك انا جي رونونسي للبونور للسعادة وما عادش النجم نحققها وليت ما تنحاول قدر المستطاع أني نحقق على القليلة لصغاري ما يمكن تحقيقه من سعادة. مريم بن جمعة
2: نسميوها كومبنساسيون اللي ما نجموش يعملوه لي وما نجمتش نعمله أنا ما نخليش صغاري يعيشوه راهو هذيك سيت اون مانيير وطريقة لا واعية أني نحاول نحل معناتها المشكله نتاعي من الناحيه معناتها لونفون
1: اوكي
2: معناتها لونفون انتيريور باش نحاول ان نصلح ما فيه اترافير لي زانفون تاعي معناتها راهو نعاود هنا نذكره وبا فورسيمون اللي انت باش تحسوا راهو صغيرك باش يحسوا معناتها مش نفس ليكسبيريونس معناتها ليزيفينمون دو في نتاع الحياة اليومية اللي أنا تعديت بهم ولا صغر اللي تعديت به أنا هو باش يعيش ولدي.
1: إيه أما فما في كلام وزاد كلام مهم برشا يقولك أنا جي غونونسي للبونور سي بون نسيتو نزلت عليه.
2: وزاد قال اللي ما عندوش ياسر معناتها شانس في الحياة اللي قرا اللي معناتها صار مجهود
1: دونك
2: كبير.
1: أنا بونور نجمو نحكيو عليه.
2: جوستومون هنا هذاك علاش هي سيت اون كيستيون فيلوزوفي ومعناتها فلسفية جديدة جدا واسكو لو بونور اوسي اكزيست معناتها عند عبيد اخرين اي موجود نجمو نحقوه

0: وعند عباد اخرين اللي ما نجموش نحقو وستون معناتها سي كلك شوز دو توبيك ومعناتها خيالي ووهمي والزوز عندهم الحق.
1: اللي السؤال اسكو الحاجه هذه نوعا ما تفسر كونه فما برشا من الناس مشاو للمخدرات ومشاو للادمان على خاطر انه يشوف في روحه ما عادش ينجم يكون فرحان وما عادش ينجم يكون سعيد والحاجه هذه وليت ما عادش موجوده دونك هذيك علاش ولا يفركس في دي مومون نتاع بونور اللي هما صغار اللي يتسموا دي ميكرو مومون في الحاجات هذوك في لي سوبسونس هذوك.
0: مع معناتها العباد المتعاطيه المخدرات راهو سي بوكو بلو كومبلكس كو سا ميم با يفركسوا عليه معناتها الفرحه وما ننساوش راهو ان جينيرال العباد المدمنين واللي معناتها يتعاطاو المخدرات راهو ديجا عاشوا في معناتها انفيرونمون معناتها ديجا هو بطبيعته ما يشجع كان على هذاك وما ننساوش زيد راهو سا سو بيربيتو كيما ليريتاج ولاد الحومه ومعناتها والانتوراج الكل يعمل فيه لوجيكمون انا باش نطلع هكا ما نجمش نطلع حاجه اخرى مش تابعه للانفيرونمون اللي نعيش فيه. راه الانفيرونمون عنده دخل كبير في طريقه النمو نتاعنا معناتها كيفاش باش نولي خاطر في الاحياء هذوما اللي تبدا معناتها نشوفوا فيهم المخدرات واللي معناتها يبدا كل شيء واضح
1: في الاحياء حتى زاد في الكلاس ايزي وجوها به
0: لا نحكي أيه. الاحياء دو لو سونس سيتي معناتها الحوم
1: اوكي واضح
0: سواء حومه معناتها لباس عليها ولا حومه معناتها شعبيه راه مزوز كيف كيف جوست هاكا حومه شعبيه واضحه وجست معناتها بوا لي كلاس هذا سي بوكو بلو معناتها نقولوا نحن تحت الطواول مخبي اكثر ومخبي اكثر زاده بالفلوس باللي هاكا عنده خدمه باهيه يعني عنده معناتها دار وكل شيء ما يظهر هاني قلت لك بطريقه معناتها واضحه جدا في الاحياء الشعبيه وراه ما نحكيوش على بونور هنا نحكيو على فتره زهو باش ننسى البوتيتر الديبرسيون اللي انا فيها وراهو زيدا صافي بارتي اوسي دو لا ستركتور دو بيرسوناليتي كيفاش الشخصيه نتاعنا والتركيبه نتاعها خاطر مش العبد الكل راهو والشخصيات الكل ينجموا يتيحوا في الادمان ويتيحوا معناتها نقولوا نحنا لو فات اللي معناتها تولي تتعاطى المخدرات بطريقه متواصله معناتها سي با دو تو لا ميم كيستيون اللي تتطرح على العزوز معناتها سي تري تري ديفيرون مي نجمو نقولوا باش ينساو الحاله اللي هما فيها ونقولوا نحنا والسيتواسيون اللي هما فيها بوتيتر ما يخدموش ما قاوش خدمه كيما معناتها ما يقول لك ما عنديش زهر وي il se peut.
1: نون توكا فهم برشا أسئلة اللي ممكن عليهم إجابات وفهم أسئلة اللي ما عليهمش إجابات 71113000 لبنور شو هو وقتش يظهر والأهم من هذا الكل إليه لبنور هذا اللي جاوب عليه كريسوف ماي في مرسو بني برشا رجعين بعد الحلقات
2: إليه لبنور إليه إليه إليه لبنور إليه إليه J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai. J'ai fait la fête, ouais.

0: بلتي تونسي ان شاء الله يا ربي المنتخب يمشي لبعيد. موزايك فين باش يكون حاضر على امتداد 13 ساعه كاملين غدوه ان شاء الله باش نواكبوا مباراه المنتخب الوطني التونسي امام السويد. مباراه مهمه برشا في مشوار النصور. باش نبداو مع ماكي العوني, تكملوا معينا بعديك نوف الوصلاح, باش نبداو من نص الليل المساطين, بعديك باش نلقاو اسكندر ابراهيم باش يكمل حتى للسته نتاع الصباح. 13 ساعه كاملين ديفوزيون, 13 ساعه كاملين استوديوات باش نشجعوا النصور باش نكونوا مع منتخبنا الوطني التونسي. برشا تونس للامانه عملوا ديبلاسمون باش يعيشوا الفرحه, باش يعيشوا البونور في ريسونس دو تيرم, انه نشوفوا المنتخب نتاعنا يمشي لبعيد. تكهنات بالنسبه لينا طرح عند تونس, طرح عند المنتخب, خاطر ماهوش باش ينجموا سخانه السويد واحنا مسنسين جونا به. خلينا نرجعوا للبونور تويكا, خلينا نقفلوا بالبونور. مريم بن جمعه بسيكولوج كلينيسيان, كيفاش نجموا نكونوا سعداء في سنه 2026؟
1: ما عليش إجابة.
0: تو نحي لبسي اللي فيك.
1: كمال عظمة والدجاجة.
0: اسمع, نحي لبسي اللي فيك.
1: نحي لبسي اللي فيك.
0: أحكي من داخلك.
1: On ne peut pas vraiment avoir de bonheur الحقاني. Il n'existe pas. كل واحد عنده definition تاع البونور نتاعو.
0: ما definition
1: ندور بالعباد اللي نحبها. ونكمل في الحاجات اللي أنا دون لو فاغ, ونكمل في الحاجات اللي أنا زادا نحبهم, ونعمل الليكيليبر ما بين الحاجات المحزنة معناتها جو لي في افون كو سو سوا دي اكسبيريونس نيجاتيف ولا اي حاجه من الحياه باش تقدمها لنا معناتها خايبه, اي اوسي لي مومون باردون تاع الفرحه تاع اي حاجه معناتها باهيه. اي بور موا سي ليكيليبر انتر لي دو, ليكيليبر انتر بوزيتيف اي لو نيجاتيف, وتحسهم زوز كيف كيف.
0: اسالني
1: نسألك اسماعيل, بورتوا سي كوا البونور؟
0: البونور بالنسبه لينا وقت اللي تقتنع لاي حاجه مكتبها لنا ربي باش تصير,
1: هذا قناعه وفوا.
0: فهمتني انا البونور مقتنع كونه اي حاجه في الحياه باش تصير بمرارتها او فرحتها يلزمك تعيشها كيف ما هي, على خاطر زيد باش نسو كومبليك لا في, زيد باش نطرح الف سؤال اللي ما ليهوش إجابة وزيد أني باش نتعب روحي باش نخلط على حاجة اللي ممكن تنجم تكون هي وهم. بكري في كلامي قلت إذا كان السعادة موجودة قدامنا علاش ما نشوفوهاش؟ غيرمون ممكن السعادة موجودة في شاك بوتي ديتاي صغير تعيشه. نعطيك اكزامبل, كي تمشي القهوة, تعمل قهوة مع صاحبك مع عشيرك مع أخوك, ديجا هذاك سي ان انستان و مومون دو بونور
1: دو بليزير
0: اي دو بليزير كبير برشا. فهمتني باش نعيشو برشا حاجات خايبه خاطر فما حد يتحكم في حياته. وقتاش تقتنع كونك تنجم تعيش السعاده زاد وقت اللي تقتنع لي اي حاجه خايبه باش تصير لك يلزمها تصير ومن بعدها فورسيمون باش تجي لحظه نتاع فرحه.
1: لا بلوي فيان لو بوتون,
0: خذها قاعد قد ما هي باش تعكس باش يجي نهار وباش تفرش.
1: اما راهو ليتا ديسبري اللي انت خلطت له والفلسفه الحياه اللي انت خلطتها انك تعديت برشا مراحل قاسيه ديزولي
0: بالعكس
1: في حياتك انك اقتنعت بفيلوزوفي نتاع فوالا نتاعك انت نتاع اسماعيل.
0: انا ريت تلمو عشت ديسبسيون في حياتي وخيبت امل في حياتي, وممكن في مرحله معينه كانوا عندي برشا انتظارات حتى لين حسيت روحي صعبت على روحي او عقدت على روحي. أوغ لي مومون متاع جوا ولا متاع الفرحة ولا متاع البونور موجودين في كل تركينة, في تليفون من عند أمك أهلا لباش نحويلك, في تليفون من عند عبد قريب لك, حتى زيادة في أنك تخسر أقرب الناس ليك زيادة خليني نقولها. صحيح فما مرارة كبيرة برشا وصحيح فما وجيعة كبيرة برشا للإنسان اللي باش يعيشها, أما أنا وليت عندي فلسفة أنه حتى في اللحظة ذيك فما أنا أنستون دو بونور. قل لي شنو أنستون دو بونور هذيك؟ اللي أنه الإنسان ذيك كان مثلا متعذب في حياته أو كان يتوجع في حياته وربي كرم دونك نفرح للإنسان هذاك ميمسي إي نو في بلو بارتي دو سو موند, نفرح اللي هو ما عادش يتعذب أو ما عادش يتوجع.
1: وزيدا باش نكمل على كلامك, وكان ما تعديتش بالمراحل هذوك ما شكون هو اسماعيل
0: تحيد
1: معناتها سسخا با لا ميم بيرسون اساس كيفي معناتها المراحل والستاجات كيما نقول الستاجات هذوك ما اللي تعديو معناتها كان ما جاوش هما راني مانيش انا اسماعيل بن عيسى الانستونتي
0: انا نقول
1: راني عبد واحد اخر
0: كما يقولوا نو سوم نو شوا احنا نو سوم نو ديسيبسيون بالله
1: وي
0: الديسيبسيون بيان سور نو ديسيبسيون يخلقوا منا الشخص اللي احنا عليه اليوم ويخلقوا منا une éventuelle فرحه تنجم تصير مريم بن جمعه
1: oui.
0: ميرسي بوكو
1: نتمنى
0: لك كل الفرحه في حياتك
1: علي
0: بن احمد كل الفرحه خويا زيده صديقنا وائل وصديقنا حسام موجز الاخبار من بعد لحظات مع ميم عليا نقابلو ان شاء الله غدوه في بلاتو سبيسيال من 8 حتى نص الليل نشجعوا النسور نشجعوا المنتخب غدوه مثلا انا سون دو بونور كبير برشا في الخدمه من 8 نص الليل فادلك يودي بجيش يسمعوا اللي دار الجونه بي ودوكا بون ويكاند ردوا بالكم على رواحكم اسامدي بخوشان ودما باي باي
2: مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا

0: الاثنين، عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها ميوي ماج مع نوفل وصلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في المواعيد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب إنرجي، شمس اليوم طاقة الغد.
2: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكش بين خيوط ديريس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بنديريس عيش جو المونديال.
3: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، تود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
4: راديو موزايكا فم تونس، الاخبار.
5: اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. منطقة شوشة رادس من ولاية بن عروس شهدت ظهر اليوم حالة من الانصهار إثر اندلاع حريق مفاجئ في أنبوب للغاز الطبيعي واقع بالقرب من محطة لتوزيع الوقود، مما أثار مخاوف من توسع رقعة النيران. واللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تدخلت ونجحت فرق الحماية المدنية ببن عروس بالتنسيق مع المصالح الفنية لشركة الغاز في السيطرة على الوضع بفاعلية وسرعة، حيث تم غلق خط الأنبوب المتضرر وقطع تدفق الغاز تماما، مما مكن من إخماد الحريق وتطويقه قبل وصوله إلى محطة البنزين المجاورة. وبعد تأمين الموقع بشكل كامل والتأكد من سلامة المارة والمنشآت، أعادت السلطات المرورية فتح طريق وتأمين حركة السير التي عادت إلى نسقها الطبيعي بالمنطقة. ممثل المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل وعضو الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل نور الدين بناني يقول في تصريح لمزيك أن الكونفدرالية تعقد نهاية هذا الأسبوع بالحمامات الجنوبية جلستها الاستثنائية بتونس، في حدث اعتبره هام لتوقيع شراكة حقيقية بين المنظمة ونظيرتها في تونس احتفاء بالرياضة العملية.
6: نحن اليوم موجودين في ياسمين الحمامات في حدث هام وهام جدا، ولأول مرة يصير في تونس تقريبا، وتونس هي الدولة العربية الإفريقية الوحيدة اللي احتضنت هذا الحدث، وهو الجلسة الاستثنائية للمكتب التنفيذي للكونفدرالية للرياضة والعمل. أول حاجة نقول نسجل ثقة هذا الهيكل الدولي في تونس من أجل احتضان مثل هكذا حدث، ثم حاجة ثانية هو خلق وإرساء شراكة دائمة مع هذا الهيكل الدولي من أجل تطوير الرياضة العملية في تونس ومن تونس افريقيا. وكي نقولوا احنا تونس، وهو السيد رئيس الكونفدراليه الدوليه فضل تسميه ان تونس هي بوابه افريقيا للرياضه والعمل، وبالتالي مهمتنا كبيره ونحن لها من اجل ارساء شراكه دائمه مع الكونفدراليه الدوليه ومن اجل تعاون مستمر ودائم لتطوير الرياضه العماليه في تونس ومن تونس نمشيوا لافريقيا.
5: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، تحطم طائرة نقل عسكرية تابعة لسلاح الجو أثناء هبوطها في قاعدة جوية بولاية شمال شرق الهند يسفر عن وفاة 5 أشخاص. وكالة التجسس الأمريكية تجد نفسها مجردة من أحد أهم أسلحتها الاستخباراتية بعد انتهاء صلاحية قانون المراقبة الشهير، مما أثار موجة من الرعب حول سلامة المونديال. وجاء ذلك بسبب فشل الكونغرس في تمديد القانون الذي يجيز لأجهزة التجسس الأمريكية جمع اتصالات الأهداف الأجنبية في الخارج بدون أمر قضائي، بما في ذلك حين تتواصل هذه الأهداف مع أشخاص داخل الأراضي الأمريكية وفقا للمادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. ويعتبر المسؤولون هذه الأداة إحدى أهم أدوات واشنطن في مكافحة الإرهاب والتجسس، رغم التحذيرات المتعلقة باختراق الخصوصية وقلق مشرعين من الحزبين من أنها قد تشمل اتصالات المواطنين الأمريكيين من دون ضمانات كافية. نهاية الموعد الإخباري قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فام بوانات، والمشوار يتواصل مع مكنعوني في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع.
4: الأولى في تونس
7: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
8: أريدو، طور عالمك.
9: مرحبا بكم في سبور إكسبريس، باش نحكيوا على المونديال وتحضيرات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. لكن البداية مع البلاغات الصادرة على إدارة النادي الإفريقي وإدارة الترجي الرياضي التونسي. إدارة النادي الإفريقي أصدرت بلاغ جاء في تعلم الهيئة المديرة لجمعية النادي الإفريقي جماهيرها العريضة والرأي العام الرياضي أن تتابع بكل حرص وانشغال قرارات لجنة التأديب لدى الرابطة الوطنية لكرة القدم صادرة في خصوص ما رافق نهاية مقابلة الدربي التي دارت يوم 10 مايو 2026 من أحداث اعتداء بالعنف الشديد على السيد مهدي ميلاد نائب رئيس النادي ورئيس فرع كرة القدم من قبل أحد لاعبي الفريق المنافس في التصرف لا يمت إلى الروح الرياضية والأخلاق بأي صلة، ويعد سلوكا مرفوضا ومخالفا للقوانين واللوائح المنظمة للنشاط الرياضي. وإذ نؤكد رفضا القاطع لكل أشكال العنف داخل الملاعب وخارجها، فأننا نعتبر أن ما حصل يعد اعتداء خطيرا يستوجب كشف الحقيقة كاملة وتحميل المسؤوليات لكل من ثبت تورطه فيه بعيدا عن أي اعتبارات أو حسابات ضيقة، ونستهجن سياسة الهروب إلى الأمام بدل تقديم الاعتذار الذي كان مفترضا من الفرق العريقة، خاصة أن مثل هذا العنف لم يكن حالة معزولة وقد تكرر في مناسبات سابقة من قبل أفراد ينتمون إلى نفس النادي. إدارة النادي الإفريقي أضافت زادة أنه كمان عبر عن بالغ استغرابنا من محاولات تزييف الوقائع وتغطية على المعتدي من خلال تقديم روايات مغلوطة أو مضللة للرأي العام، بما في ذلك تصريحات صادرة عن لسان دفاع الفريق الضد الذي ذهب إلى حد اعتبار الاعتداء غير ثابت، فضلا عن الدور الذي لعبته بعض الجهات في التعتيم على حقيقة ما جرى، بما في ذلك بعض وسائل الإعلام التي اختارت الانحياز إلى رواية أحادية دون التثبت من الوقاع أو احترام حق الجمهور في معرفة الحقيقة ومحاولة تسويق روايات كذبة وزائفة تمس من حرمة الأشخاص وتثير البلبلة والكراهية بين أفراد الشعب من خلال مرافعات صحفية ضعيفة الحجة وفضفاضة لا علاقة لها بالقانون. البلاغ فيه زادة تعرب الهيئة المديرة كذلك عن استنكارها الشديد لما عمدت إليه بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية من ترويج إشاعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة بخصوص الادعاء بمنح رئيس النادي الدكتور محسن طرابلسي شهادة طبية في الغرض، والحال أن المعني بالأمر لم يعد مباشرا لمهامه بالقسم الاستعجالي بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس منذ توليه رسميا رئيس النادي الإفريقي. وتؤكد الهيئة المديرة أن هذه الادعاءات المغرضة تندرج ضمن حملة تستهدف تضليل الرأي العام والمس من سمعة الأشخاص والمؤسسات، وقد تمت معاينة مختلف أعمال الثلب ونشر الإشاعات والأخبار الزائفة المتعلقة بهذا الموضوع، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم الشكاية العدلية ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الأكاذيب حفاظا على الحقوق وصونا لهيبة النادي ومسؤوليه. وتذكر الهيئة المديرة للنادي الإفريقي أن حماية المعتدين أو السعي إلى تبرير أفعالهم لا يساهم إلا في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وتشجيع مظاهر العنف التي تهدد سلامة الأشخاص وسمعة الرياضة ومصداقية المؤسسات المشرفة عليها وعليه وضمانا لإعلاء القانون وحماية الحقوق وصون القيم الرياضية النبيلة. فإننا نعلم جماهيرنا العريضة أن اللجنة القانونية للنادي ستقوم باستئناف القرار المذكور بمجرد الإعلام به، وأنها ستتقدم بالشكايات القانونية اللازمة ضد كل من تسوي له نفسه المس من اسم وهيبة النادي أو هيئته المديرة. كما نعلم أنه سبق إيداع شكاية جزائية في نفس الموضوع ضد المعتدي وهي محل بحث لدى إحدى الفرق المركزية بالعاصمة. كان هذا حرفيا بلاغ النادي الإفريقي. إدارة الترجي الرياضي التونسي بدورها نشرت بلاغ قبيلة شوية في تعرب الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي عن بالغ استنكارها للحملات المنظمة والممنهجة التي تستهدف النادي ورموزه ومنتسبيه والتي تقوم على نشر الإدعاءات والمغالطات وتوجيه الاتهامات المسبقة في محاولة بائسة للمساس بصورة المؤسسة والإضرار بسمعتها والتأثير على الرأي العام خارج الأطر القانونية والمؤسساتية. ويؤكد الترجي الرياضي التونسي أنه لن يواصل التزام الصمت إزاء هذه الحملة الخبيثة التي تقف وراءها أطراف معلومة والتي دأبت على استهداف النادي ومنتسبي عبر محاولات تشويه والتضليل. كما يشدد النادي على أنه سيتصدى لهذه الممارسات بكل جدية ودون تهاون من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للدفاع عن حقوقه المشروعة وحماية سمعته وسمعة جميع مكوناته مع تمسك الدائم باحترام القانون واللجوء إلى المؤسسات والجهات المختصة. كما يعلم الترجي الرياضي التونسي أنه سيبشر كل تتبع كل من يثبت إخلاله بواجباته القانونية أو المهنية في تحري الوقائع والتثبت منها أو كل من ساهم بأي صفة كانت في إعداد أو اعتماد أو ترويج معطيات أو وثائق أو ادعاءات من شأنها تضليل الجهات المختصة أو التأثير على مسار كشف الحقيقة. كما سيتولى تتبع كافة الصفحات والأشخاص المتورطين في نشر أو ترويج أو المساهمة في الحملات التي تستهدف النادي أو لاعبيه أو مسؤوليه أو إطارته، وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة أمام مختلف الهيكل والجهات المختصة حماية لحقوقه ومصالحه وصونا لسمعة المؤسسة ومنتسبيها. ويؤكد الترجي الرياضي التونسي أن المنافسة الرياضية يجب أن تظل في إطارها الطبيعي القائم على التنافس الشريف داخل الميدان، بعيدا عن محاولات إقحام مفاهيم لا تمت بسلة الواقع الرياضي أو توظيف اعتبارات خارجة عن جوهر المنافسة الرياضية لاتخاذ مواقف أو قرارات لا تستند إلى معايير موضوعية وقانونية واضحة. كما يجدد النادي تمسكه بضرورة ترسيخ مناخ رياضي سليم يقوم على النزاهة والشفافية واحترام قواعد الحوكمة الرشيدة بما في ذلك ضمان التمويل المالي السليم وعدم استغلال الصفات أو المسؤوليات لتحقيق مصالح ضيقة والتزام كافة الهياكل والأطراف المعنية بمبدأ الحياد والتعامل المتساوي مع جميع الأندية. ويؤكد الترجي الرياضي التونسي أنه قد شرع فعليا في مباشرة كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للتصدي للتجاوزات والاستهدافات التي طالت النادي ومنتسبيه، مؤكدا أن الحملات المغرضة ومحاولة تشويه الممنهجة لن تزيده إلا عزما وإصرارا على الدفاع عن حقوقه وحقوق منتسبيه عبر كافة الآليات القانونية المتاحة. كما يشدد النادي على أن الترجي الرياضي التونسي بتاريخ عريق يمتد لأكثر من 107 سنوات وبما ركمه من ألقاب وإنجازات وطنية وقارية ودولية ظل مؤسسة رياضية راسخة يشهد تاريخها ومكانتها بحجمها وقيمتها، مجددا ثقته في قدرة الجهات المختصة على كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات وفقا لما يقتضيه القانون. كان هذا نص بلاغ صادر على الترجي الرياضي التونسي. نواصل مع الترجي، وإدارة الفريق توصلت اتفاق مع المدافع حمزة جلاسي على تجديد العقد لمدة موسم معه موسم آخر أوبسيون. بالنسبة لملف المدرب، اليوم نص الليل توفى المهلة اللي أعطتها إدارة الترجي لألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي المغربي. دونك الليلة إما يعطي موافقته قبل نص الليل وإلا الترجي يتعدى للبلومبي. في النجم الرياضي الساحلي تم إغلاق زوز ملفات جديدة بتسديد مسحقات الحارس السابق للفريق علي جمل المقدرة ب 90 مليون ولاعب صلاح الدين الغدامسي والمقدرة ب 45 مليون. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 عام يلعب حاليا هي دورة تولون الودية في فرنسا ضد منتخب البرتغال أقل من 20 عام مقابلة انطلقت مع الستة. بالنسبة لمنتخب الأكابر اللي يعمل الليلة مع الثلاثة متاع الصباح آخر حصة تمرين قبل مواجهة السويد في الليلة الفاصلة بين هال الأحد وهال الاثنين مع الثلاثة متاع الصباح قبلها مع الأحداش غير بعندو صحفية للمدرب صبري اللاموشي. بالنسبة لبقية مقابلات المونديال، اليوم الثمانية متاع الليل قطر ضد سويسرا، الأحداش تعليل القمة المغرب لبرازيل، ماضي ساعتين هايتي ضد سكوتلاندا، والخمسة متاع الصباح أستراليا ضد تركيا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع فهمي في سامدي سبور.
7: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
8: أريدو طور عالمك.

0: مرحبا بكم على موزايكا فام سام دي سبار معكم ارسبت من توحدة للثمانية. اليوم مش نحكيه على المنتخب الوطني للتونسي قبل نهارين تقريبا وقل شوية من ماتشور منتظر ضد المنتخب السويدي في أول ظهور شارع منتخبنا الوطني في المونديال 2026. مش نحكيه على التشكيلة الاختيارات المنتظرة لصبري الموشي ونصل تحضيرات المنتخب الأجواء في مونتيري استعداد المنتخب للمواجهة هذه. أيضا مش نحكيه على ترجع نادي الإفريقي آخر أخبار الميركاتو. رحب سمير سليم. مرحبا سمير.
1: اهلا بك فهمي. تحيه ليك خويا كريم وخيان الناس الكل. مرحبا.
0: مرحبا سمير. كريم العوادي مرحبا بك.
2: دور المشاهدين ومستمعي مزكفه.
0: مرحبا. اليوم صالح في الاخراج عبد الناصر في الاخراج الرقمي والديجيتال. تابعونا ديما كالعاده على الباج مزيكا فام سبور باي مزيك. تلقاو كل لايف كل التفاصيل والفيديو بتاعنا. بعد شويه باش يكون التنقل الى مدينه مونتيري وين موجود عضو خاص احمد عادل.
3: كل هرسبت من 6-8 التعليل فاني برهومي.
0: قبل ما نحكي على منتخب الأكابر اللي قلنا يستعد لمواجهة السويد، تم 13 دقيقة لعب في نهائي دورة طولون المنتخب الوطني التونسي في الدور النهائي متعادل 0-0 مع منتخب البرتغال لأقل من 20 عام. كنا قاعدين نتابعوا في المباراة اللي انطلقت مع الستة متاع العشاء كما قلت ثم ربع ساعة لعب في المباراة باقي نتيجة 0-0. نمشي لهم بعض الخاص أحمد عدالة إلى مونتيري. أحمد مرحبا بك.
4: مرحبا بك فهم صباح النور تاع الناس اللي الكل اللي تسمع وتشاهد فينا هوني صوتا وصورا مباشرة من مدينة مونتيري.
0: صباح النور عندك انت. مساء الخير عندنا احنا احمد.
4: اكزاكتوم 11:15 طول هوني اللي يمكن مش بك لازم يقلق من الحقيقة سخانة برشا هي اللي تقلق فهمي ومعها الميديتيز تقلق مليح مليح.
0: ثم تقريبا 7 سوايع من السوايع بيناتنا احمد قديش بالضبط؟
4: تم بالضبط 7 سوايع ما بينا احنا ما بين مش اقول ما بينا احنا بينكم انتم ما عمديش معنا في فانت
0: كاتر انت ولت معهم.
4: لا لا لا انا ديما تونسي نبقى ديما تونسي. ما بين تونس ومونتيري تونس تبقى 7 ساعات يعني تو عندكم 6:15 لهوني 11:15 نتاع النهار سبت خاطر ينجم يكون بالديكارات قبل النهار لكن احنا توا اليوم سبت وما زالوا قضية 48 ساعة على مباراة المنتخب الوطني التونسي تقريبا ضد المنتخب السويد. منتخب السويد نجم نحكيو على اللي تحب عليه على السخانة على الميديتي على البلاد هوني على الناس كيفاش عايشة ليفينمون على الاختيارات الفنية اللي واضحة خاصة ما برشا حاجات ماهيش واضحة على ذمتك فهمي. رحب زاد بسمير ورحب زاد بكريم. عبد الناصر طلع يحكي برشا اسبانيول نطمنك فهمي في الاوف ما نجمتش نحكي معاه خاطر يحكي كان اسبانيول وانا ما نعرفش نحكي اسبانيول وصليح بو من عرف اللغات اكيد صليح يعرف اللغات.
0: دونك احمد باش نحكيو على كل التفاصيل اللي حكيت عليها. نبداو ساعه بالطقس. شنو امور الطقس غاديكا في مكسيك؟ ما نعرفش كيما برشا وفود منتخبات متقلقه من عامل الطقس بالنسبه لنا احنا وانت على عين المكان وانت عينينا احمد غادي شنو احوال الطقس في مكسيك في مونتيري؟
4: هو كانت شمس حاره وسخونه برشا طليتوا عليا انتم ثم شويه نسمه الحمد لله بارك الله فيكم يعطيكم الصحه. اما الحقيقه الشمس تاعهم حاره برشا معناها 11:15 نحكيو على تقريبا 29 30 درجه مشكله سخانه تقلق الهيوميديتي اللي تقلق نحكيو على 65 ل 67% ميديتي تقلق برشا تقلق برشا ذكرني تغيكم ماهيش لا كوت ديفوار مش كوت ديفوار كيما الميديتي والسخانه تاع كوت ديفوار لكن الجانب هذا مقلق شويه نتصور ولو انه الماتش تلعب في دي كونديسيون اخرين مختلفين تماما يعني تلعب في الليل سقف اقل ثم شويه هواء كيما البارح اللي ريناه لكن زاد ثم ريسك نتاع امطار غدوه تقريبا 50 الى 55% ريسك نتاع امطار بالصبح. رينا البارح لهنا ريسك نتاع الامطار رينا شويه امطار وقت اللي وصلنا في البارح لكن حقيقه مشكل امطار تقلق معناه ومعاه نتصور كاليتي نتاع التيران مش كون خايبه فينالمون سي كوب دي موند مش كيما التيران اللي ترينت عليه جابون باش يكون هو بيدي باش نلعب فيه الماتش لكن نتصور الستاف ميديكال خاصه والستاف تكنيك واخو حذروا من الموضوع هذا نتاع السخانه ونتاع الميديكي.
0: عندك ساعات في مونتيري ما نعرفش كيفاش ريت البلاد هذه تعيش المونديال ثم ترحب خاص بالمنتخب التونسي اعطينا بعض المعطيات.
4: هما الحقيقة تونس ممكن ذكرها مش فوالي احنا ربحنا 3-1 لهنا يعني ربحناهم في 3-1 عام 78 باش يتذكروا اوموا باش يتذكروا اوموا اللي عملنا ان فيكتوار في كأس العالم دونك ميزو مو ما يعرفوش برشا تونس معناها كنت تذكر شويه عن سنه 70 تحكي لهم شويه تاريخ شويه تفاصيل انا بيدي ما كنتش حاضر فيهم لكن تونس كل عاد الفرجه في الفيديو باش يعرفوا تونس هما يقولوا تونس بالاسبانيول بيان سور. في معاد ذلك الحقيقه فاهم النقطه اللي حبيت نشير لها كبيره البلاد معناها مش صغيره فيها تقريبا 6 ملايين ساكن 5 ملايين ونص تمليك نحسبوا لي بيريفيريك الكل في بلاد نظمت ديجا كأس عالم مرتين وكانت أول دولة في العالم تنظم دور كوب دي موند 70 و 86 واحدة زيتها البرازيل وأخرى زيتها الأرجنتين واللي هي في حد ذاتها إيفينمون ما يكفيك تنظم وتهز البرازيل بعد ما يكفيك تنظم وتهز مارادونا وتهز الأرجنتين نورمال تكون عندها خبرة في التنظيم. الحقيقة اللي نشوفوا فيه توا لهنا منذ وصولنا ثم شوية حاجات مش واضحة مثلا إذا كان الله غالب مش نطيحوا ديما في الكومباريزون فاهمي وهذا مش حقنا سي دي جي تي يعني على الأقل كحزاب أنا كوب دي موند 2018 وكوب دي موند 2022 حتى على المستوى التنظيمي روسيا تنجم تقارنها في الكبر ولو أني أكبر برشا من المكسيك نتصور مانيش باهي في الجغرافيا ما نتصور أكبر لكن الأمور التنظيمية كانت واضحة اللونج روس كانت أونديكاب كبير برشا لكن ديما وين تمشي تلقى يا أما لي فولونتير يحكي لك باللونج بالفرنسي بالعربية باللغة اللي تحب عليها أنت ولا تلقى دي بلاك ديسيناليزاسيون نقول لك منين مثلا أنت واش تمشي تاخذ حتى أكريديتاسيون معناها موش فاسي الموقع فيفا مثلا نحكي حاجات غير مهمة ضروري مثلا في الموقع فيفا يقول لك راه الصوت بتاعك شديد فيه موش فاسي هذا كريا موش فاسي وانت بلاصة هي سي تان بارك نتاع فيها فيها في الكلوب نتاع ليجيون وكل شيء وما فيها حتى بلاك ديسيناليزاسيون مع هذا مع هذا في الشارع في بلايص معينة تحس لي تبع كوب دي مون في بلايص أخرى ما تحسش تبع كوب دي مون وما مهتمين بها بالكل عبارة على كأس العالم الأندية اللي كنت حاضر فيها أنا عاملها في الولايات المتحدة الأمريكية في شباب فيلادلفا أنا جديد تم بلايص تعرف اللي تم كوب دي مون دي كلير تم الرايس لها لهنا الناس كل تعرف اللي تم كأس عالم لكن الاهتمام ما هوش هو بيدو إن شاء الله يكونوا مع التوانسة وراني مونتيري باش يكون فيه أربع مباريات فقط.
0: جهزنا ذا الحديث على المنتخب الوطني التونسي شنحو المنتخبنا شنو هي المعطيات اللي عندك على المنتخب ده حديث على الماتش هذايا في تونس بس كل تحكي شنية التشكيلة شنية الاختيارات باش نبدأ نحكيوها نحكيوها على المنتخب شنية حوله منتخبنا حاضر للماتش هذايا
4: بدنيا وصحيا الاولاد كلها باس والحمد لله يا رب وان شاء الله ربي يبقي الستر وان شاء الله الاولاد الكل يكونوا جاهزين والمدرب يكونوا عنده الاختيارات كامله 26 امور امبيونس كل يوم خير من النهار اللي قبله وهذا زاد مؤشر طيب تعداو بالبريسيون تعداو بمشاكل تعداو بالضغط تعداو بانتقادات في الاخر ما ينقبل كان اللي يحبك وما يحكي عليك كان اللي يحب يراك في اعلى المراتب. اليوم المنتخب الوطني التونسي للعبيه عندهم الاحساس اللي هما سي ديباسي موضوع ماتشات مباريات النمسا وخاصة مباراة بلجيكا لكن الواقع بتاعها كان كبير برشا سيلو فلوم سيكولوجي وحتى على مستوى الأمبيونس. اليوم المعلومة اللي نحب نقولها وجملة ذي ظهري تفسر كل شيء كل نهار خير من اللي قبله يعني كل نهار دي جروب تقوم لبعضها أكثر اللحمة أكثر لكادر بتاع الكيب ناسيونال يأخذ دورهم ويقوموا بالدور متاعهم ونعرف أنا أنت تفهمني وكريم يفهم وسمير يفهم الكلمة ذي وحتى الشعب التونسي راه يفهم بالجدال بذلك يقول كل يوم خير من النهار اللي قبله.
0: هذا اللي نحبوه انه صرتو مع يقرب الموعد نتاع الماتش الناس كل يعني يد واحده والناس كل مع بعضها من اجل مصلحه المنتخب الوطني. اليوم برشا معطيات برشا معلومات قاعده تخرج على الاختيارات نتاع الناخب الوطني باش نجمو نحكيو احمد على صبري الله موشي شي يفكر ثم حديث على نلعبوا ثلاثه في محور الدفاع ما نعرفشني عندك المعطيات اللي عندك احمد
4: اخر فتره تدريبيه هي اليوم واللي على اثرها باش تقرر بالطبيعه كيفاش باش تكون الاختيارات الفنيه حتى الاسماء مش كان على التشكيله يعني على الرسم التكتيكي حتى على مستوى الاسماء لكن من الثابت ومن الاكيد كونه حراسه المرمى يمكن نقطه استفهام كبيره لم تحسم الى حد الان موضوع المرمى لم يتم حسمه الى حد اللحظه تقريبا حتى لسيون دونترامون تاع البارح معلومه اللي عندي موضوع حراسه المرمى لم يتم حسمه مازال الاختيار الجاي ما تمش حسمه لانه هذه فكرة جديدة من صبري اللموشي بتاع يحب يخلي لي تروا غارديان كونسيرني والثلاثة كل واحد فيهم يقول انا باش نلعب ويقعدوا الاخر فترة يجتهدوا باش يفكوا مكان والا هذاك هو الحقيقة معناها هو مازال NDC في الموضوع هذايا لكن في كل الحالات الحاجة المؤكدة كونه لم يتم حسم موضوع حارس المرمى الاساسي ضد المنتخب نتاع السويد في المباراه. ما عادش لازم نقول نهار حد اثنين لاني ندخل بعض نخاف من غلط الناس تسمع فيه. الموضوع الثاني مش نبدا نحكيو على تاكيدات لكن التاكيدات ديما بالنسبه نتاع فيها هامش من التغيير، لأنه إذا كان ديما نحبش نقارن، لكن هذا هو معناه من خلال تغطيتنا المنتخب الوطني التونسي في مختلف الشركات الدولية، ثم نوع من المدربين اللي يعطي تشكيلة قبل النهار، ثم نوع من المدربين اللي يعطي تشكيلة آخر لحظة، ثم نوع من المدربين اللي يقول لك شخلي جوارك كل كونسيرني لآخر دقيقة. سامي طرابلسي كان مثلا من المدربين اللي يخلي التشكيلة لآخر لحظة، يقول لك أنا فيرش حاجة، نشوف شي ملاعبي في الكل معناه موش حاضر نفسانيا، نشوف شي ملاعبي حاضر خير، دونك ديما يخلي في الآخر يخلي الناس كل كونسيرني. صبري لموشي يبدو كونه لا من نوع اللي باش يعطي التشكيلة ليلة المباراة، لا من نوع اللي يحب يخلي الناس كل كونسيرني، نحكيش على حراسة المرمى، نحكي على الخطوط الأخرى يعني حراسة المرمى فسرتها. الثابت والأكيد كونه علي العرض يوم فاليري باش يكونوا موجودين في التشكيلة الأساسية. نسبة 75% باش يلعبوا ثلاثة في اللاكس، آدم عروس، كريم رفيق ومنتصر الطالبي. نسبة 75% باش يلعبوا ثلاثة في الوسط اللي هما بالطبيعة حنا بعد المجبري إلياس العاشوري وبليتو حنا بعد المجبري سمحني إلياس الصخيري وراني خبيرة. يبقى ثنائي الأمام، هل يكون أنيس بن سليمان مع إلياس العاشوري؟ هل حنا بعد يقدم القدام وأنيس بن سليمان يوخر التالي؟ هذه كلها الاختيارات تحسب اليوم. يعني إذا كان نلخص، فماش تشكيلة محتملة نتاع 11 ملاعبي وما فماش خطة تكتيكية ثابتة نتاع صحيح كونفيرمي باش نعرفوا نلعبوا بها. هي يظهر هذا كله اليوم، لكن من كان نخرج بخلاصة باش نخليكمش تدخلوا بعضكم برشا. حارس المرمى لم يتم الحسن في الموضوع، ونسبة مشاركة نسبة كونه نلعب بفورماسيون فيها ثلاثة مدافعين 75%، وإذا كان شاركنا بثلاثة مدافعين باش يكونوا الثلاثة اللي حكيت عليهم، وقتها لا كيستيون كونسوبوز هي بيدا ديلامرول علاش موجود.
0: وهنا أحمد تفاعل معك كريم، كريم يتفاعل معك
5: تفضل. لا عمر رقيق مش كريم رقيق.
0: عمر قال لك عمر رقيق، عمر رقيق
4: كريم، كريم في هولندا كريم راني انا في المكسيك معناها تتبدل عندي المواطن هيك
5: شويه
0: هو ديجا دي كالاجورير عامل فيه رتاش يزمو احمد يزمو 7 ايام ولا 5 ايام باش يتعود بالضبط. احمد ما نعرفش حسينا اللي ثم حاجات تبدلت بين ماتش بلجيكا وماتش السويد اللي هو اول ماتش للمنتخب في المونديال، يعني كانوا مازال تلاقي بظلالها خلينا نقولوا الهزيمه والبرستاسيون الخايبه. هذاك علاش نحكيوا على تردد في الاختيارات اذا كان نفهم من كلامك احمد؟
4: لانه الاختيارات وقت اللي جاء صبري لموشي قال انا مباراه النمسا باش نلعبها هي 80% تشكيله الاساسيه باش نلعب بها في اولى مباريات المنتخب الوطني منتخب السويد في كاس العالم، دونك هو مهد الطريق كانوا باش يعمل تغييرات. تعمل تغييرات اوكي، لكن تبدل تمس المنظومه نتاعك كل كامله سيستم دي جو كامل ونفسانيا تلقي بدلالها. الحقيقه باش قلناها احنا في موزايك رانا مانيش نعكس، احنا وراء المنتخب حتى كان يخسر ثلاثه ماتشات احنا ديما مع المنتخب الوطني التونسي ونتمناو كانوا الماتش هذا ماتش كبير يربحوا باش امور فرحتنا تولي تريبل واربع خمسه مرات وتشوف قرش تولي محلاها الدنيا والناس كل فرحانه وشيء. لكن كونك تعمل التغييرات هذيك الكل تمس المنتخب نتاعك على الامور النفسيه والامور الذهنيه راي الحقيقه مهمه جدا. انا نذكر 2022 قبل ما نمشي نلعبوا كاس العالم لعبنا ضد البرازيل خسرنا خمسه قاعد يهزها معاه، هزها هو على كتافه الكل مرتضى بن ونيس، شفنا بعد شنو صار في مرتضى بن ونيس. المره هذه اختار ضد بلجيكا خمسه الحقيقه وبالطريقه هذيك مع بلجيكا رخصت في الاخر معناها منتخب يمين نقولوها كرويا رخصت مع شرط مركي الخاص بدلاله. انا اش قلت كي بديت المداخله؟ قلت كل نهار في من خوه، يعني واضح كونه تم تاثر كبير بعد الخمسه بلاش، لكن زاد كل نهار في من خوه وناس زي عازمه ايا كان اسم المدرب اللي موجود عن بورك انت تمثل تونس هو تونس شيخ اما انت تدرك تمثل تونس تلعب انت على السيره هو مش شعبتي مركي كوره هو شو يحط الرسم التكتيكي وانت اللي عليك تقوم بالواجب اللي طلبوا منك هو. دونك الامور كما قلت كل يوم خير من خوه، لكن حتى ناجمين في اللي اختار خمسه ليش حتى على مستوى الاداري حتى على مستوى المسيرين قديش تم حاجه لهنا تخلق برشا في المخ تخلق برشا في الاذهان تخلق برشا في الافكار. ان شاء الله نكون تجاوزناها. انا المعلومه اللي عندي وناكد ذلك اللي نحب نعاود نقولها برشا مرات راهو كل يوم خير من خوه وكل ما يقرب الماتش اكثر ثم ديكادر في الفيستير ياخذوا الرول نتاعهم كيما علي العابدي كيما مضطر حتى هو انكادر كيما الياس خيري لانه الياس بيتي ميد يعني ماهوش ما يعملش ديسكور كبير لكن ثم ملاعبيه يقوموا بالدور نتاعهم وهذا هو الرول نتاعهم.
0: دائما نتمناو للمنتخب الوطني. ما عادش عندك معطيات على المنافس السويد؟ ما عادش المنتخب هذا شنو اموره وبعض الجماهير السويديه اللي جات المونتيري ما عادش نجم نحكيوا احمد على النقطه هذه كان عندك معطيات؟
4: شو النقطه مهمه برشا سالت على الجماهير اللي تجي مره اخرى باش تحكي كومباريزون رينا في في لي دو كومبيتيسيون اللي فاتت في روسيا وفي قطر، على الاقل كنت شاهد عيان فيهم، شفنا جمهور. اليوم مش قاعد تشوف في جمهور. اول حاجه ساعه السكن نتاع الطيارات غاليه برشا، اللي فواياج بعاد برشا، الديكالاج هورير يقلق برشا. والاقوى من هذا بكل شفنا التصاور البارح نتاع ماتش في تكون ثم مدرسه
0: كوريا وتشيكا. كوريا وتشيكا
4: السكر غالية برشا، فهمي غالية دي فاصون انكرويابل. معناها هاي كغادي مش قاعدة تبدع، والناس مش قاعدة تشري بوان. اللي حتى كما تونسي حكينا عليه، كان عمل كندا المكسيك بالكهرباء، معناها 4500 كيلومتر تقريبا بالكهرباء. قال كي شيت السكر كنتم غاليين برشا، مشيت بالكهرباء ليسونس اقل تطلع لي خير نمشي في الطيارة ونخلص برشا فلوس. منتخب السويد موش منتخب اللي عنده التقاليد يتحول، لانه ذكرياتهم في كأس العالم 1994 كانت مزيانة برشا لهنا. توماس برولين وكان إريكسون ونسيتهم، خانتني ذكر برشا اللعبية لارسون زادة يظهرلي، لكن عندهم ذكريات شنو مع ناس توف زوان تغليتي لها لقياب الجيو لهنا ليش شمت نشطانة كل شيء. بون جاو المكسيك توا عنده ماتش تخري نيويورك بيانسيو، مانيش قاعد نشوف فيهم برشا. هذه الأولانية. الثانية منتخب السويد هو تقريبا حتى كي تحكي ريد جابوني البارح لهنا يقول لك الناس كل تقول تونس أضعف منتخب، لكن راهو بالنسبة لهم هما يراو السويد بالرغم اللي عندها الارمادا في الاتاك هذيك، لكن في كون سيليكسيون اللي ترشحت في شق الانفس ترشحت خاطر عندك نصموبي في الناشين ليج ومشات عملت الفراج مع البولوني. لكن زيد اهم من هذا ياسر برونابل في الديفونس، مش نقول ياسر راهو ياسر معناها بالليزيموسيون، اما بالارقام ومهمش قاعدين يمركيو برشا بالرغم اللي عندهم جوارات كيما ياسين العياري كيما يوكوريش كيما ايزاك وكيما غيرهم. اما المشكل اللي هما في اللاكس مهمش في اكس فيكس، وياسر قاعدين يقبلوا فيه اهداف على اخطاء دفاعيه، وشيء ذا موجود وتنجم متقاعد تطلع عليه.
0: بالضبط. شكرا لك احمد عداله مبعوثنا الخاص تخطيط المونديال على كل هذه التفاصيل. اكيد مراسلات اخرى باش تكون في قادم المواعيد هذه الثلاثه الاولى من مونتيري. لحظات راجعين مع كريم وسمير باش نحكيوا على اللي الكل اللي عندنا، حراسه المرمى، الدفاع، التشكيل، الاختيارات، كيف تكون مواجهه تونس والسويد والمعطيات اللي جاتنا توا من مونتيري. هذا كل بعد شويه.
3: Calypso. Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia Leon pour un son afro et latino house envoûtant. Claudia Leon au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, Hotel Phoenicia, NJ Events, Escape, ODV+, et Mosaic FM. Calypso, what else?
6: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الموضوع.

0: La bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie. Samedi Sport. Kounar Sept, Mesut El Fanyan Talil, Fami Barhoumi.
1: مازال مواصلين معكم في سام دي سبور، متابعة لنهائي دورة طولون، منتخب أقل من 23 عام ضد منتخب البرتغال أقل من 20 عام، منتخبنا خسر 1-0 في نص ساعة لعب، البونتو قبل المنتخب في دقيقة 23 فابيو بلدي سجل البونتو. عدالة كان معنا توا قال لك لأنه حراس المرمى مازال الأمر مش محسوم، واللي نعرفوه كونه هشام هو الحارس الأول في المباريات الأخيرة بالنسبة للمنتخب التونسي، هذا المعطى الأولاني نحكيه فيه بعد ونحكيه على بقية الرسم. اليوم كتجيك معطيات كفكة سمير، هل هي في إطار قولوا المدرب سياسته مع الملعبية باش يعاود يقولوا خلينا نقولوا أنه الناس كل كونسيرني، وإلا ينجم يكون المدرب حاسم اختياراته يعني فقط هو تضليله فقط؟
2: هو الحقيقة مشكور أعطانا برشة معطيات وبرشة زوايا باش نتكلموا نجموا نتكلموا من خلالهم. اولا الساعه باش ما نطولش انا برشا، ولكن هذه واقع انه الراي العام الرياضي بصفه عامه كان بعد مشاركه في كاس افريقيا والبطوله العربيه كان مع المدرب الاجنبي، وانا شخصيا كنت مع المدرب الاجنبي بمواصفات معينه. جاء صبري اللموشي وتفائلنا خير بانه عنده دو كاسكيت، انه عايش لبرا ولعب في مستوى عالي ولكن عنده معناها جذور تونسية والنجم معناها نمشيو في لي دو معناها في دو فيرسيون. صبري لموشي ورى حاجات ممتازة جدا في الستاج متاع الكندا وفي لي دو ماتش الاولانيين، رينا مؤشرات إيجابية ومشى بواقع إمكانياتنا اللي موجودة وكنا متفائلين خير إلى حد الماتش الكارثة متاع بلجيك، وتغيرت نوعا ما المعطيات والأجواء قاعدة تتحسن وتتطور وإحنا رانا متفائلين ديما متفائلين بالمنتخب، ولكن لابد أن نقول الحقيقة كما هي. وقت اللي مدرب يخمم مجرد التفكير في تغيير الخطة التكتيكية، في أنت في أربع مباريات لعبت بنفس الخطة بعد هزيمة بلجيكا تفكر ولو التفكير في تغيير الخطة وتدرب عليها اللاعبين فوق الميدان، هذا مؤشر سلبي. مؤشر سلبي، فما دي برانسيب في الحياة، ففي الكورة فما دي برانسيب. نشوفوا احنا في اللي ماتش ميكون تاع المنتخبات تاع العالم كل مدربين تغيروا وتبدلوا كذا، وانا معاه، لكن شفنا المدرب التونسي يلعب بنفس الطريقة تقريبا، ولكن ما يلعب بيسبري معناها واضح تفائلنا، تجي بعد هزيمة تغير قناعاتك الكروية، هذه مؤشر ماهوش يبيه بالكل، لأنك في تغيير الخطة متاعك مش تلعب بثلاثة مدافعين تتغير القائمة اللي هزيتها. تيمو هذا هو الإشكال.
1: معناها أنت بالنسبة لك أنت الليست نتاع 26 الشيما نتاع 3-5-2 ولا 5-3-2 ماهوش موجود بالنسبة للمدرب هذا، ولا
2: واضح واضح أنه ماهوش موجود. كي ما عيطش بعض الأسماء وتحب نقول لك عليهم تنقول لك عليهم، واضح
1: أنه مثلا
2: الزعلوني على اليمين، مثلا علي معلول على اليسار، وقت اللي ما عيط لهمش واضح أنه ما مش يلعب 3-5-2 ماهوش يلعب بها، لأنه في 3-5-2 أقرب ناس في الخطة متاع البيستون اليمين واليسار زعلوني وعلي معلول ومعاه علي العابدي بيان سور. وقت اللي ما عيطش للزعلوني وما عيطش لعلي معلول معناها أنت ألغيت خطة الثلاثة في اللاكس، ألغيتها ثم ما ترنيهمش عليها وما يلعبوش حتى ميتان على الخطة هذه، تولي أنت ألغيتها. وأنا احترمت الشيء ذي وقلت مدرب عنده قناعات متاعه، هو يحب يلعب بطريقته اللي تتماشى مع الإمكانيات، وهذا اللي خلاني أنا معناها متحير نوعا ما من كلام أحمد، ونعرف أحمد أنه معلوماته صحيحة بنسبة كبيرة. فما نقطة ساعة مهمة، قال معنويات المنتخب بعد الهزيمة، من المفروض أن المنتخب الوطني التونسي كي على غرار المنتخبات الأخرى يكون عنده المعد الذهني اللي خرجك من الحالة متاعك الانتكاسة والخسارة ويحطك في وضعية مريحة، أنت تلعب في كأس عالم، لابد أن يكون عندك معد ذهني يحضر اللاعبين ذهنيا ويحضر حتى ستاف والمدرب وحتى لونتوراج نتاع ليكيب نسيونال، باش يكون انتوراج نتاع التفاؤل وهذا اللي احنا نحبوه. لكن كلمة مهمة قالها انه جو قاعد يتحسن من نهار الى نهار، وهذه حاجة مهمة. نجي نقطة طون فعله مع كريم من بعد على بعض النقاط اللي كذلك قاعد شد انتباهي، مثلا حراسة المرمى.
1: جستم هذا سؤالي ليك رامولول سمير، اليوم حراسة المرمى في الشك معناها، ولو انه ثم ما يتأكد اللي مش بش يصير تغيير، ما الامر ما تروح.
2: شوف هو لعب 4 مباريات، لعب
1: كندا، تحكي لها استاج كندا،
2: استاج كندا، لعب مهيب ماتش ولا
1: لعب مهيب، ولعب صبري بن حسن
2: وصبري،
1: وبعد يلاون شيني مهيب زود لدو ماتش.
2: دونك مهيب لعب 3 مباريات ودية، دونك مهيب هو الحرس الأساسي بالنسبة لي أنا، بالنسبة للمنطق اللوجيك. كان لعب دحمان ماتش عطاه شانس متاعه، وكان العائلة أعطال الفرحاتي وأعطال وقتها نقوله في كل مات قاعد يشوف، وهنا مش يكون فما عنصر نتاع مفاجأة. وقت اللي أنت تلعب مهيب الشامخ 3 مباريات، سيكون مهيب هو الحارس الأساسي. إذا كانت تقولي عملية تضليل ما هيش حلوة، حتى عملية التضليل باش تخلي الحارس موتيفي، لا لا مش حلوة.
3: تضليل شكون سيسامي؟ تضليل شكون؟
2: معناها في الافكتيف باش يخلي كلهم، باش يخلي كلهم موتيفي، يخليهم كلهم موتيفي. لا لا فهمت توا شنو معناها. اذا كانت تحب انت معناها تعطي ثقه للحارس نتاعك، انا راني مش هنا ندافع على مهيب ولا على دحمان ولا على اعطيت الشانس الحارس 3 ماتشات هو الاساسي ولا سيء مهما يكون، مهما تكون تداعيات متاع الهزيمه هذيك. اذا كان انت من الاول كي خذيت ليكيب بيرسونال وعندك قناعه انه 3 ولا 4 حراس قراب المستوى وهذا كواقع، وتحب كل حارس، كل حارس عطيه شانس نتاعو، وقتها دحمان ياخو ماتش، والفرحات ياخو ماتش، وبن حسن ياخو ماتش، ومهيب ياخو ماتش في 4 مباريات، ثم انت تقيم حسب المردود. وهنا انا فما عندي احتراز على الشيء اللي عمله هو انا شخصيا، خاصه في حراسه المرمى، واحنا عانينا منها قبل انت تعرف فاهم الحكايه هذه. الحارس المرمى منحيز معروف، الحارس رقم 1 ورقم 2.
1: يا اخو راي كريم،
3: نحن نحكيوا على 4 ماتش، هو لوجيك مو اللي لعبنا الكوره ونعرف على على على 4 ماتشات ماذا بيك تشارك الجوريت لو ماكس. نحن على 4 حراس 3 حراس الموجودين، ثم كان بن حسن مباراه الاولى نتاع هايتي، ومن بعد جاء 3 مقابلات اللي فيهم حارس الشام

0: تأثر بالهزيمة معنويا تمس ما خرجش من الماتش هذاك ينجم يكون عايش لان فرضيه راح راهولي
1: انا كي مش نوصلوا تمس حارس من خساره ولا تمس لاعب من خطا وانت وصلت نيفو كيف ناسيونال وتلعب كوب ديمون شد داركم خير وقت تعرف اللعب قوي وقت اللي تمس في صايرش وخساره تحب ولا تكره لعبت مع فنان منافس خير منك وتلعب بحمره و واللي كونديسيون الكل كونترك ما تنجمش انت هوني نجي انا في ماتش ولا كان جي كيما نرجع كان جا وخذاه اكزامبل دحمان ولا بن حسن خذاه طون جو نجم وقت نفكروا فهمت نقولوا نجم يكون دحمان عنده الاكسبيريونس مي انت عطيت ثلاثه على اربعه ثلاثه مقابلات لعبت بتجي تو في الماتش هذا تنحيه
0: معناه الاثنين تقولوا لا سبيل الى لتغيير حراسة المرمى وهذا كما صار مع دحمان مع سامي ترابلسي في الكان بالرغم من الانتقادات لي انه دحمان واصل لاخر ماتش في المنتخب ولو انه انت كريم كي كنت في المنتخب لو نفكروا ثم كل ماتش ثم حارس مرمى كان فاروق ومن بعد غلط صبري معاذ حسن معاذ حسن غلط
1: بعد
0: معاذ بن شريفي في كان معناه كان اللي يغلط يخلص كاشره في المنتخب معناه ماهيش بدع تغيير الحراس معناه في المنتخب
1: صحيح مي نقول لك حاجه ثم كلمه باهي قال سمير اللي نحن الحراس نتاعنا كي سوا في العوام الاخر الكل كله مقرب لبعض مين انت تحكي في كا مثلا كوب دافريك وقتها لعب فاروق وقتها دخل بيلانتيات ومن بعد ثم بليسير نتاع مي وحتى معز كي لعب في الكلاسمون مين انت هنا باش تشارك وحضرت قبل انت محضر معنا عامل كات ماتش محضر تورنوا الكوب دي موند بيجي تو تبدل الحارس في المباراه اللي انت تستنى فيها فهمت
2: وحنا باش نمشي فهمي بكلام المدرب كلام صبري لموشي اللي قال تو احمد ذكرنا فيها الحكايه انه ماتش النمسا هو الماتش تقريبا التشكيله اللي باش يبدا بها مع السويد هكا ولا لا فما زوز نقاط هنا فالنقطه الاولى تخص حراسه المرمى تحب انت الحارس اللي ما يلعبش مليح تنحيه وتبدل حارس اخر عليه ما تديش الفرصه مال الدحمان يلعب ماتش اميكال على الاقل على الاقل ماتش
1: ما ميتو
2: على الاقل لعبتوا توما اربع ماتشات لعبتوا ماتش دحمان باش كي تستحقوا في الكوب دي موند تلقاه
0: ولا صبري بن احسن
2: ولا صبري نفس الشيء
1: في الحراس
2: ثلاثة حراس قال ماتش النمسا اللي هو مردودنا راه ما كانش خايب لعب بالتشكيله هذه اللي قدامي تو دونك انا باش نمشي بكلامه هو خاطر من بعد صبري لموشي باش تحاسب على كلامه قال هذيك التشكيله بنسبه كبيره هذيك هي باش نحضر بها الماتش نتاعي هكا ولا لا دونك التشكيله اش فيها سيدي فيها اربعه مدافعين فاليري فلاكس الطالبي الرقيق والعابدي فيها راني خذيره والسخيري فيها بن سليمان اللي لعب دور مهم ياسر تكتيكي فيها اسماعيل الغربي وحنا باع اللي يتبادلوا في الادوار وفيها فيها الشوات كي هذه التشكيله كي مش تبدل انت عنصر ولا اثنين نفهمك اما كي مش تبدل التشكيله وتكمل تبدل الخطه نتاعها على خاطر هزيمه نتاع بلجيكا سامحني عاد وقتها تولي انت مدرب ما عندكش قراءات متاعك انا نشوف المدرب الكل عندهم رؤية عندهم توجه عندهم معناها ثوابت في كرة القدم انا ما نحبش نظلمه بوتيتر تصريحات للتضليل بوتيتر تمرين للتضليل كما قالوا هما ولكن بالنسبة لي انا انت مشيت على ثوابت على خطة اللي هي تماشى معنا ما نجحتش بها في ماتش ما فما حتى مشكلة لكن اعطي ثقة للملاعبين متاعك لم الجروب متاعك حفزهم حضرهم كيما يلزم باش تنجم تلعب الماتش الاولاني اللي احنا ها رغم الكلام هذا كله رانا متفائلين توانسة راهم متفائلين بيكم وحراكم وكذا وعندنا منتخب اللي ينجم معناها ينجم يورينا حاجة مزيانة لكن قاعدين نتساءلوا في تساؤلات موضوعية وواقعية حسب اللي ريناه معناها توا من تصريحاته ومن تمارينه ومن غيره
1: كريم أنا فما نقطة جبدت لي بالحق يمكن شفنا الماتشات الودية متاع بريسك اللي تعداوا الفريق القومي التونسي متاعنا
0: الوطني التونسي
1: الوطني أقل فريق عمل تغييرات ديما محصور بين خمسة ستة تغييرات ونحكي لك معناها كأنك تلعب في ماتش أوفسيال عكس الفرق ولا المنتخبات الأخرى اللي عمل
0: أكثر
1: ثمانية تسعة وعشرة ناس كل تشارك ناس كل تقعد موتيفي ناس كل على النقطة هذه خاطر بين المقابلة متاع بلجيكا والنمسا كيما حكيت تو سي سمير ثم ستة تغييرات اللي هي ديما نقولوا المقابلة اللي باش تكون أقرب الأول مقابلة للكوب دي موند هي اللي باش تكون أقرب وباش تكون فيها التشكيلة أوضح من التشكيلة اللي قبلها
2: هو عمل العكس
1: أنه نورمالمون نلقاو بلجيكا هي اللي باش تكون التشكيلة الأقرب مباراة السويد مش النمسا اللي باش تكون التشكيلة الأقرب
0: كريم أنا سؤالي ليك اليوم

0: والسمير زاد ماذا لو أنه المدرب يقول لك نلعب بثلاثة في اللاكس وصحيح ما جربهاش وممكن تعتبر مفاجأة، حتى سمير متفاجئ بالرسمة ذي ويقول لك وفسر عليهش متفاجئ اليوم، معناه توجه غال تصحيح المنتخب صحيح الصبر لموشي ما لعبش بثلاثة في محور الدفاع، لكن المنتخب التونسي يلعب وعنا تجارب سابقة مع الخطة هذه. اليوم هل تتصوروا توجه صحيح مثلا لو كان الليلة في اللونترينمو يكمل يمشي فيه ويقول لك سايخ دي ديسيزيون تاعي باش نمشي نلعب ثلاثة في اللاكس، هل ترى هذا توجه صحيح ضد المنافس السويد في اول ماتش؟
1: توجه صحيح لا، يمكن الاربع المقابلات اللي لعبنا لهم، لعبنا كندا تلعب 4-4-2، بلجيكا 4-3-3، النمسا 4-2-3-1، وهايتي 4-2-3-1، معناها الفريق هذا الوحيد باش يلعب 3-5-2 اللي هو 3-4 بريجيسير وقدام وزوز، انا خمم في الادفيرسير أكثر من خممنا في الوحن.
0: كيف ما نصر ماتش بلجيكا حاطين هذا معروس على على على
1: هذا معروس أنت ما خمم أما بقيت طلع باربعة، يمكن هذا معروس بحكم خمم في الادفرسير متاع هذا معروس اللي هو معنا من أقوى، معنا من أقوى قلوا نحن المهاجمين الموجودين في العالم، مي أنت كي بشتبدل سبوزيتيف كامل أكيد تولي المشكل، معنا تنجم طلع براك بالكاتر واتر اللي مستنس به، مي يكون تغييرات في في في في بعض اللاعبين وين باش يدخلوا باش يقعدوا، اما كيف تبدل كومبليتمون في ليل صلاله وسيرتو راه 3-5-2 واحد من السلعب ترى ماهيش سهل باش تبدلها، ماهيش سهله تنجم تتبدل اونكور دو جو نتاع 4 دراج، اما باش تبدل كومبليتمون على ادفيرسير خاطر الادفيرسير باش يلعب لك، باش يلعب لك دوز اتاكون بريسك ستابل غادي موجودين، فهمت؟ انت نجم تعرف خاطر انت عندك السخيري، السخيري حتى بالقولوا نحن بالخبث الكروي نتاعو بالاكسبيرينس ينجم يرجع لك تروزيام ماكسيال، اما باش تلعبهم اللول ما نراك الروبير الكل باش يتبدلوا، فهمت؟ خاطر ديما نقولوا ممكن من اكثر الديسبوزيتيف هذوما كي باش تشاركهم لازمك تبني عليهم برشا ماتش وارد، خاطر مو سهل، وكما قال بكري سامين انت كي باش تلعب 3-5-2 اسكو عندك الاليات باش تلعبهم ولا
0: كي تكون 5-3-2 ما لي لي لي لي لي لي نتاعك زوز ما يطلعوش
1: خاطر في 5 اوتوماتيكمون ولا وليت لي دوز لي تحكي لهم يلزم يدخلوا وسط الميدان باش يعملوا التفوق العددي الموجود، انا كي مش نشد انا علينا ومش نشد خم كان في اللاكس نتاعي باش نلقى مشكل من ناحيه اخرى كي سواء في وسط الميدان ولا في الهجوم.
0: سمير ترى هذه خطه نجم تنجح لو كان يلعب ضد المنافس السويد، والا معناها مجازفة انك باش تغير للتغيير وانك تحاول تكوفي روحك التالي لانك خسرت وقابل 6 أهداف في المباريات، زاد مدرب يخمم انه يحب يسري روحه التالي يقول لك كان دخل تروزيام ماكسيال،
2: ربما التفكير في الخطه هذه تداعيات نتاع الهزيمه نتاع 5 نتاع بلجيك يقول لك يا خويا شيء يخوف وكذا، لكن هو مدرب وطني يلزم يتاقلم على الوضعيات ويعرف كما قلت قبيله عندك قناعات ولا ما عندكش ساعة. فهمي بالنسبة للخطة الثلاثة في اللاكس اي نرى انها افضل خطة تتماشى مع امكانيات
0: دايور في مع جليل لعبنا في المونديال الاخراني كيف في
2: المونديال عملنا الكيف مونديال عملنا الكيف لعبنا منظمين مرجلين امورنا واضحة مع البرازيل عملنا الكيف عملنا ماتش كبير ياسر دونك تمشي مع الامكانيات متاعنا نغطيه والدفاع تاعنا مليح نغطيه والمليو تاعنا مليح ثم نضربه بالكونتر هذيك الخطة تمشي معانا. انت كصبري لموجي جيت لاربع ماتشوات قلت لا مش صرحت لا اما واقع المباريات قال انه حنا نلعب بالاربعة وهذا حقك وتفهمناه وقدرناه، ما تجيشي في اخر وقت تلعب بثلاثة 5-2 ولا 3-4-3 ولا غيره في اللاكس لانها يحب لها تحضيرات وتمارين وتركيز ومباريات ودية اللي انت ما عملتهمش.
0: ما يكفيش أن الملاعبين مستنسين بها الخطة
2: ما يكفيش ما يكفيش يلزمك ترس خيالهم في أذانهم، لو كان مع بلجيكا يلعب بثلاثة في اللاكس يتعدى تروح خير من برشا من الأوذة على مسؤوليتي يتعدى تروح خير برشا من هك، ثم كيما قلت قبيلة على الليس إذا كان خمم في في التروا سانك دو ولا التروا كتروا نورمال ما فما ملاعبين يكونوا حاضرين أكثر من هذا، الخطة متاع ثلاثة مدافعين أكثر خطة تتماشى ضد السويد حسب رأيي البسيط أكثر خطة تتماشى ضد السويد، لأنه علاش؟ لأنه السويد مش يلعب لك بزوز اون بوانت مش يلعب إيزاك جوكريس ولا مش يلعب إيلانجا اللي بعيد شوية ربما يدخل في الدوزيمي تون دونك زوز اون بوانت وراهم ملاعبي يزمك تكون عندك 2 في اللاكس أكثر من هذا ومشى فيها كريم. إذا كان مش تلعب باربعة أوتوماتيكمان السخيري ولا حتى خذيرة مش يرجع تروازي مكسيات هاك رجعت لثلاثة فلاكس من غير ما تشعر. لكن وين المشكل؟ المشكل كونه سخيري ولا خذيرة زوز رزان وبش يلعبوا ضد زوز مهاجمين من أسرع ما فما من أقوى ما فما فهمت؟ دونك هذه الإشكال اللي حطنا فيه صبري. كان حضرت أنت الخطة متاعك أمور كانت واضحة ضد بلجيكا ولا ضد النمسا رو عندك إمكانية التغيير ورو كلامنا هذا الكل ما نقولوش تو. أنا شخصيا ولو إنها مجازفة مع يكمل بالخطة اللي عود بها الأولاد اللي هو أربع كريم مدافعين متاعه
1: ثلاثة لقدام
2: يسكر بخمسة في الميلوتيران يحاول كيفاش يسكر بخمسة ثم مهاجم ثم يلعب على الرابيديتي وعلى الترانزيسيون على الكونتر. على خاطر حاجة ما حضرناهاش ما نجمش أنا نجازف بها بالأولاد. شو نقولوا من بعد إذا كان لعب ثلاثة في اللاكس ونجح شو نقولوا برافو وحبت الكرة وربحنا وذاك اللي نتمناوه. لكن إذا كان لا قدر الله طاح في إشكال فالانتقادات الكلها باش تتوجه إلى صبري اللموش.
0: إذا كان ثلاثة في اللاكس بشترق رقيق بشترق الطالبي بشترق عروس
1: بشترق عروس
0: أحسن تريو هذي في اللاكس
1: هذاك ش عندك
0: وعندك برون اللي هو ماشي يتفرج معناها
1: كان جا حاضر راه يلعب انت بن حميده. بن حميده وقت اللي هز وقال اللاعب نجم يلعب لك زاد تروزي ماكسيال
0: لو ديجا الترجي لعب معناها في
1: هو نحكي لك كان مدرب
0: ولعب هو ديجا في لاكس
1: وبارامو فما مقابله مقابله هايتي في بالي
0: لعبوا لعبوا لعب الماتش لعب في
1: لاكس كان ماكسيال ما يقلقش ديما نحن نحكي هوني راني نجم نلعب حتى بستة في اللاكس بالحق نجم نلعب حتى بالكل نحطهم في مي كيفاه باش يكون انا التمركز نتاعك سواء في وسط الميدان ولا ولا ولا, ولا باش يكون قدام خاطر نجم نلعب في اللاكس. خاطر مشكلتنا وين المشكله راني مش توصل لي كره لللاكس شكون باش يوصل الكره لازمني نوقف السورش باش توصل لي به الكره انت اللي هو يلزمني نعمل ستابيليتي في وسط الميدان الاوتوماتيك ما كيكون نحن ما قبل كيكون وسط الميدان نتاعنا قوي لان تلقى امورنا ماشي.
0: إذا كان مشينا في الخطة هذه الحلول الهجومية يفكر في العشوري باش يكون اون بوان لا شوات لا مستوري
1: باش تولي فرقس على رابيديتي
0: جوستومون هنا اليوم باش نلعبوا ضد منتخب اللي هو برونابل التالي منتخب قبل أهداف كل مباريات اليوم أنا طامعك تونس نسجل إيه ولا صحيح زين دفاعين كوني كليبريك ما تحكي سمير أما كيفاش نجم نمركي بالشوا هذه ثم آليات نجم نمركي بها بالاختيارات هذه انك اليوم باش تحط خذيره والسخيري اكثر وسط ميدان دفاع معهم انيس بن سليمان وحنا بعد بلوتو وفما انيس بن سليمان موجود كوم بيفو واش تخلي العاشوري اون بوينت هذه حسب المعطيات اللي عطاهم من احمد.
2: عاشوري مهاجم وحيد فقط بين ثلاثه خاطر يلعبوا هما ثلاثه في اللاكس
1: ثلاثه في اللاكس
0: كيما نجم يبدلونا راه زاد هما
2: ايش نقول لك حاجه اذا كان صحيح اذا كان راونا مهاجم واحد واحد من ثلاثة مش يقدم اللي في المنتيرا غادي ربحوك ساي
1: هذاك اش قاعدين يعملوا
2: لهم كان مش تلعب لهم مهاجم واحد فقط هما ذكيين ومدربهم ذكي وملاعبيه كبار مش يعمل هكا واحد من التريو مش يقدم المنتيرا مش يوليو يغلبوك في المنتيرا وهذه مشكل تكتيكي كبير ياسر
1: مش يوليو لك سبعة في وسط الميدان
2: باش ما عادش نجم تنفس معاهم ولا تاخذ حتى كره. دونك هنا انا مع يلزم عندك مهاجم يزمك تمارك يزم عندك مهاجم وأكثر من هذا مش مهاجم
1: ستاسيون ما تقصد
2: ستاسيون ويلزمك كل ما عندك الكرة يلزمك تهاجم باثنين وثلاثة واربعة يلزمك تهاجم باش مش تماركي مال انت سينو عاد باش نلعبوا على ماتش نور باش نخسروا. دونك هنا انا مع الخطة اللي لعب بها انا عجبتني بصراحة نحي تو ماتش بلجيكا راهو لعبنا معناه ورينا مستوى باهي انه نلعبوا اربعة مدافعين نلعبوا في الميلوتيران نحاول نفك الكرة أكثر ما يمكن زيادة مش عشرة التالي من الأول مزفر الأربيتر نشوف نفك الكرة لكن خاصة تعليمات صارمة الزوز ثلاثة فوار أربعة الملاعبية في الهجمات لازم يكونوا في الدزوي متر. وعليش نقول في شيء ذا لأن شيء ذا ريتو في الماتش الأولاني تاع الكندا والماتش الهايتي وماتش الكندا شفته وحتى ماتش النمسا شفته وذاك عليش أنا تفائلت ما يخل انا ما نحبش مدرب على من اجل هزيمه اللي هو غلط في التشكيله وغلط في الخطه وغلط في كل شيء تغير له من المبادئ نتاعو ويمشي في توجه اخر. السويد صحيح فريق ممتاز وعنده مهاجمين كبار وعنده ملاعبين كبار, لكن فريق عنده هفوات في الدفاع وقادر أنه يقلقوه. إذا كان مش تلعب العشوري فقط, إذا أعطيت الفرصة للسياد مش تلعب مرتاح.
1: فما فكرة توا يمكن أنت قلت سامير افتكاك الكرة في أنا مش ويمشي فوق الكرة رأي مهمة برشا هذه. أنت عليه علينا إحنا بلجيك يمكن ما لقيناش الوان خط ياسر البلوك طايح برشا بار كونتر معنا مع كندا ولا مع النمسا البلوك موية حتى كي تفك الكرة تلقى روحك قريب الكاش تخسر شي فور كبير باش تعمل. ونحن معنا يمكن من مشاكلنا نشوف فيها في الأعوام الأخرى كي نفك الكرة ما نعرفوش نعملوا بها.
2: وي
1: وهذه مشكل كبير.
2: وي
1: ولكن فوقها تعاود تتفكلنا فيها ساعه. ومام تو ما يلزمناش زاد نبنيو منتخب البلجيكي نقارنوه بمنتخب السويد. لا مقارنة.
2: لا مقارنة. وفما حاجة أخرى كريم زادة مهمة ياسر بالنسبة لي أنا في اختيار التشكيلة الأساسية هي شخصية الملاعبية ومدى التعود متاعهم. خليني نسمي لك فهمي زوزة سامي زوزة سامي فقط اللي أنا راهم لازم يكونوا موجودين في التشكيلة الأساسية ويعاونوك في الدفاع وفي الوسط وحتى في الهجوم, وحضورهم كبير ياسر. حنبع وبن سليمان
0: تكتيك مو قوين برشا
2: تكتيك مو قوين ياسر ومتعودين باللعب بالنسق هذا. او بار اكزومبل بن سليمان انا قعدت نتبع فيه في ماتش النمسا لعب ماتش كبير ياسر ماتش كبير ياسر بقطع النظر على البلاريتي اللي عملها الواحد ماني تكتيك مو لعب ماتش كبير ياسر قوي في الالتحامات البدنيه يعاونك على الكولوار نتاعو اللي يخدم فيه في لي بلاريتي نجم يعاونك وخاصه يدخل في 18 وهي نقطة أساسية. ونفس الشيء بالنسبة لحنا بعض مع تفاوت في نوعية اللعب فهمتني ذاك علاش أنا قلت مع خذيرة ومع سخيري لابد من وجود بن سليمان ووجود حنا بعض المجبري مع إضافة زوز مهاجمين راو
0: مش ثم إمكانية أخرى سمير بعض المعطيات اللي قاعدة توصلني توا المعطيات هذه متأكد من مصدر نتاعو مصدر موثوق منه كونه شمال تاع ثلاثة في اللاكس هذيك سوير من الخطة شنية مش 5-3-2 ثم زاد التوجه متاع 3-4-3 على أساس كونه بش يكون معناها ليزارير بتاعك بش يكون العابدي وفاليري زوز بيفويت بش يكونوا نحكيه على سخيري ونحكيه على راني خذيرة وثلاثة القدام بش يكون حنا بعل كلوار وبش يكون سعد وبش يكون اليسعد وبش يكون بونتا شوات زاد هذية موجودة الفكرة هذية وتنجم
1: اما سامحني هون انا كمش نلعب راه حنبعل ماهوش باش يكون على الكولوار حنبعل يمكن والعشوري انت قلت
0: لا مقص عشوري لا في الحاله هذه في في في قراءه صعب. اخرى اللي ورا ديما نحكيوا على اختيارات ممكنه ورا التشكيله كان عند الناخب الوطني ما نحكيوا هذاش قاعد يفكر ورا المعلومه الثابته الاكيد راه ما فما حتى تشكيله كلها افكار والمدرب مازال ما حسمش الاختيارات نتاعو مازال سيونز انترينمون باش تتعمل معناها في الفجر معناها الليله بالنسبه للمكسيك باش تحسم فيها الاختيارات لكن هذوما كلها فرضيات مطروحه حسب اللي قالونا احمد حسب المعطيات اللي قاعد توصلنا
1: اما ديما نلقى حنا باع يلزم الحق نتاع ربي حنا باع كل ما يخرج من وسط الميدان ونربطوه دي بوست اخرين ما نلقاوش حنا باع يلزم يقعد في وسط الميدان يقعد ليبر يقعد بال
0: يدخل في الانتيريور ويطلع العاب هذاكش مش يعمل
2: هو حسب كلام فهمي راهو في الميليتير
1: في الميليتير
2: على العاب دي على اليسار وفاليوري على اليمين حنا باع حسب فهمي توا مش يقعد في الميليتير
1: وراء تحت لاتاكا
2: تحت لاتاكا
1: معناه نوليو بريسك بدو ريجيسير
2: بالضبط
0: اي ما
1: هو كلوار تروه كاتروا
0: اي كلوار
1: وانا نوليو كاري في الوسط باش نبدا واضحين إيه؟ اللي نحكيوا عليه نحن كاري ماجيك اليوم باش تلقاها بين خذيره وبين اسمه لاله محمد وليس سخيري وحنبال وسعد
0: حنبال في معناها في الهجمه باش تلقاه يمشي غادي كمي باش ليبير الكلوار للعابدي خاطر العابدي
1: ماهوش باش يقف غادي خاطر كان باش يقف لك غادي تلقى الوسط الميدان نتاعك
2: نعطيك حاجه حسب نعرف اللي معلومات معناها بنسبه كبيره صحيح والله العظيم احسن خطه واحسن تشكيله
0: تروا
2: وقلتها قبل معناها في الحصه اليوم قلتها ولا تروا احسن تشكيله تمشى معنا انا ضد حاجه واحده عليه ما ترنيناش عليها عليه ما جربنا هاشي ماتش ولا اثنين هذا هو
1: اي اما كان في لعب انا بالتروا كتروا لازمني نحط الاسامي لازمها تتحط في بلايص
0: هي ضمة من الافكار اللي يفكر فيها المدرب
1: انا مثلا كان مش تحكي في التروا كتروا نشوف اللي أنيس بن سليمان وحنا بعلي نجم زيربوا مع بعض تحطهم دي ريجيسور قدام ورشاوات مثلا ولا ورا لا تكون باش تلعب
2: سعد قاعد يلوش السرعه انت...
1: ممكن سعد ديما نقولوا سعد ما كان السوتو جورات اللي عندك سواء سعد ولا تونكتي ملي لاعبين المذابيه ياخذ اللينيا ومن بعد يدخل وسط الميدان مش من الوسط ويخرج انا ياخذ لينيا ومن طون باش يدخل على ساق ويبدا نفاس مع الكاش وديما نقولوا نحن انا يمكن عندي فكره ديما
0: خليوها الفكره اللي من بعد لانه عندنا ساعه اخرى باش نحكيو فيها زاد على المنتخب كان تحبوا نحكيو على ترجي النادي الافريقي مازالت مازلنا معكم في ساندي سبور ان شاء الله بعد شويه بعد الاخبار
3: مرة أخرى التوانسة باش يسهروا باش يحلموا وباش يقولوا مربوحة علاش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا برمجة خاصة على موزايك الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل ريكاب سبور مع مكي العوني بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل بعدها 100

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بلدية مدينة تونس تدعو كافة مكونات المجتمع المدني والجمعيات والمتساكنين ومختلف الأطراف للمساهمة الفاعلة والانخراط في حملة النظافة المتواصلة طيلة الأسبوع المقبل، دعما لجهود المحافظة على نظافة مقبرة الجلاز وترسيخا لثقافة المواطنة والمسؤولية الجماعية في حماية الفضاءات العامة وصيانة حرمة الأماكن ذات الرمزية التاريخية والإنسانية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة الرامية للمحافظة على نظافة المقبرة وصيانة محيطها والارتقاء بجمال الفضاء وتحسين ظروف استقبال الزائرين. علمت موزايك أن أشغال مشروع المسبح البلدي المغطى بالقصرين مرشحة للاستئناف قبل موفى سنة 2026، وذلك في انتظار استكمال إجراءات طلب العروض الخاص بالكميات الإضافية والذي يتوقع الإعلان عنها قبل نهاية شهر أوت 2026. ويذكر أن أشغال المشروع توقفت خلال السنوات الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى جملة من الإشكاليات الأخرى، رغم أن المشروع قد تمت برمجته سنة 2012 و2000 وانطلقت أشغاله فعليا سنة 2017، وتقدر المساحة الجملية للمسبح بنحو 7000 متر مربع فيما تفوق كلفته 5 ملايين دينار. ويضم المشروع عدد مكونات من بينها مسبح مغطى ومدرج للجمهور وحجرات ملابس وفضاءات إدارية وفنية وقاعة رياضة ومشرب إلى جانب موقف للسيارات. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد فتح مضيق هرمز للجميع بعد توقيع الاتفاق مباشرة، قائلا أنهم سيدخلون لاستخراج الغبار النووي الإيراني المدفون عميقا تحت الأرض في الوقت المناسب وعندما يسود الهدوء. أسواق الطاقة العالمية تترقب ما بعد الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران وسط رهانات متزايدة على عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز وانحسار المخاوف التي دفعت الأسعار إلى مستويات مرتفعة خلال الأشهر الماضية. ويأتي هذا الترقب مع تكثيف المؤشرات الدبلوماسية بشأن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهم سياسي قد يشمل إعادة فتح المضيق وتخفيف بعض القيود على صادرات النفط الإيرانية، وهو ما دفع الأسواق إلى تسعيد سيناريو تهدئة قبل التوقيع الرسمي. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي وصالح وكامل فريق سامدي سبور. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم من جديد على موزايكا فام في سامدي سبور. مازال معكم حتى للثمانية. عندي ما ذكر موجود معنا سمير السليم الكريم العواضي. نحكيو على المنتخب الوطني التونسي ماتش الأول ضد السويد. بعد شوية كل حديث على الترجع نادي الفريق عن نجم الرياضي الساحلي. آخر أخبار الميركاتو تشكيلة نتاع المنتخب حسب المعطيات اللي جاتنا وبوث الخاص أحمد عدالة. مازالت ما تحسمتش التشكيلة. ثم الفكر نتاع المدرب ينجم يلعب بثلاثة في محور الدفاع. ثم شكوك حول حراسة المرمى. زاد كيف ما تحسمش الاسم نتاع الحارس اللي باش يكون حاضر ضد السويد. كلها نقولوا مازال فما حتى شيء رسمي بالنسبه للتشكيله. الحصه التدريبيه اللي باش تكون الاخيره للمنتخب هي اللي باش تحسم الاختيارات وكل الامور وكل الشيء متوقع بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. في كل حالات كريم شنو مطالب المنتخب؟ قلنا دفاعين ما لازمش نقولوا اهداف وزادة هجومين لازمنا نسجلوا ضد منتخب. كيفاش تراها انت بالنسبه لي
1: ضد منتخب يلزمنا ما نخموش في الاسامي نتاع المنتخب السويدي اكثر منه هو من نخمم في المجموعه. يمكن الاسامي موجوده وجوري تلعب في نيفو عالي, تلعب في ليفربول, تلعب في ارسنال, سلتيك ودينيزي. معناها ما عندهم مي كي تتفرج في السويد ما فماش فكر بالحق نتاع مجموعه. يمكن الممرن غرام هذا بوتير اللي حتى في لي باساج اللي تعدى فيها يظل اول مره يراني المنتخب. يعني يمكن الباساج اللي تعدى وستها من تشيلسي برايتون اللي حتى الترتيب مع مع الكيبات هذه اللي تتسمى معنا اسامي باهي في الانجليتير مي ما كانش. معنا حتى في تشيلسي كانوا في 12 14 في وستها برايتون كيف الكلاسمون ما عندوش فكر واضح يلعب به. فهمت؟ حتى تشوف انت المقابلات الاخرانيين نتاع سويد اللي ديما هي تجري ورا سكور وتقبل اهداف. انا ديما تلقى الفرديات تغلب على المجموعه. معناها انا ديما نقول من خمو تلعب مع مجموعه ماكش تلعب مع فرديات. يمكن انا نقول اللاعب الوحيد اللي نجم يقلقنا برشا اللي هو بنجامين هذا اللي يلعب في سلتيك اللي البلاسمون نتاعو صعيب برشا اللي يلعب ورا تاكونات اللي قليل وين تو نلقاو رقم 10 كيما كيك مع كيما بك نحكي انا سي سمير على العيار اللي بالحق معنا البوست نتاعو بيفو مي بخصال هجومي. معنا ديما ليت في الهجوم باش تلقى مينيموم 4-5 جوارات
0: يترمي القدام.
1: فهمت؟ معنا سورتو دو نعرفوا نحن ممكن لاعبين وسط ونعرفوا اللي من اخطر الحاجات كي يجيك اللاعب من تالي وياخذ الاسباس وياخذ كل شيء. نتصور منتخبنا راك يزمك تلعب مع منتخب السويد اللي المنتخب اللي كلاسمون نتاعو مش بعيد عليك 38 عالمين. المنتخب ماهوش قوي بالحق برشا. يلزمنا ننساو كان ما عملوش مقارنه بلجيكيا. انا حتى كرويا انا مانيش بعاد على بعض حدا كي مش نعت باش نقول لك نسب لو 50-50 بالحق. معنا بلغه الكوره مش نلقاو زوج طامعين في بعض. كنت تذكرش كوب دي موند قطر نحن واستراليا كنا طامعين في بعض وبعد لقينا ميم. الحاجه الباهيه ديما نقول المقابله هذه جات الاولى اللي تنجم بالمقابله هذه تبني عليها. وراه منتخب مش ما نقولكش اقل من العادي, وراه منتخب عادي كيفنا كيفه. لازمنا نحن نخموا في روحنا اكثر من نخموا في المنتخب السويدي.
0: هل تتوقع منتخبنا بدنيا مش يكون حاضر عنده 90 دقيقه؟ يمكن أنا اكثر سؤال اللي يطرحوا فيه الناس مع الرطوبه باش تكون عاليه. وبون احمد قال معناها تتعدى ميرا ونهار الماتش ثم 70-60% توصل حتى ل 80 في بعض الاوقات, وفي الليل الرطوبه تولي اكثر.
1: مش نحكيوا على البوان هذه. اسكو اللاعبين اللي نحن قاعدين يجيونا اسكو معناها كومبيتيتيف في جمعيتهم ولا نحن كنشوفوني اكثر لاعب كومبيتيتيف نلقاه راني خضير اللي لعب 2835 دقيقه 32 مقابله ومن بعد يجي طالبي او البقيه الكل ما فاتوش 1500 دقيقه. اسكو هذا باهي ولا خايب؟ طبعا انا سالت الحق دي بريباراتور ثم شكون يقول لك باهي بحكم تلقى اللاعبين
2: ممكن يكون
1: باهي
2: ممكن يكون
0: فورمه الراحه.
1: صحيح لا مش أيوة. فورمه الراحه معناها البدن ماهوش تعب
0: ماهوش
1: لعب. وفما اللي يقول لك الريتم نتاع الماتشات ديما ريتم ماتشات وحده. يعني نحن اللاعبين اللي عادنا انا قلت لك ابار ذوما وشويه الحق رقيق ما نعرفش ديما 2304 دقيقه لاعب ابار ثلاثه ذوما فوق ال 2000 الباقي اللاعبين مهمش لاعبين برشا. وسورتو نحن اللي كنا ديما لاعب نبنيه عليه اللي هو لاله محمد رسول الله ليس
0: السخيري
1: اللي سناب بحكم لي بلوسور بحكم اللي تعدى عليه مهمش لاعب برشا ينجم الفورمه اللي غابت في الماتشوات واللي غابت في معنوياتهم تلقاها الوقت هذا.
0: ماتش بلجيكا زاد حسينا المنتخب فيزيكمون طايح.
1: مش حسينا لا يمكن حسينا فيزيكمون طايح اكثر ما حسينا الريتم نتاع بلجيكا اقوى منه.
0: يوري المستوى العالي اسكو عندك كل ما عندك كاس العالم
2: لانه الغايه نحن ماهيش بلجيكا
1: الغايه السويد
2: الغايه السويد وسؤالك حلو ياسر هل قادرين بدنيا نلعبوا في كاس العالم؟ كاس العالم كل اربع سنوات تجي نعملوا تصفيات وتحضيرات واستدعاوات وفلوس ومصاريف باش نوصلوا لكاس العالم. ما عندك حتى سبب يخليك ماكش حاضر بدنيا وفنيا وذهنيا باش تكون حاضر. ما فماش من بعد النتيجه هذيك بيد ربي
0: صحيح،
2: لكن يلزمك تمالش قاعد تعمل انت غاديك في المونديال واحنا نستناو تلافز تمشي وعالم صحافه
1: يا ماسي سمين ما تنجمش انت كاستاف باش تحضر في ما نعرفش انا في جمعتين ولا ثلاثه.
2: ما قلناش التحضير في جمعتين ولا ثلاثه،
1: جواريت كاسكو في جمعيات غير
2: هذاك. علاش هذاك؟ علاش خدمه المدرب والستاف نتاعو، حسن اختيار اللاعبين، الطريقه تحضير اللاعبين، بريباراسيون ديكسيتاسيون هذيك والتحذير نتاعها، نطلع في الشهر جانا ولي ماتش ميكون ما يهمونيش، فما منتخبات عالميه تحضر للدوزيام تور. تشوف انت المنتخبات الكبيره تلقاها واحده واحده في التور الاولاني، ومن بعد تعمل هكا بالفيتاس
0: من بعد
1: تكسيليري نشوف قلنا
2: من بعد يحضروا المونديال بالدوزيام تور. التور الاولانيه هذيك حلوه، هذيك تحذير، فهمتني؟ احنا لا، احنا الهدف هو التور الاولاني والهدف الاكثر هو الماتش الاولاني، اذا يلزمنا نكونوا حاضرين مش 100% مليون في المية، نقطه ولا نقطتين في ساعه في ساعه. السويد تجنب الالتحامات البدنيه ما تنجمهمش، تخدم ولا ما تخدمش ما تنجمهمش، اقوى منك بدنيا في الالتحامات، يلزمك تلعب على القوه نتاعك اللي هو الاورجانيزاسيون التنظيم ثم السرعه، خاصة نضربوهم في الدفاع بسرعة. ذاك ليش أكدت على كلامي اللي يلزمنا نهاجموهم ويلزمنا نتقدم معهم، ثم كذلك حسن التعامل مع مجريات الماتش، وهنا باش نشوفوا صبري اللموشي كيفية تعامله التكتيكي مع الماتش، لأنه ممكن 10 دقائق 20 دقيقة يشوف حاجات في الماتش اللي يلزم هو يتداخل ويبدلهم. مع هذا الكل اللي قلناه متفائلين بالمنتخب نتاعنا بطبيعة الحال، وإن شاء الله معناها الافتتاح نتاع المونديال يكون افتتاح طيب يليق بكرة القدم التونسية
0: إن شاء الله. وصرتوا احنا عنا تراديسيون سبع مرات نكونوا في المونديال وهذه الثالثة على التوالي، معناها يظل لي إن شاء الله تكون أمورنا طيبة وناش معناها جايين باش نمدوا جونا، بالعكس نحبوا نعملوا كرة بها ونوريو اللي تونس بلاد كرة وبالإمكانيات اللي عنا بالظروف اللي عنا نجموا نكونوا باهين على الاقل. ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي، وان شاء الله منتخبنا ينورنا في الماتش الاولاني ضد السويد. بعد شويه نحكيوا على الترجي الذي تونسي واخر اخبار الميركاتو. سانتي سبور كل سبت من 6 الى 8 تاع الليل، فامي برهومي. الترجي الذي تونسي يتفق رسميا مع حمزة جلاسي تمديد العقد لمدة موسم، وثم زاد ينجم يكون معه موسم آخر يتم تفعيله من بعد. جلاسي واصل في الترجي، جاء على عامين، كمل عامين. حاليا رات إدارة الترجي كونه بتشبث في خدمات حمزة جلاسي مقابل الاستغناء عن ياسين مرياح، ملاعب يخرج ليبر، فماش نية لتجديد العقد نتاعو وبالتالي تنتهي رحلة مرياح مع الترجي الرياضي التونسي. ندعو نعلقوا على الخبر الأولاني وهو جلاسي يواصل الرحلة في الترجي. كريم تسمع الخبر هذا ونعرف مين باش يتم تفعيله، باش يتم امضاء العقد بالنسبة لجلاسي ويواصل رحلته في الترجي.
1: ولكن مش نحكيه على الموسم اللي قام به جلاسي، سيرتو الموسم اللي تعدى يستحق. دولي كمش نقارنوا جلاسي بمرياح وتوغاي، أكثر لاعب لعبه جلاسي. جلاسي على 30 مقابلة في الشامبيونا لعب 22 مقابلة، على 5 مقابلات في البطولة في الكوب لعب 4 مقابلات، على 14 مقابلة في الشامبيونز ليج لعب 12 مقابلة. أنا أكثر لاعب موجود وكان ديسيزيف وسجل أهداف في أوقات ممتازة. من نتصور ديما نقوله متنجم زادة تخرج زوج لاعبين اللي كانوا تيتولير، نوجيك مو باش تخلي لاعب تختار لاعب مقارنة بين ياسين مريح وحمزة جلاسي. حمزة جلاسي يمكن الفرق بينه هو ياسين مريح أثناء اللي هو كان أكثر موجود في مقابلات من ياسين مريح بحكم الإصابات اللي تحكينا عليهم والعمر اللي أسرتهم توصل عمر معين تولي الإصابات برشا. ما عادش بتولي تلقى برشا مشاكل. انك يعني كنا نقول لك ان المقابلات اللي تعدى بهم ياسين مريح على موسم كامل كان يلعبهم في البريس كاليبر كمان لعب بريس 25 مقابله موسم كامل اللي هذا كانوا يتلعبوا فيها اللي برك عند ياسين مريح عليه زعمه البلوسير حكمته واخي بحاجه للاعب ما هو سمير يعرف البلوسير في عمر ثم عمر معين تنجم تروكيبيري فيسا وما كيبش تفوت للترون دو وتفوت الترون ضربة باش تولي بحساب
0: تسجلوا عامل
1: دو لقامون كروزي
0: منصب للسافيت مش حاجة سير الفيتة نرجع في المستوى العالي سما سما حاجة بي
1: والله لا رأي لقامون كروزي مش مشكل كيما نحكي ولا بالطب الجديد هذا يا لهو مين ديما نرجعوا شني عملت بعد لقامون كروزي وشني حفرت وكل شيء ونعرف ونحن يمكن يصير مريح في وقت من الأوقات سلتوا مع المنتخب التونسي حب فيسع يرجع يلعب وحب وحب وحب رجعت عليهم بعد من ديما نقولوا حمد جلاسي في الوقت اللي موجود فيه توا نتصور تراجيدي تونسي الفكره كانت صحيحه وديما نرجع ديما نقول انا مادام توغاي اللي ديما عندي انا هذه فكريان توغاي هو رقم واحد في دفاع تراجيدي تونسي ومن بعد يجي وراه المدافعين الاخرين.
0: شنو اللي يميز حمزة جلاسي وخلى لجنة الانتدابات في الترجي ولا العين الفنية في الترجي تقول هذا الملاعب يمزموش يخرج من الترجي؟
2: هو في عملية تجديد لأي لاعب أو انتداب أي لاعب تشوف عدة عوامل منها إحصائية اللاعب ومدى المردود متاعه ثم تشوف احتياجاتك أنت والسوق شنو تتطلب بالضبط. بالنسبة للجلاسي أولا الساعة لاعب دولي كان في المنتخب وعنده خبرة كبيرة. اثنين لاعب مجتهد لاعب يطبق كل تعليمات المدرب بدون ضجيج ولا مشاكل ولا أي شيء. ملاعب اللي تطلب منه يقدم فيه. ملاعب مستقر على مستوى العطاء. به. نجي أنا كتراجي رياضي تونسي بار إكزامبل. نجي نشوف يا أخويا أنا نشوفه في السوق المحلية ولا حتى الأجنبية. لاعب بالخصال هذه متاع جلاسي. وبنفس التكلفة. ما واحد يلزم يقرأ حساب هذا كله هكا ولا نجي تلقى أنه الخيار الأمثل هو التجديد لجلاسي وخيرا فعل الترجي التونسي لأنه لاعب يعرف المجموعة لاعب عنده خبرة كبيرة محلية وإفريقية ولاعب حاضر بشاتيك الإضافة توا أذي على المستوى الشخصي. على مستوى الفريق ككل عندي مريح فانت كونترا ما هو يدري واحد بشي يقارن يشوف مقارنات بشي يقرأ حسابه. ثم عندي توغاي ومشكل متاعه اللي حاليا تاع الإيقاف وإن شاء الله معناها يلقاو في حل في المشكلة ذي. ثم في حاجة إلى تدعيم آخر بالنسبة للترجي التونسي في المركز هذاك. بالتالي الخيار الأمثل أن نجدد لجلاسي موسم ولا اثنين ويبقى مع المجموعة ثم نحاول ندعم الفريق بلاعب آخر في المركز في المركز هذاك. جلاسي بالنسبة لي أنا حاليا في الوضعية الحالية أنا نعتبر أنه قدم موسم كي نقارن بالمدافعين الكل هو الأفضل في الترجي صراحة. على مستوى الاستقرار على مستوى الاستقرار لأنه توغاي لعب وغاب وعب وغاب مريح لعب وغاب لعب وغاب جلاسي ليه جلاسي مردوده مستقر ومتواصل بدون مشاكل. مش نذكر الناس بحاجة أنه جلاسي وقت اللي جاء لإسبرانس جاء رمبلاسون جاء باش يعاون هاوكا كي نحتاجوه جلاسي تلقاوه إذا به جلاسي ولا هو قطعة أساسية في دفاع الترجي التونسي. إذن أنا نعتبر أنه انتداب مش حتى التجديد انتداب ممتاز للترجي التونسي.
1: أما الترجي التونسي ما لازم زادت تعمل نفس المشاكل متاع الموسم اللي تعت
0: اللي هما
1: كان ثم نقص كبير في الديزاكسيو. نحن شفنا توغاي ومليح كانوا متغيبين برش. أنا قلت لك باش تحط جلاسي ديما نقول يمكن كانوا ثلاثة أكثرية هذوما اللي هما اللي تبني عليهم
0: وعاونهم بن حميده شويه خلف اللاكس
1: وكان اسمه زاد
0: دربيلي
1: اسمه اللي جابوه من جرجيس
2: جنيش
1: وان بلوس جنيش كيلعب معطاش نقولوا نحن اللي
0: مستنس
1: انتباع كبير مستنس كما في جرجيس من ديما نقولوا هوني والعمر عنده دور ديما نقولوا هذا مين جلاسي بارابور باللاكسات اللي تعدى وكان افضل منهم الناس الكل مي كي يكون معاه شكون الديول معاه لو جلاسي كيبدا مع توغاي مش جلاسي يبدا مع جنيش
0: مش جلاسي مع مريح ذات
1: صحيح بالضبط. أنا ريت ديو هذا أنا عنده دور كبير بشاعتي استابيليتي الترجادي التونسي.
2: وذلك عليش كريم أنا قلت بالنسبة لجلاسي سيبون مترجي زادة في حاجة إلى انتدابات في الدفاع هذا مؤكد
1: انتدابات
2: من نوعية معينة
1: سرتو في اللاكسة وملزمكش تاخذو يترنجي تربح مكان تاع اترنجي.
0: باش نحكيوا على سياسه الترجي حاليا في الانتدابات شنو تفكر لانه عندنا معطيات في النقطه هذه. مريح اوت من الترجي سمير رسميا معناها مش باش يجدوا له في الترجي التونسي.
2: يظهر لي ساعة قيمة مريح معروفة ولاعب لاعب دولي ولاعب عطاء الاسبيرانس عطاء القدم التونسية والمنتخب هذا مما لا شك ولا اختلاف فيه هذا متفاهمين فيه وقيمة مريح حد ما يشكك فيها. لكن الكرة ما فيهاش عاطفة. تحب تتعامل مع الكرة تتعامل بالواقع والإحصائيات والموجود. أنا ما عنديش تقارير طبية تاع مريح ما عنديش مريح شنية الوضعية المالية ومدى التكلفة متاعه في الاسبيرانس ما عنديش. أنا كان جيت مسؤول في الترجي ولا شكري أكيد أنه يخدم في الشيء ذي نشوف التوازنات المالية نشوف عمر اللاعب نشوف حالته الطبية نحط هذا الكل en consideration ولكن كذلك نشوف توجهاتي أنا وين ماشي. أكيد أكيد هذا هذا مليون في المئة أنه الترجي كي قرر عدم التجديد لمريح فإنه حاط عينيه ولا حاط موضوع متاع الانتداب عنده وربما تكون مفاجآت في الطريق بالنسبة للانتداب في قلب الدفاع. لكن أنا رأى أنه قرار الترجي قرار مفهوم قرار بعد به على العاطفة ومشى به لتوجه احترافي بحت أنه مرياح أقدم اللي عليه في الترجي مشكور على ذلك ولكن احنا داخلين ولا الترجي داخله في في في في ربما سيكل جديد في سيكل جديد مرياح ماهوش في المشروع الجديد نتاع شكري ونتاع الترجي
1: نجم يكون الكام تاع مرياح تذكرنا بالكام تاع علي معلومه في الاهلي المصري
0: معناها وصل لأنه فنين بالنسبة لهم وفي برش اعتبارات أنه ما عادش يجدد وسياسة النادي الأهلي أنه ملاعبيك توصل لعمر معين ما عادش يجدد لهم
1: قريبة شوية لبعضها يمكن ديما رجعنا يمكن
0: ما شنو الفرق بين جلاسي ومريح في العمر بريسك
1: كيف لبليسير
0: بريسك فرد عمر
1: لا من المشكلة مش في هذيك جلاسي قد ألعب الموسم اللي فات بريسك مقابلة كل لعب أكثر بريسك ما أنا كمش نحسبهم عنده بريسك 35 مقابلة تسمى به نتصور أنا مريح كان جاي كومبيتيتيف وما عندوش البليسير رأيك فكرة تبدلت فهمت معنى أقول لك ديما أنا كمش نجدد نشوف شني اللعب شلعب للموسم الأخرين وشني صالهم البليسير وشني صالهم الشيء اللي صار متصور عادي جدا مين ديما نرجع للترجي هذه تونسي ملزمهاش تعمل نفس الأخطاء متاع الموسم اللي تعدى اللي لقات فيها برشا مشاكل في القلب الدفاع وسيرتو لازم كيجيب قلب دفاع جيب قلب دفاع ينجم يهجم مع الترجي هذه التونسي مش اي واحد ينجم يلعب سيرتو في المكان هذاك وانت عندك برشا معنى برشا اهداف تلعب عليها.
0: بالنسبه للترجي والانتدابات المعطيات اللي عندنا تقول انه لجنه الانتدابات اللي فيها شكل الوعري ترأسها وفيها سمير شمام ومجدي تراوي ومحمد الغربي اعدوا تقرير التقرير هذا وراو فيه معناها النقائص والحاجيات نتاع النادي في الفترة القادمة الملعبية اللي مفروض يقعد والملعبية اللي في المشروع والملعبية اللي يلزم مراكز يتم تدعيمهم تجاه موجود معناها التقرير هذا وعلى ذمة إدارة النادي وذلك علاش نحكيه اليوم على تجديد نتاع جلاسي وأنه عدم تجديد مع مريح أيضا سياسة إدارة الترجي بالعمل نتاع شكر الوعر يقول لك الأولوية للشبان متاع النادي إذا كان ثم ملعبية شبان نروا فيهم الضوء ونروا فيهم أنه النجم يعطيونا الإضافة باش تكون الأولوية لهم كما مثلا الدربيلي ولا الحميدي ولا شفنا هيثم ضوء أضم الملعبية اللي باش يتم معناها نقولوا أنه ياخذوا فرصتهم أكثر ما يمكن في الترجي وهذه سياسة إدارة الترجي. التريث في الانتدابات عدم التسرع في الانتدابات كل ملف متاع عملية باش يتم انتدابه كيفاش وعليش وش يصلح والترجي بالحق في حاجه الانتداب هذا دونك لا للسرعه لانه يقول لك الترجي اهدر برشا فلوس ضيع برشا وقت جاب برشا عقود وعمل برشا جاب برشا انتدابات ومعناها واغلبهم معناها ثم برشا ديكا جاوا للترجي وما نجحوش دونك لا للسياسه هذه وهذه هي الفكره الجديده بالنسبه ترجي أنه كل ملف وكل انتداب بيأخذ الوقت نتاعه. هذه سمير الفكرة جديدة في الترجي.
3: ممتاز.
0: لإهدار المال زادة.
3: ممتاز. فكرة ممتازة وتوجه ممتاز. لكن القوة وين؟ قوة كيفية تعملك المعادلة الصعبة بين أنك تضخ الشبان تدريجيا في الفريق وفي أوقات معينة مع المحافظة على قوة الترجي الرياضي التونسي وطموحاتها المشروعة اللي هي المنافسة محليا وإفريقيا. كي تحط أنت ثلاثة وأربعة وخمسة شبان في نفس التشكيلة أنسى تترويت وأنا مع الشبان. بالنسبة للتقرير في النقايس والحاجيات الرأي العام الرياضي كل يعرفها، ما هيش سر، معناها ما هيش سر. السر وين؟ السر كيفاش هالنقايس هذية والاحتياجات هذية تتصرف فيها وتجيبها على أرض الواقع. هذيك توا باش نشوفوا خدمة اللجنة هذية واللي نحييهم احترامي ليهم، واللي توا باش تبدا الخدمة نتاعهم. انتداباتكم شنو؟ كيفاش تتصرف في المجموعة؟ اللاعبين اللي يلزموا يبعدوا على الترجي التونسي واللي زايدين على احتياجات الترجي التونسي وفيهم تكلفة مالية كبيرة ياسر وعندهم عقود، كيفاش باش تتصرف معاهم؟ هنا جيستيون، هنا باش نشوفوا مدى الحكمة في التصرف. لكن على مستوى المجموعة النقايص واضحة، تونس كل تعرفها، معناها تونس كل الرأي العام الرياضي كل يعرف أن الترجي الرياضي التونسي في حاجة إلى مدافعين في اللاكس. وعبر التاريخ الحديث هذا وحتى القديم شوية ديما مدافعين المحاور متاع الترجي متاع الإكيب بيرسونال تيكا ولا يرجع بالتاريخ وشو ديما عنصر ولا اثنين متاع الإكيب بيرسونال تقام في الإسبيرانس في اللاكس هكا ولا. دونك الترجي التونسي مطالب بالكاليتي في المركز هذا. فما مراكز فيهم تخمه فيهم زياده وفما مراكز ناقصين وهذا معروفين. زاد في بعض المراكز عندك نقص على اليسار اريير جوش وعندك تخمه على اليمين وعندك مراكز في الميلوتيراي لازمك تدعم فيهم. لكن كلمه السر بالنسبه لي انا انا مع الشبان كما قلت، ولكن تدريجيا وبذكاء وبدون حرق المراحل هذوما. فما بعض المراكز مفتاح نجاح في أي فريق يحب يلعب على القاب، اللي هما المهاجمين متاع الأجنحة اللي يعملوا الفارق. شوف أنت الترجي التونسي والنجاح متاحها في السنوات الأخيرة كيف صار؟ صار بالبدري
1: والبدري.
3: صار بالبليلي، صار بالهوني، صار بكذا. الملاعبية أكلي يعطيوك البلوس على الكل، والوقت اللي تلقى مشاكل لابد أنك الملاعبية ذو ما يعطيوك البلوس. دونك أنا متأكد أنه اللجنة الفنية نتاع الإسبيرانس وشكري وكذا عارفين بالمشاكل هذه كلها، يتحركوا بتأني وي ولكن بذكاء وبسرعة، لأنه السوق تجري وممكن فرصة اليوم ما تلقاهاش غدوة، والمنافسة شرسة في الانتدابات حتى الخارجية حتى الانتدابات الخارجية. وبالتالي أنا متأكد أنه الترجي التونسي في فترة معينة باش يكون جاهز وحاضر بالإفكتيف الجديد متاعه.
0: بالنسبة للمدرب سانتوس كريم، كونه عنده مهلة توفى نص الليل، عطاه عرض دار النادي، إذا كان جاوبهم فبش يتم بعض الاتفاق ويكون هو مدرب الترجي، إذا كان فات الوقت وما جاوبش فسيتم صرف
1: النظر.
0: وهنا شفنا هذا الشيء صار حتى مع قبيلو في النيغوسياسيون، توا ما جاوبش تعداو للي بعضهم.
1: أنا هذا الشيء المسيح زي ده وصرتو المدرب يمكن صرتو المدرب اللي كل وقت طول بشي تعدى راهو بشكل من الوقت نتاع لي زوبجيكتيف تاع الترجي تونس. خاطر لازم يجي المدرب ويحط البلان تاعو ويحط الجوالات اللي باش لازم تجي ويحط برشا خدمه سلتو مع المدرب. نحنا نحكي ويمكن انا ثم كلمه ديما الشبان، اسكو كي مش نطلع الشبان انا فاهمي نجم نصبر عليه ولا كي مش نطلع الشبان نطلعوا في إطار مع لاعبين باهين ولا قطنا نجم نطلع الشبان تلعب لي ماتش اثنين وبعد تلقاه سيبوم تحرق. ما حاجتيش بهذوك من انا حاجتي كي نطلع الشبان. ممكن الترجي التونسي عودتنا كي تطلع الشبان تطلعوا في دي كونديسيون مع جواريت ينجموا يربحوه الوقت. ممكن احنا طلعنا صغار وانت تعرف سي سمير ساعات تطلع مع لاعبين يربحك الوقت يدخلك في المجموعه تلقى لومبيونس به، مش تطلع زياده مع لاعبين اختار سي وضرب كسوه في الكبير ولا في الصغير مسكين مش عنده باش يعمله. خاطر احنا ديما نحكيو شبان، انا ما نحكيوش شبان يلعب لك ماتش كوبا مع ديفيزيون 3. عشتي انا الشاب كي باش يلعب ويحط ويفرض روحه في الماتشات الكبار يعرف خاطر يعرف قيمة الرجل التونسي شنو. ومش باش يحاسبوك على المسؤوليات هذوك، باش يحاسبوك وقت اللي يلزمك تلعب ويلزمك تولي روح. ومام تو احنا كامش نحكي وديما نقول انا نعرف قوة الرجل التونسي صحيح، في وقت من الاوقات كان البلايلي كان الهوني، مي راي قوة وسط الميدان بتاع الرجل التونسي ديما هي لازم تكون موجودة. الرجل التونسي كل ما تمشي بعيد تلقى عنده وسط ميدان قوي. احنا نشوف في العوام الاخرة اللي ديما التريو الموجود ولا ما هوش راكب على بعضه، وما هوش الحق متعلم مش ما نقولش مين، ما هوش اللي ينجم يمشي بترجي التونسي لبيت.
0: هذا بخصوص الترجي، بعد شوية نحكيه على النادي الافريقي. سامتي سبور كلها رسبت من 6 إلى 8 تعليل فاني برهومي على كينزومبي من واحد من الأجانب اللي في النادي الإفريقي، مازال عقده في النادي الإفريقي يتواصل الموسم إضافي آخر حتى 2027. كينزومبي كان عنده إشكال على مستوى المستحقات نتاعو، كان طالب بأنه يتم دفع المستحقات نتاعو وإلا يفسخ العقد، فإدارة النادي تسويت له الوضعية وكينزومبي باش يلتحق بتمارين النادي الإفريقي وقت اللي يرجع للمجموعة، لأنه تم تجاوز الإشكال هذا. والسؤال اليوم فنيا كينزومبي هل مازال عنده ما يقدم للنادي الافريقي، خاصة إذا كان نحكيه على نفس المدرب اللي مازال يشرف على النادي الافريقي اللي هو فوزي المنزاتي. سمير سؤال ليك، هل يمكن زومبي مازال ينجم يعطي في النادي الافريقي في الموسم الجاي؟
3: هو الإشكال شنو؟ الإشكال أنه كي يبدأ مدرب ما هوش مقتنع بلعب، ذاك هو الإشكال، يخلي النادي في إحراج وفي مشكل تعاقدي متاع فلوس. النادي الافريقي خيرا فعل أنه خلص كين زومبي في فليسيتو ويرجع يترين على روحه، لعب ولا ملعبش موضوع آخر، لأنه عندك التزام قانوني مع اللاعب هذا. هذه من ناحية معناها مهمة أنه النادي الإفريقي يخلص الفليسات ويجي يرجع كزومبي يترين على روحه، ومن بعد المدرب يلعب ولا ما يلعبوش موضوع ثاني. هل عملية التفاهم بين المدرب والإدارة رأي مهمة ياسر؟ تنجم الإدارة تجيب لك ملاعبي وتحط فيه الفلوس ويظهر عليها في جمعيته يكون ممتاز، المدرب وهو لاعب ممتاز، لكن المدرب مش مقتنع بيه، شو عملنا وقتها تصير إشكالية. يقول لك أنا مانيش مقتنع بيه، يقول لك واضح أنه فوزي المنظرتي ماهوش مقتنع بكينزومبي، والدليل على ذلك أنه يلعب الناس الكل إلا كينزومبي في بعض الحالات باش يلعب.
0: علاش حسب
1: اضطرارية؟
3: اضطرارية ما انا ما عنديش الاجابه، والله سانسيرمون ما عنديش الاجابه. بوتيتر ملاعبي ما يتمشاش مع الافكار نتاعو على مستوى الضغط، ممكن
0: بالادوار الدفاعيه، ممكن
3: الادوار الدفاعيه ما يقومش بالادوار الدفاعيه بطريقه تتماشى مع تفكير المدرب، ممكن المدرب يعطيه توصيات معينه وهو يعمل توصيات مخالفه، ممكن هذا كله امكانيه، لانه ما فماش علاش كينزومبي بالامكانيات اللي عنده ماهوش تيتولير في النادي الافريقي في اوقات اللي في بعض الاحيان فوزي بنزرتي يستعمل خطط بديله ولا لاعبين اخرين مش في المراكز هذيك وما يلعبش كينزومبي. بار اكزومبل ايت مالك لعبوا في المركز هذاك في بعض المباريات وكينزومبي على البنك في برشا مباريات، الخضراوي يجيبوا على اليسار يحطوا على اليمين وما يلعبش كينزومبي، ينتدب قرة في وسط العام على الكولوار باش ما يلعبش كينزومبي. هذه كلها توريك انه فوزي منظرتي ماهوش مقتنع باللعب، لكن انا راى انه كلاعب لاعب عنده امكانيات ممتازه، عنده فنيات، عنده لياقه بدنيه، لاعب ينجم يعاون، لكن بطبيعه الحال القرار الاخير يقعد بيد المدرب. هذاك علاش انا قلت عمليه الانتداب لابد ان تكون بالتشاور مع المدرب، ومش المدرب اللي عنده معناها كل الصلاحيات ردوا بالنا، لانه المدرب ممكن فتره ويمشي على روحه ويقعد ملاعب مرتبط بالنادي، وبالتالي هذه عمليه التفاهم تتم باستشارة المدرب ولكن بأخذ بعين الاعتبار مصلحة النادي، وهذا عنصر مهم.
0: ما كينزومبي جاء وقت بتوني ماني
3: بالضبط ما ايش عند فوزي بنزرت
1: كينزومبي راهو الهداف الثاني في النادي الافريقي من بعد شباب بربع هداف بريسك الساق اللي صار الوحيدة اللي موجودة غادي
0: ثم صرار في مش يلعب
1: طيب نحكي في اللي موجود

0: ولا نسيف فوزي البنزرتي باللي نعرفه كجاكي زومبي خير من اللي موجود على ولعب. فمش مدرب ما عنده
1: لاعب انت قلت سر وحيدة بعني.
0: ما ميم ميم أنا قلت لك ما هو شكل لاعب اللي خير من اللي عندك برش مش طاير عليهم بريس كيف كيف النيفو
1: دولي كونغولي
0: من وقته
1: إيه ما من اللي تنحى مع شلعب
0: من اللي كان في مازامبي
1: إيه با
0: من اللي كان في مازامبي دي نفس نبدأ واضح كيزومبي متاع مازامبي مش هذا كيزومبي متاع نادي الفريق يمكن الادابتاسيون كانت صعيبة ما نعرفش شنو يصار لي ديتاي دو ما نعرفوهم مش اما ديما راني نحكي انا كايترونجي كي باش تجيبو لوجيك مو باش تحط تبني عليه راه جماعي تبني مثلا باش تبني ما نعرفش انا الهجوم على كيزومبي وشوات وتبدا تفرق سمبا مالينا واش هذا مع سي فوزي ما نتصورش انا سي فوزي معناها هذول يجرب الناس الكل غادي كان كيزومبي اكيد فما حاجه ماهيش عاديه بين كيزومبي ولا سيفاوزي ولا مي لاعب كايترونجي لازم يكون خير من هكاك برشا
1: هذا خصوص كيزومبي ايضا النادي الافريقي رسميا كانت فجأة بمراسله لاداره نادي الزمالك كانت يعني في طار تهنئه بحصول اللقب على لقب الزمالك لقب البطوله في مصر وثم علاقه وثم تواصل بين زوز انديه ونادي الافريقي في تواجه بوراسلا يطلب من اداره نادي الزمالك انه اقامه مباراه وديه ماتش لي وماتش لوتور اقترحت لاداره نادي الافريقي كون الماتش الاولاني يطلع في تونس او اخر شهر جويلي على اساس تكون الفتره الاخيره في التحضيرات للموسم انه اختبار الفريقين الاثنين قبل انطلاق الموسم اداره الزمالك مازالت ما ردتش على اداره النادي الافريقي وزاد كيف اقترحت عليها قالت لها اختار الماتش اللي تحب تلعبه في مصر حدد حدد التوقيت ويتم الاتفاق عليه لكن المشروع مرحب به من إدارة الزمالك في انتظار كونه يتعرف على تواريخ انطلاق الدوري في مصر وانطلاق البطولة في تونس ووقتها ممكن تمشي أكثر الفكرة للتطبيق وعلى الأقل يبدأوا بمباراة واحدة في انتظار المباراة الثانية وهنا إدارة نادي إفريقي تغزر لبعيد ما عرفش سامير كيفاش تراها الحكاية دي تقول لك أنا داخل على تشامبيونز ليج نحب نلعب ضد فريق ما معروف افريقيا وعربيا عنده شعبيه كبيره انا فريق كيف معروف افريقيا وعربيا ونحب نطلع بالمستوى في المنافسه والتحضير نتاعي
2: وي تفكير صراحه ممتاز تفكير ممتاز من اداره النادي الافريقي طلب مباراه مع فريق تاريخي راهو الزمالك فريق كبير ياسر فريق عنده شعبيه كبيره ياسر فريق بطل مصر وفريق باش ينافس على الشامبيونز ليج نادي الافريقي يقول لك نلعب مع الزمالك قبل الدخول في معمعة المنافسات الإفريقية وهو توجه أنا أعتبره توجه سليم وتوجه ممتاز برشا في انتظار أنه نشوف التواريخ متاع البطولة انطلاق البطولة التونسية وقتاش انطلاق البطولة المصرية وقتاش علاش ما يكونش ماتش جلا كبير ياسر جماهير تكون حاضرة وحتى ماتش في مصر مش يكون كبير ياسر خاطر شعبية الزمالك غاديك يعبي ولهنا نادي الافريقي شعبيته تعبي وبالتالي يكون ماتش ممتاز يكون خير اختبار في نهاية التحضيرات والبريباراسيون ممتازة جدا الفكرة ممتازة جدا وانا نعتبر انه اذا كانت تم المباراة هذه فانه الفائدة باش تكون كبيرة ياسر للنادي الافريقي ماديا وخاصة فنيا والفائدة كذلك باش تكون لنادي الزمالك يكون مش يقابل فريق محترم ويحتك كذلك ويستفيد
1: كريم كيفاش تعلق على
0: المباريات الودية تضم الكبار سيرتو نعرفوا لزمالك بطل في مصر زمالك كان موجود في النهائيات الكاف معنا فريق كبير نتصور يخليك تلعب في الريتم العالي وانت تبدا تحضر ديما نقولوا بين الزمالك والكلوب بريسك نفس الاستياسيون نتاعهم سيرتو لعب من الاخر راهو الحاجات الباهيه كي باش تدخل وعندك ديزوبجيكتيف نتاع تدخل ليبول شامبيونز ليغ ونفس الافكار بين زوج جمعيات اكيد باش تلقى ريتم باهيه اكيد باش تلقى ثم حاجه مهمه زاده سيرتو النادي الافريقي تنجم تكون منها مداخيل ماديه كبيره
1: وي
0: علاش لا فهمت نتصور مقابلة في وقتها مقابلة تستحق الحق التعربي متاع زوز فرق كبار في افريقيا
1: سمير مشكلته انه ما نعرفوش الموسم وقت اش يبدا يقول لك توا تعلى كونه خلي يتلعبوا الكوب دي موند وخا نشوفوا شنو هي الامور ايه ما فيها باس كي يبداو توا
0: يقولوا جديد فاهمي مش جديد راه شيء
1: خويا اللي توا مدرب مدرب على التريني اي كيفاش تعمل البريباراسيون تاعك كيفاش تعمل والجمعية ده مش يرجع الجمعة الجاية وثم مش كون مش يرجع في
2: شهاب الليل يعمني والقلم بالليل يقولوا لي وقتش نلعب وخنحضر نعرف الحضر الجمعية متاعي في البطولة متاع السنة في البطولة متاع السنة الانطلاقة متاع التحضيرات مش كون عن قريب هكا ولا متاع الفرق
1: مش كون

0: الفريق باش يرجع ومش يرجع والدرجه باش يرجع على اي اساس
1: مش رسميا
0: المدرب كي ترجع لكلوب افريكا بار اكزامبل 10 ايام اخرى ترجع ولا وقتاش باي على اي اساس مش ترجع وعلى اي اساس باش تكون تحضيرات اوروزمون داير بالنسبه للنادي الافريقي باش تلعب الدور الاول نتاع معناها تعرف على
1: الشامبيونز ليغ
0: تعرف لكن على البطوله كيفاش مدرب باش يعمل بريباراسيون نتاعو الانديه الكل نتاع تونس كيفاش باش تعمل معناها الناس تو لهين في المونديال اوكي ربي ما قالوا لي كلهم مشاو كلهم سافروا قالوا لي الجامعه مسكره قالوا لي فما حد
1: طول شوفوا مدير الفني مشى والناس كلهم
0: حتى المدير الفني مشى تو بلي مدير الفني تي معنا ماتش 23 هاو بهينا نال وليدات يلعبوا الفينال اليوم فهمت
1: فرنسا اقرب من
0: دونك ليه ليه يلزم ولا بالحق تو احنا قاعدين نضحكوا والله شيء اسف اعطيني يا اخويا البطوله وقتاش تبدا كالندري وحضرونا باش الفرق تعمل بريباراسيون تاعها وتبدا تحضر امورها
2: المشكله سي سميرة علاش ما نعطيوش مفهم حد شيء يبرهن اللي مش يخليوها في المحلول
0: وي
2: طاهر اللي الشامبيون نتاع العالم كل وقت يرجع الكل معناها بريسك ال 15 جور الاولى نتاع اوت معناها انت كي باش تعطيني انا كانتونير لوجيكمون باش ناخذ 8 جمعات خدمه لازمني نعرفهم خاطر مش نبداو فكره على اخي بحاجه فاهم اللي البريود هذه كي باش ترجع للجوارات مازمش تطويل برشا راه باش تولي الجوارات تطلب في فلوس باش تولي ستاجيت باش تولي الجوارات تجي تستي باش تولي داخل خارج برشا معناها يلزم معناها فهمت بالحق خاطر احنا العوام الاخره ديما خليوها في المحلول ما ثماش حاجه معناها تبرا مش خليوها في المحلول عليه اذا شفنا باش ترجع فما سوبر كوب قبل
1: هذا اللي كنت عمل بتبيع
2: فهمت ما معناه ما فماش علاش باش نخليه الشامبيون ما نعرفوش وقت ترجع خمش نبداو بلي باش نكونوا حقيقيين خمش نزور احنا الكوب دي موند خمش نربطوا احنا بالكوب دي موند ما نزيد باش نربطوا احنا بالكوب دي موند وسمعني وشكون الجوارات اللي عندنا احنا في الكوب دي موند تمام خمسه اربع جوارات
1: تشالنج ريبونس في الايامات الجايه ما تزيدش تبدا وخلي عاد ماك اللي قدو ما نعرفوش وقتاش تبدا وبالنسبه للمنتخب الوطني اذا يوفان 3 مازال خاسر واحد بلاش ضد البرتغال يوفان 86 دقيقه لعب بعد شويه باش نحكيو على النجم الساحلي سانتي سبور كل نهار سبت من 6 ل 8 تاع الليل فهمي برهومي وضعية إدارية غامضة في ليتوال بعد تشبث رئيس النادي سيد فهد قاسم بالاستقالة نتاعو لجنة فض النزاعات تشتغل على نسق حثيث ونصل الأمور في النجم الساحلي هذا الكل نخدوم عند مراسلنا في جوصة نجيب المجلس نجيب مرحبا بك
3: مرحبا بك كريمي تحية ليك تحية الخوي سمير والكريم كل السادة المشاهدين
1: مرحبا نجيب اليوم هل نجم نقوله وضعية غامضة في ليتوال ولا ما زالت إداريا نجيب
3: هو الأكيد أن الوضعية الإدارية مازالت غامضة ولكن على الأقل فرابور يمكن البريود اللي فاتت فهمي فما مؤشرات وفما بوادر إيجابية أبرزها لجنة فض النزاعات اللي رجعت وتحس أنه الحياة رجعت وفما ديناميكية في الفريق والجماهير أموال قات مع شكون تتواصل لأنه الاختر اللي كان يحوم حول النجم الهادي الساحلي لأنه حتى اللي باش يدعم ولا باش يعاون واللي باش يجيب فكره واللي يحب يلقى حل للنجم الرياضي الساحلي مش لاقي مع شكون يتواصل وهذا هو اللي كان بالحق الحكايه اللي كانت مقلقه جدا وماليهم فما لجنه فض نزاعات فما على الاقل حاجات قاعده تتعمل وخاصه من اللي انطلقت الحمله هذه من خمسة ايام فاتت الجماهير الكل هبت والناس قاعدة تعاون وقاعدة فما مبالغ محترمة قاعدة تدفع خاصة نرو نحكيو على مبالغ محترمة الناس قاعدة تدفع بالكارت بونكير مازلت ما فماش مثلا ما هبطتش المراول مازلت ما هبطتش الاشتراكات يعني العباد تجي تقص بالفلوس هذا خاطر ما تعرف مش الناس كل عندها كوارت ومش الناس كل تنجم تقص بالكارت وبالتالي على الأقل فما مؤشرات وفما بوادر اليوم زاد فما دعوة لجلسة عامة اللي هي نهار 19 جوان وآخر أجل باش يكون نهار 15 جوان بالتالي يمكن نحكيه على نهارين أخرين ثلاثة أيام أخرين توضح الصورة أكثر تتعرف هل فما قائمة باش تجي ولا ولو أنه فهمي رانا حتى من نهار اللي صار دعوة لي واحد من الناس تكلمت في ريكاش بور قلت راه ماهيش باش تجي وسعيد برشا باش تجي. يمكن سمير كان حاضر زيدا وسمعني سعيد برشا باش تكون فما شكون باش يقدم روحه للانتخابات برابور الوضعية برابور برشا ظروف. اليوم سعيد برشا ونعاود نشد في كلامي أنه سعيد برشا والأمور تتجه نحو تكوين هيئة تسييرية. وقتاش يولي الحديث هذا فعلي وقت اللي يفوتوا الاجل، لانه اليوم بالقانون ما تنجمش تجي تعمل هيئه تسييريه وانت مازال باب الترشح حتى مفتوح. يتذكر نهار 15 جوان وقت يولي الحديث يكون اكثر على الهيئه التسييريه. والله الحقيقه باش يكون واضح لسامي الى حد الان كل نهار تسمع اسم، كل نهار تسمع شخص باش يكون هو رئيس هيئه تسييريه، لا راهو رفض لا راهو كذا، ولكن على الاقل فما تحركات وفما ناس اللي قاعده تسعى باش تلقى حلول اموا تصير هيئه تسييريه على الاقل لمده معينه تحاول تكون هي اللي تسير الاعمال في الـ في الـ في الـ بدايه الموسم في الاشهر الاولى على الاقل من الموسم، الى حين انه توضح الرؤيه، الى حين انه يتحط الفريق على السكه، يصير انتدابات، يصير تعاقد مع مدرب، ترجع تدريبات، يصير بلانينج كامل على الاقل تاع مرحله الذهاب، ومن بعد كي توضح الامور وتوضح الرؤيه وقتها بوركو با نجم تصير دعوه لجلسه عامه انتخابيه اخرى ويكون مثلا وقتها ينجموا يتقدموا وتتشجع الناس. شوف حيدر راو سامحني وفهمي خاطر اخر مره تكلمت مع حيد ولكن فهمي تعرفني نحبك برشا فهمي
1: فما حتى مشكل نجيب
3: وفهمي راو
1: ركزي في المعطيات والمعلومات سامحي لك ودي فما شيء عادي
3: نتعديه. المفيد قلت لك المؤشر الإيجابي كما قلنا ونعود نقول أنه على الأقل اليوم رجعت الدنيا حياة شوية. هيك تعرف ما كنتوا تحكيوا توا على ركود تام والناس كلها بالمونديال حتى لهنا زادة صحيح فما حديث على المونديال، لكن الحدث الأبرز هو عودة لجنة فض النزاعات اللي رجعت الحياة للإطوال بعد حالة من الركود وحالة من الغموض كانت رهيبة وكانت مخيفة. وتحدثنا وقلنا حتى سمير كان حاضر، الحقيقة كانت الوضعية غامضة، وضعية مخيفة، وضعية صعبة. أما النقطة الأهم أنه موافق جمهور وجمهور كبير اللي بساعوا اللي على الأقل كي وقت القام عشكون يتواصل كان في المستوى ودفع وورى أنه هو اللي بالحق اللي طوال تعيش ديما بجمهورها وجمهورها يجيز باش يرجعها لبلاصتها. والدعوة زادة باش تكون إن شاء الله للناس اللي عندها الفلوس، رجال الأعمال، للناس اللي طوال فضلهم عليه كبير، على الأقل الجمهور البسيط تحرك، ومازال باش يتحرك إن شاء الله. راهو الناس اللي بالحق خاطر راهو المبالغ مازالت كبيرة شوية.
1: جستمون نجيب هنا لجنة فض النزاعات اللي قاعدة تسكر في ملفات، معناها إذا كان ناخذوا على الأقل فكرة شنو اللي مازال بيزمو يتسكر في الفترة هذه.
3: شوف هما تو فما أربع ملفات أغلقت، بما فيهم ملف علي جمل اللي فيه مبلغ ما يقرب 200 مليون تقريبا أغلق في ظرف يوم. فما ملف صلاح الخدامسي تسكر البارح واللي هو بالحق معناه يعطيه الصحة. صلاح كانت نازل على مبلغ 157 مليون تقريبا اخذ 45 مليون، يعني التنازل صار على اكثر من 75% من المبلغ نتاعو. تو فما دوسي فامي بالرمضان اللي هو يمكن ما يقارب 92 مليون، لكن فما دوسيات اخرى اللي هي الدوسيات الكبار اللي باش تجي بعد. فما دوسيات كيما صدام بن عزيزه، كيما يهاب المساكني، عدة لاعبين اللي معناه دوسياته كبار شوية، تحكي على مبالغ تاع 400 تاع 500 مليون، ماهمش مبالغ قليلة. بالتالي هذاك علاش قول اني علاش تكلمت، قلت راهي الدعوة رجال الأعمال للناس اللي بالحق فما فضل كبير للي طوال عليهم، لازمها اليوم تتحرك، لازمها اليوم تتدخل. شفنا أمين الشرميتي اللي ما قصرش تقريبا، أمين كان من أبرز المساهمين في الأيامات الأولى، زاد كيف كيف حبوا راهم لاعبين أخرين اللي خرجوا واحترفوا وكبروا وعملوا فلوس وكذا، وهذا حتى ما عمل عليهم زيارة وحيدة يا فامي سمعني. ولكن معناه على الأقل إن شاء الله نحبوا الملاعبية هذم والمسؤولين، زادا مش كان الملاعبية والمسؤولين ورجال العمل ومعيرة وبالجميل. خطوة ممتازة وخطوة إيجابية صارت وحاجة بيها في الأيامات الأولى، في 4-5 أيام تم جمع ما يقارب 500 مليون أو أكثر حتى من 500 مليون انتظارا، ونحكيه مازال وتحكي على مبلغ متاع ما يقارب في الجملة فما 3 مليارات، يعني مبلغ 3 مليارات موش مبلغ صغير وموش مبلغ سهل، وبالتالي ان شاء الله تكون الناس كل يد واحدة على الاقل. وما زالت يمكن فما برشا مبادرات باش تكون زادة من لاش تفضل نزاعات، يمكن هما عندهم بلانينج معين كما تعرف قبل صارت برشا حاجات وعملوا برشا افكار، والافكار ما زالت موجودة اللي تخلي التجديد وتخلي الناس تزيد تتشجع وتخلي الناس يعني عبارة فما حاجات تحفزها وحاجات تخلي كيما نقولوا احنا بلغتنا العامية تكون فما معاندة ما بين الجمهور ما بين البلدين ما بين الخلايا ما بين الجروبات ما بين حتى الملاعبية القدم. وبالتالي ان شاء الله تكون أزمة عابرة وديما النجم عنده رجالات وعنده جماهير اللي يقبل.
1: بالضبط، يعطيك صحة نجيب، شكرا لك على التفاصيل هذه الكل، حبيناك في متابعة اش قاعد يصير في النجم الساحل. نعرف عندك تعليق كريم.
2: التعليق اللي ما يلزمناش نلقاو حلول وقتية، لازم الحلول تكون على مدى طويل. يمكن كل واحد ياخو حقه. من بعد خروج سي شرف الدين النجم هذا الساحل لقينا برشا مشاكل إدارية، والمشكل وين من أخي بالحاجات كي تكون فما مشاكل تصير في النجم هذا الساحل ديما نقول فما فرق ديما باش تلقى الجمهور وراها مي إلا ما تابش قد الجمهور وراك إلا ما تاب الحق. ما نشوفوا العوام الأخرى النجم هذا الساحلي من مشكل المشكل. ساعات نسمع اللاعبين ونسمع الشكاوي نتاع اللاعبين والفلوس اللي اخي وقتها صح وقتها باش ياخذهم الفلوس.
1: ما ضمن اللي حصل يحكي عليهم نجيب بصير
2: قدام برشا. نحكي لك مشاكل كبيره برشا. ما نحبش انا في اسم كيما نجم رياضي الساحلي باش يبقى ديما يفركس على حلول وقتيه وقتين سلكت. لا ما تنجمش لك تعيش هكا، ما تنجمش تخزن المستقبل، لازم تلقى حلول على مدى طويل باش ترجع النجم هذا الساحلي للعراقة نتاعها، يسترجع النجم هذا الساحلي للفورمة نتاعها. بالحق خاطر كرة القدم العصرية ما غير فلوس تنجم تعمل حتى شيء.
1: والله نغزر السكور مش مصدق. البرتغال زادت البونتو الثاني المنتخب التونسي الأقل من 23 عام. بونتو جاء في 90+6 اللحظات الأخيرة من المباراة. دونك نهاية خايبة بون حقيقة، ما تفرجناش على الماتش باش ما نظلموهمش، مي كومام معناها سمير خايبة انك تخسر ضد في الكاتيجوري انهم في العمر بون يقول لك مش بعيد على بعض. مي اليوم كاتيجوري هذه وفرنا لها كل شيء على الاقل باش تسجل دورة ويتصلح المنتخب هذا من اجل تصفية كاس للجيو.
0: صحيح كنا نأملوا ان يحصلوا هما على الدورة اللي ما وراوها في التروة هذه كلها. مي كومام انا ما نتفرجش الماتش باش نحكم فنيا على الماتش، ولكن وصولهم للنهائي حاجة نعتبرها ممتازة. أكيد أن المنتخب البرتغالي منتخب كذلك ممتاز وعنده إمكانيات كبيرة، لكن كيفاش باش نحاولوا على الجنراسيون دي نحاولوا نطوروهم ونوفروا لهم كل الإمكانيات باش يوصلوا الأهداف بتاعهم. وصل للفينال أنا نعتبره حاجة ممتازة.
2: أما المنتخب البرتغالي راه منتخب يلعب برشا كورة.
1: أيه أكيد اختبار بيها. أما بوجلبان قال الأوبجيكتيف نتاعنا نهزوا الدورة، معناها نهزوا الدورة.
2: مين ديما نقول لك توصل فينال وتشوفوا سورتو بروز برشا لاعبين باش تلعب في النيفو هذاك. مين نحن نحكيو البرتغال بالحق، انا تفرجت فيها شويه البرتغال وشفت سورتو مباراه البرتغال وفنزويلا منتخب بالحق معناها عرفتك تحسوا اوروبي وامريك اللاتين معناها كوره. وبالمنتخب اللي نتصور البرتغال العوام الاخره اللي قاعد تطلع في برشا جوالات معناها تصور انا لحد كي دخلت فينال وتمس النيفو نتاع
0: حاجه ايجابيه
2: وحتى جواريتنا معناها راهم بريسك الموجودين يتسموا نتصور يظهر لي اول مره وصلوا نيفو عالي كيما هكا. معناها يلزمنا ناخذوا الايجابي اكثر من السلبي.
1: لو انه المدرب شي غادر المنتخب هذا يسوج البين ماشي للاهلي وشكون شو يحطوا مدرب واي مصير المنتخب هذا سورتو انه من 2004 مشيناش الجوز اولمبيك دونك هذا هو علاش نحضروا
0: تو يقروا بعد ما يروحوا كوب دي موند.
1: اي ناس كل تو في لهين تو مش
0: وقت يروحوا كوب دي موند.
1: مدير فني فهمتش مدير فني شو يعمل وقت اللي مطالب انه يتبع منتخبات الشبان ويتبع المنتخب هذا ويعمل تقارير ويشوفوا. على كل ان شاء الله الامور طيبه لكرتنا كره القدم. يعطيك صحه سمير، شكرا ليك. كريم العوادي شكرا ليك. كابتن صلاح شكرا ليك. كيف عبد الناصر بعد شوي يجيكم مرات الاخبار. خليكم في الامام. باي باي.

0: مستمعي موزيكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يبين أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان وأحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. ودعا الوزير رؤساء المراكز إلى الاستماع إلى حرفاء الديوان التونسي للتجارة والإصغاء إلى مشاغلهم ومزيد الإحاطة بهم والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات المزداة. وتابع بالمناسبة مستوى التنسيق بين المديرين الجهويين ورؤساء مراكز الخزن والتوزيع ومدى تبادل المعلومات بين الجانبين. هذا وقد تم خلال هذا الملتقى تقديم جملة من العروض تمحورت حول أنشطة المراكز والمشاريع الاستثمارية المستقبلية بمراكز الخزن والتوزيع والتطبيقات الإعلامية المعتمدة والمشاريع الجديدة في الرقمنة وحوكمة التصرف في أنشطة الخزن والتوزيع، إلى جانب مشروع استراتيجية الديوان التونسي للتجارة للفترة 2026-2030. المستشفى الجامعي سهلول بولاية سوسة ينطلق في العمل بمنظومة النقل الهوائي للعينات البيولوجية، وذلك في إطار مشروع بلغت كلفته الجملية حوالي 540 ألف دينار، وهو ممول من الاعتمادات الذاتية للمستشفى. وتعتمد هذه المنظومة على شبكة متطورة تمكن من نقل عينات الدم والعينات البيولوجية في بضع ثواني من مختلف الأقسام الاستشفائية إلى المخابر المختصة بعد أن كانت العملية تنجز يدوي وتستغرق وقتا أطول، فضلا عن تخصيص أعوان لنقل العينات بين الأقسام والمخابر. وساهم هذا المشروع في تأمين نقل عينات الدم وضمان سلامتها، فضلا عن تحسين الخدمات الصحية ونجاعة التكفل بالمرضى. كما تم ربط هذه المنظومة بالملف الطبي الإلكتروني الخاص بالمريضة بما يضمن إحالة نتائج التحاليل بصفة آلية ومباشرة إلى المنظومة المعلوماتية للمستشفى فور صدورها، حتى يتمكن الأطباء ومختلف الإطارات الصحية من الاطلاع عليها والقيام بالتشخيص واتخاذ القرارات العلاجية بالسرعة المطلوبة بما في ذلك الحالات الاستعجالية والحرجة. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد خلال قمة مجموعة السبع المقررة في فرنسا بين 15 و17 من جوان جاري قمما ثنائية مع قادة قطر ومصر والإمارات، إلى جانب لقاءات مع رؤساء فرنسا وأوكرانيا والهند. وقال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية اليوم السبت أن ترامب يخطط للقاء قادة قطر ومصر والإمارات على هامش القمة لمناقشة الجهود الرامية لإنهاء الحرب على إيران، في ظل تأكيدات متقاطعة بشأن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. عواصم أوروبية تشهد اليوم السبت مظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وخصوصا الطبيب حسام أبو صفية، ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة رغم سيران اتفاق وقف إطلاق النار. آلاف المتظاهرين يحتشدون اليوم السبت في وسط مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية للمشاركة في مسيرة مناهضة للعنصرية، وذلك ردا على أعمال الشغب والهجمات التي استهدفت مهاجرين وممتلكاتهم خلال الأيام الماضية عقب حادثة طعن أثارت توترات واسعة في المدينة. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في ريكاب مونديال مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس، الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. ريكاب مونديال
1: مساء النور، مرحبا بكم في ريكاب مونديال، موعدكم اليوم اللي تقف فيه آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ومشاركته في المونديال، وأيضا آخر أخبار المسابقة، أكبر المسابقات الرياضية في العالم اللي توصل اليوم لنهارها الثالث. البداية كالعادة مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الموجود في مونتيري، ويكمل الليلة تحضيراته المباراة الأولى في المونديال اللي بيشكون نهار الاثنين أو الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين مع مرة ثلاثة متاع الصباح بتوقيت تونس ضد منتخب السويد. آخر أخبار المنتخب مباشرة من مونتيري مع مبعوثنا الخاص أحمد عدالة اللي يلتحق بنا صوتا وصورة من مدينة مونتيري المكسيكية. أحمد مرحبا.
2: مرحبا بك ماكي، مرحبا بالناس اللي تسمع وتشاهد فينا صوتا وصورة هوني من بلاصة اسمها ماركو بلازا، هكا ماركو بلازا، ويمشي جمع إن شاء الله ليلة جماهير المنتخب الوطني التونسي. بون مش في الزونة ذي بالضبط لأنه تم ديريستريكسيون بطبيعة متاع سيكوريتي، تم شروط أمنية معينة، تم برشة تعزيزات أمنية هوني في المدينة قاعدين نلاحظوا فيها منذ وصولنا، خاصة في المناطق الحيوية. ودائما الكونسي الأولاني ديما اللي يتعطى ما يلزمكش تمشي وين هي، حتى الجماهير التونسية الكونسي اللي قاعدين يتعطاوا لهم وإن شاء الله يكونوا يسمعوا فينا أكيد، وهما مش معناها الناس الكل تحكي لبعضها، ما تمشيش وين يجي، امشي ديما في النهج الكبار اللي فيه برشا ناس، فيه برشا امن، كيما النهج الموجودين فيه هذايا في الماركو بلاس اللي بلاس كبيره برشا، فيها كل شيء، فيها تقريبا حتى المسارح، فيها كل شيء. من بعد ان شاء الله في الليل باش يكون ثم جماهير تونسيه هوني في مونتيري، توا الدنيا سخونه برشا الحقيقه، تشوف في شويه جماهير قاعده تمشي وتجي، لكن سخونه برشا ومرهقه برشا، خاصه ثم برشا ايميديتي هوني.
1: هذا بالنسبه لل دونك فما لما نتاع جماهير. ما دام حكيت على الجماهير تاعنا نحكيو على الاختيارات احمد، جماهيريا هل تحدد العدد قداش باش يكونوا حاضرين نهار المقابله ولا مازلنا ما نعرفوش؟
2: هو استاد تقريبا يلف 53,500 الاستاديو بي في اي، ولكن باش يكون حتى للبارح يعني التذاكر مازال ما تباعتش، مازال ثم نوع من التذاكر مازال ما تباعتش، حتى للبارح تقريبا في حدود الوقت هذا في الاجتماع ثم كان ثم رينيون امنيه، نحكيو على 47,000 مشجع باش يكونوا موجودين في الاستاد. ثم برشا دي مكسيكان مترددين ياخذوا تذاكر ما ياخذوش، مع شكون يجيو، يجيو مع السياد مع المكسيك، كيف يجيو مع تونس باش يجيو مع السياد ولا مع تونس، كيف يجيو مع تونس، وهذا تقريبا قاعدين نحسوا به هوني في الشوارع، لان كما قلنا بكري صوراويا ما يعرفوهاش برشا، يتذكروا 78 وحتى كان هما نسيوا احنا نذكروهم بها بيانسيور، وزي دورنا احنا كتواتر نذكروا مع 78 في كل الحالات. ان شاء الله يكون ثم جماهير. بالنسبه عدد التوانسه اللي قصوا التذاكر معناها باش يجيو هذوما معناها اوفيسيال، ثم 500 تونسي تقريبا حتى للبارح، ثم ناس قاصة على أماكن أخرى، قاصة من كندا، قاصة في بلايس أخرى، يعني مش كان في البلاصة المخصصة للجماهير التونسية ولا قاصة من نفس البلاد، ثم ناس في الغدوة. لو كنا نتصور باش يكونوا ما بين 500-750,000 على أقصى تقدير إذا كان ما حصلتش مفاجأة وضيعة والتوانسة ديما عودونا مفاجآت، لكن الليلة تو ديجا نفهموا بداية الليلة نفهموا قداش ثم توانسة، لكن العدد الرسمي حسب الاجتماع الأمني هو 500 في انتظار نشوفهم بعد قداش ثم توانسة بشكل ذاتي.
1: باهي، بالنسبة للجانب الرياضي هل حدد صبري لموشي التشكيلة ولا ما زالت ما تحددش الملامح تاعها؟
2: على الأقل على حد العلم بتاعنا وعلى حد المعلومات اللي عندنا ما زال تم برشا تردد في مستوى بعض المراكز، نبداو بمركز حارس المرمى اللي توا تقريبا وتم حصة تدريبية الليلة، لكن الحصة التدريبية الأخيرة بتاع البارح ما زال ما تمش تحديد الاختيارات النهائية بخصوص حارس المرمى، مش ندخل في أسماء، لازم نقولوا زوز على ثلاثة يدخلوا بحدود واثرة منهم شكون باش يكون أساسي، باش ندخل في الأسماء الحقيقة حتى نزيد نتأكدوا من المعلومات الكاملة، ولكن في كل الحالات تحديد الاسم مازال ما صار. على مستوى بقية التشكيلة النجم يقول له باش يمشي في خطة ثلاثة مدافعين، ولأنه التردد مازال موجود جدا، فالسيد تم حسمه الليلة قاعد يجرب في تيتخ، قاعد يشوف الحلول، قاعد يتبع، ولكن إذا كان يلعبوا بثلاثة واضحة التركيبة كيفاش باش تكون، منتصر الطالبي عمر الرفيق وآدم عروس على اليمين وعلى اليسار يان فاليري وعلي العبدي، وسط الميدان باش يكون مؤكد الياس الخيري، زاد كيف باش يكون مؤكد زاد راني خبيرة بالتأكيد، زاد بنسبة 90% باش يكون حنا بعض وسط الميدان، لانه اذا كان مش يكون وسط الميدان لازم يكون واحد من الجزء دي، لكن مبدئيا باش يكون وسط الميدان ومعاه فتاف نيس عاشوري ونجم سليمان، هذا كل راهو محتمله في انتظار التأكيد بعد الحصة التدريبية الأخيرة فقط على مستوى الجاهزية. احنا قلنا للاعبية كلهم جاهزين بنسبة 100%، فقط شوية هكا أوجيع كان حط بيهم في رأس شوات، لكن ما يقلقوش ينجم يكون موجود على بنك البدلاء، ولا إذا كان اختار المدرب شلعب رواجة تكون ينجم يكون هو أساسي، لكن البارح في الحصة التدريبية عنده شوية أوجيع حط بيهم جاية من الإرهاق من الريتم الكبير نتاع المباريات من السكسيسيون دي ماتش. نعرفوا كونه الشواط كان حاضر في افريقيا كاس العرب، كان حاضر مع النادي الافريقي في مباريات الكل تقريبا بتسمية واحده ولا اثنين، مع المباريات الوديه زوج كان شارك فيهم، دونك طبيعي جدا يكون يحس بالارهاق بل انطلاقه كاس العرب.
1: واضح، شكرا لك احمد عادله مبعوثنا الخاص، اكيد ديما الاخبار والفيديوهات والتصاور كل تلقاهم مباشره من المكسيك تلقاهم موجودين على الباج نتاعنا سبور باي موزايك اف ام. شكرا لك احمد عادله مبعوثنا الخاص، وان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. نذكر بالموعد في الليله الفاصله بين الاحد ونهار الاثنين والثلاثاء نتاع الصباح تونس تواجه السويد، موزايك اف ام في قلب الحدث من مونتيري، ولهنا زاد في الاستوديوات نتاعنا تغطيه خاصه انطلاقا من الخمسة متاع العشية حتى البعد المقابلة، الكل شايف الديريكت انطلاقا من ريكاب سبور كيف كيف، ومن بعد عيش المونديال مينوي ماغ، ومن بعد بلاتو سبيسيال، وتتواصل التغطية حتى في أحلى صباح باش نعيشوكم كل لحظات مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد السويد وما قبلها وما بعدها، وإن شاء الله تكون لحظات فرحة خاصة اللي بعد المقابلة. مادام حكينا ما على المقابلات نحكيو على المقابلات اللي تلعبوا اليوم، فمقابلة انطلقت عندها تقريبا 9 دقائق مباراة قطر ضد سويسرا، مقابلة حاليا تعادل فيها 0-0. بقية المقابلات أهم مقابلة بالنسبة لليلة 11 متاع الليل المغرب تواجه البرازيل، وسكوتلندا مع ماضي ساعتين متاع الصباح تواجه هايتي، وتركيا ضد أستراليا، المقابلة هذه تتلعب مع 5 متاع الصباح. من أهم الأخبار في المونديال مباراة زادة منتظرة كما مباراة المغرب والبرازيل منتظرة، مباراة الجزائر والأرجنتين منتظرة، وحكم المقابلة هذه هو البولوني سيمون مارسينياك اللي كان زفر مباراة نهائي مونديال 2022 ما بين الأرجنتين والمنتخب الفرنسي. كيف كيف نحكيو على المنتخب الانجليزي، المنتخب الانجليزي اللي برشا غرائب صارت له من قبل بداية مشاركته في المونديال، 7 أيام تالي المنتخب الانجليزي بحذا المقر متاع التدريبات، يعني فما صار رجة أرضية كيف كيف، صار زادا بعدها تبادل، صار إطلاق نار بحذا مقر تدريبات المنتخب الانجليزي. آخر غريبة صارت وهي أغربهم بالنسبة المنتخب الانجليزي اللي موجود غاديكا، سرقة معدات تدريب وخاصة أحذية اللاعبين والكور تسرقوا بالنسبة للمنتخب الانجليزي قبل مشاركته في المونديال. هذه تقريبا أكبر غريبة في مونديال 2026 اللي يوصل 3 أياماته. المونديال يوصل للثالث أيامات وريكاب مونديال يوصل للنهاية. أخبارنا الرياضية ديما تلقاو على سيت موزايكا فامبونات وتلقاو الفيديوهات والتصاور كيف كيف أخبارنا وإعادة جميع مواعيدنا الرياضية على الباج فيسبوك سبور باي موزايكا فام. توا نخليكم مع يسري وكامل فريق ستار كلوب.
0: ريكاب مونديال

0: إسبانيا و 15 دقيقة على موزايك FM. انتم تسمعوا في ستار كلوب من توا حتى العشرة متاع الليل. معاكم أكيد في الموعد اللي استنستوا بيه كل نهار سبت ونعملوا ريكاب على الجمعة كاملة. أكيد نشوفوا الأخبار اللي دارت على السوشيال ميديا, أخبار المشاهير. واليوم أكيد بش الحقيقة باش ما نقولكمش كل شيء, أما لا ماجوريتي نحكيوا أكيد على الفوتبول, نحكيوا على كأس العالم فيفا 2026, وأكيد برشا برشا أخبار تستنى فينا, ونحكيوا على لوفرتور متاع الكوب دو موند, شاكيرا بيرفورمانس الكبيرة, نحكي وزيد على حضور فلسطيني بامتياز في حفل افتتاح في كندا مع إليانا. وهنا كان يحكي لكم قبليك ماكي على شنو صار الغرايب داير اللي صارت مع المنتخب الإنجليزي, نحكي وبأكثر تفاصيل على كيفاش صارت السرقة هذية, شنو المآل متاحة, اسكو رجعوا شنو اللي تسرقوا إلا لا, واسكو رجعوا للتدريبات, نعطيكم أكثر تفاصيل بعد شوية. أما زيد حتى نحكي السينما في تابي روج, نحكي على فيلم ستيفن سبيلبرغ الجديد ديسكلوجر داي, الفيلم اللي كان خرج في قاعات سينما تونسية, وفيلم ياسر انتريسون الحقيقة, ونحكيو لكم حكايته وعلاش الحقيقة انه لونيفير ديما متاع سبيلبرغ ديما يتبع فيه فيلم من المتوقع انه يكون من انجح الاعمال بالنسبة ل 2026. وبعد كي نجاوبوكم على الاسئلة في صحيح ولا غلط, نكملوا مع الاعمال, ولكن هنا نحكيو على سيري نتفليكس لوبان, السيري اللي تبعناها بالثلاثة اجزاء متاعها, هل بالحق ثم جزء رابع كونفيرمي ولا لا؟ هذا اللي باش نعرفوه بعد شوية. كيف باش نحكيو على ريال مدريد وبرشلونة, في شكون اللي فك برناردو سيلفا من شكون, نتاو نفهموها الحكاية أكيد من بعد في فغي وفو. نسلم برشا على كامل الفريق اللي معايا ليلى, دالي في الإخراج معنا, ليكيب ديجيتال الكل, وزيد وائل في استقبال تليفوناتكم على 71113000. أما كيما زيد سنة سنيكم ونعطيكم الموعد ديما على موزايك FM, نتابعو لكم المونديال,
1: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك FM.
2: وهدف جميل
1: كأس العالم فيفا 2026, نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكورة وعيش المونديال,
0: أجواء المونديال الكلها موجودة على موزايك FM. وغدوة التغطية الحصرية لماتش تونس والسويد, 13 ساعة من البث المباشر على موزايك FM, والتغطية أكيد مع مفادنا أحمد عدالة من المكسيك. برشا برشا جو يستنى فيكم غدوة بارتير من 5 متاع العشية مع ماكي العوني في غيكاب سبور. أكيد نتابعوا الأخبار هذه, ومن بعد حصة مباشرة مع اسماعيل بن عيسى عيش المونديال من 8 حتى النص الليل, وبعد يجيكم الإميسيون مينوي ماكس, تنسلوا ميدي ماك مع صلاح ومع نوفل, لكن باش تلقاو مينوي ماك من نص الليل حتى الماضي ساعتين متاع الصباح, والكوفرتور متاع الماتش تونس السويد تبدا اكيد مع اسكندر ابراهيم من ماضي ساعتين حتى للستة متاع الصباح. السبور والكوب دو موند موجود اكيد وحاضر على موزايك FM, كيما سنسنيكم نكونوا موجودين في قلب الحدث, واكيد نتابعوا لكم ماتش كندا, ماتش السويد داير كندا البارح والبوسنة والهرسك بالسيف هكا باش كملوا واحد واحد, ولكن نحكيوا على ماتش قطر اليوم وماتش سويسرا. مازال 0-0, مازلنا ماريناش هنا الحقيقة برشا اكشن, ولكن توا ممكن ثم إصابة للجول, ولكن هنا نتابعوا أكيد ونعطيكم سكور دقيقة 14 نتابعوا في الماتش. والحقيقة الماتش بين قطر وسويسرا مازال ما فيش برشا اكشن, نعطيكم أكيد سكور وفوريا ميزور في ستار كلوب حتى للعشرة متاع الليل. الموسيقى زادة حاضرة وموجودة على موزايك FM. لا بون هومور اكيد ديما موجوده, وبعد شويه داير نعطيكم لي بون بلون, فكر على بروجرام سهريات بالنسبه لليله في ستار كلوب. خليكم مع جينتون سيزاريا ايفورا انغولا على موزايك.

عمرها 16 سنة الغنية ذي هي من عند ريانا SNM على موزيكا فام توصلنا حتى 8:28 دقيقة. انتم تسمعوا في ستار كلوب توت سويت نعطيكم فكرة على البوز اللي صاير في السوشيال ميديا بوزومتر. حاجة معروفة أنه البوز بش يكون الورلد كاب كأس العالم فيفا 2026 اللي انطلقت من أيامات. والحقيقة هناك نحكيه على الديماراج أو الوفيرتور أو الافتتاح متاع الورلد كاب. ما نجموش ما نحكيوش على الغنية جستمو الحدث متاع شاكيرا وبرنا بوي والافتتاح اللي كان جستمو مع شاكيرا في المونديال انطلاق رسمي وبوز كبير صاير في العالم الكل الحقيقة على خاطر سي ليفينمون كولت. والحفلة داير هنا بدات بلوحة بصرية كبيرة تكنولوجيا جديدة متطورة متاع أضواء وحاجة ترجعتنا لأعماق تاريخ المكسيك وحضارات حضارات القديمة لما قبل الحقبة الإسبانية. أما اللحظة الحقيقة اللي قلبت السوشيال ميديا وين لقينا شاكيرا سي دخلت للستيج واللي ارتبط اسمها تاريخيا بأقوى وأنجح لوحات كأس العالم الفنية. شاكيرا داير غنيتها داي داي ما كانتش هي باش تكون الغنية الرسمية للمونديال ولكن بعد ما هبطوا كل غنية اللي طبعا بعد نحكي عليها في حكاية الغنية كل تحسها ببليسيتي متاع بيك اب تراك معناها اللي معطات الجملة روح المونديال. دونك اتصلوا بالبوسيون سكريت متاع الكوب دو موند اللي هي شاكيرا هنا واللي نلقاوها الحقيقة خطفت الأنظار كالعادة داير ودخلت بعرض مشترك مع بيرنا بوي النجم النيجيري اللي هنا معروف ياسر بالأفرو بيتس البوب. وهنا نلقاو الحقيقة حاجة مزيانة ياسر صارت في الوفرتور مي بون ثم برشا نقد صار على انه قالك الوفرتور او حفل افتتاح ما كانش الوتور متاع الكوب دو موند ولكن بون ما نعرفش انا نصور هذه حاجه مشتركه للكوب دو موند الكلها ككل معناها الكلها ما كانتش كيما مستنسين ما فيهاش برشا انرجي ما فيهاش برشا روح اللي ولفنا بها. نتفكروا الكوب دو موند في البرازيل نتفكروا الكوب دو موند في ساوث افريكا نتفكروا السنوات هذيك حتى الكوب دو موند في روسيا قطر زاد 2022 روح مختلفه سنين نلقاوها في الكوب دو موند 2026 ولكن هنا زاد نلقاو مشاركه متاع نجوم كبار اخرين بخلاف شاكيرا بخلاف بيرنا بوي جاي بالفن اللي كان موجود واستوحى الثقافه التقليديه الباتشوكو نتاع اللوحه الفنيه داير اللي عملها للفنان المكسيكي تينتان وفرقه الروك المكسيكيه مانا اللي كانت موجوده غنيت اغنيتها الاسطوريه اويمي امور. ووقت زاد نلقاو النجم دانيوشن وفنانه بيليندا وليله تاريخيه كبيره بدات بها المونديال في اقوى ريتم ممكن من بلاد السامبريرو بزومتر. الحضور في المونديال زاد والافتتاح كان خاطر ما فهمتش حفله بركه صاروا ثلاثه حفلات نتاع افتتاح حفله في المكسيك حفله في كندا وحفله في اليونايتد ستيتس اوف امريكا. هنا الحفله اللي موجوده في كندا كانت حضور عربي بامتياز وهنا ولا ترند كبير في العالم بفضل الفنانه الفلسطينيه تشيليه اليانا. اليانا اللي عمرها 24 سنه شاركت في حفله افتتاح في ملعب بي ام او فيلد في تورونتو وين غنيت غنيتها الرسميه للمونديال ايلومينيت مع جيسي رييز من إنتاج داير المنتج العالمي تير كيرك. إليانا صدمت الناس الكل وخطفت القلوب الحقيقة بالإطلالة متاحها اللي كانت فيها التطريز الفلسطيني الكوفية كانت موجودة وهنا خلينا نقوله العرض وقتاش سيء خلط للأواج متاعه والحاجة اللي كنا نستناو فيها الناس الكل كنا عارفين إنه إليانا باش تعمل حاجة كيمانكية هي الزغريتة العربية اللي في الأخر وكانت موجودة في الملعب الكل حاجة خليت ممكن أعطت طابع عربي البرفورمانس هذية وهزت السوشيال ميديا في رسالة بصرية وثقافية قوية وصلت الهوية وجذور الفلسطينية للعالم الكل في ليلة شارك فيها زادة مايكل بوبلي ونارا فتاهية بزومتر. نزلنا مع المونديال ونرجع هنا للفضيحة الكبيرة اللي صارت الحقيقة لمنتخب إنجلترا منتخب جود بيلينغهام منتخب تشيرشل فلوب كبير صار من معسكر المنتخب الإنجليزي وين قبل ساعات من يوصل المدرب توماس تشيرشل وملعبيته داير المدينة كانساس سيتي الكرهب اللي تنقل في المعدات تعرضت للسرقة. أي بركيو الكرهب بركيوها خلعوها في مقر التدريبات في السواب سوكر فيليج والحكاية عملت قلق كبير لأنه الملعبية
ثم لي كرامبون بيرسوناليزي نتاعهم للكوب دو موند كانوا موجودين مخدومين بالاسم مخدومين بالتايب كل شيء اليوم هما ما عندهمش غيرهم هذيك هو الماتريال اللي جاوا بيه يبا تسرق ولكن هنا ثم زاد برشا ملاعبيه كاتبين اسامي ولادهم مثلا ولا حاطين علم بلادهم مخدومين عندهم اشهر حاجه باش تعبر على الثقافه نتاعهم هنا اكيد في الكوب دو موند والشرطه الامريكيه دخلت في حاله استنفار كبير واعلنت اللي هما توا رجعوا اغلبيه المعدات المسروقه بعد ما اوقفوا زوز من الناس متورطين والمنتخب الانجليزي باش يبدا اول حصه تدريبيه غدوه لحد باش يحضر الماتش الاول ضد كرواتيا نهار الاربعاء الجاي. بوزومتر ستار كلوب ستار كلوب كل نهار السبت بالثمانية للعشرة متاع الليل. نقولوا النسور في المونديال نقولوا سيلم هف اي على خاطر غنية باش نبداو من توا نشجعوا بها المنتخب الوطني التونسي خرج الجرينتا اللي فيك.

0: وحشهم.
1: مرتضى الفتيتي بلينغوس يا صاحبي على مزيكا فام. انتم تسمعوا في ستار كلوب حتى العشرة متاع الليل. توا 8:48 دقيقة نعملوا بوان مونديال.
2: تبع الكورة وعيش المونديال.
1: دقيقة بركة تفصلنا على الميتون بالنسبة لماتش سويسرا وقطر. تقدم سويسرا 1-0. بينانتي كانت قبيليكا كيما حكينا لكم على الاكسيون اللي كانت صارت هنا. بون الحقيقة توقعناها انه بتيتر تكون الاصابة على الجول متاع المنتخب القطري، ولكن هنا بعد ما كانوا يرجعوا للفار اتضح انه بينانتي غاديكا كانت موجودة وتم تنفيذها وتماركيت البينانتي هذه. دونك تقدم المنتخب السويسري 1-0 كونتر منتخب قطر. الحقيقة على حسب ما قاعدين فرجوا في الماتش التوى فارق كبير ياسر في البرفورمانس بين سويسرا وقطر. ما نعرفش بتاتر في الميتون تتبدل شي حاجة، ممكن تغييرات ينجم يصيروا في منتخب قطر تنجم تخليهم يزيدوا يتقدموا أكثر على سويسرا، ولكن لحد توى نتصور الماتش تحسم من صالح سويسرا بالنسبة التوى. أكيد 1-0 لصالح المنتخب السويسري. دقيقة 45 نفكركم داير بالماتش بعد اللي بش يصير، ماتش البرازيل والمغرب، ماتش كبير برشا مع الحديث متاع الليل يستنى فينا بعد. اكيد تاون بعد نعطيكم فيري مزور شنو بتاتر في الليلايناب، ولكن اول لي فورماسيون اللي موجودين باش نلقاو هنا انه اكيد برايم دياز بالنسبه للمغرب حاضر، ياسين بونو في حراسه المرمى، حكيمي موجود، مزراوي وناحي العيوني، الكل موجودين الحقيقه. ايكيبا حاضره، وكيف بالنسبه للايكيب نتاع البرازيل اكيد فيني جونيور ورافينيا حاضرين، لوكاس باكيتا في الوسط، و نلقاو في الجول أليسون، ماركينيوس، دانيليو، غابرييل، كاسيميرو، برونو غيماريس. إكيبا كاملة ومتكاملة. ما نعرفش داليش قولك أنت، برازيل مغرب ولا نول؟ والله ما نعرفش، أنا نصور نول، نتصور 1-1 باش يخرجوا. دالي تقول أنت برازيل كيف هكاك؟ أنا بدي كيك نتصور على خاطر ثم برشا إنرجي قاعدين نشوفوا فيها من عند المنتخب المغربي وسود الأطلس. تو بعد أكيد نتبعوا ونشوفوا شنو باش يصير بالماتش، واللايف سكور أكيد تلقاوه على لي ريزو سوسيو موزايكا فام. احنا مازلنا مواصلين معاكم بعد شوية مراد دريدي في الأخبار، لكن توت سويت كالعادة خلينا نحكيوا شوية حكاية الغنية، أما نحكيوا على تاريخ غنية الورد كاب.
2: حكاية غنية، حكاية غنية الليلة كروية بنتياز. المونديال على قريب، واللي يقول كوب دي موند يقول زادة فايب وموزيكا تقعد محفورة في ذاكرتنا لسنين. الليلة باش نرجعوا بالوقت لأشهر الألحان اللي هزت استادات، وباش نبداو ب 2014 في البرازيل. We are one.

الغنية هذه جمعت بيت بول مع النجمة جينيفر لوبيز والبرازيلية كلاوديا. ورغم اللي البرازيل بلاد السامبا، أما بيت بول عرف كيفاش يخرج غنية فيها برشا طاقة وخليت العالم الكل يغني أولي أولا في ريو دي جانيرو.

عم إذا نحكيه على الجولدن إيج الأغاني المونديال، لازم نرجع بيكم العام 2010 في جنوب أفريقيا، النسخة اللي خلت العالم الكل ما ينسهش وقت اللي خرجت أغنية ويفين فلاج للصومالي الكندي كنان.

في نفس النسخة شاكيرا خليت التاريخ يقف بغنية واكا واكا ومعها فرقة فريشلي جراوند. أغنية هذه داير للتوى تتسمى الأنجح في تاريخ كأس العالم بالدونس الشهيرة متاحها والكلمات اللي تلم الناس الكل. وشاكيرا وقتها هي ولات ملكة المونديال من غير منازعة. وبطبيعة الحال التونسي ديما حاضر بالجرين تمتعه في المواعيد الكبيرة. ولازمنا نذكر الحقيقة الغنية اللي ولات النشيد الرسمي للنسور في أي محفل دولي، وهي غنية تخرج الجرين تليفيك السينما هاف.

هو صحيح الغنية دي خرجت عام 2012 تزامنا مع كأس افريقيا، اما من وقتها قعدت هي النشيد اللي شعل التيرانات ويحرك الحماس في قلوب التوانسة في كل مشاركة في كأس العالم. كي نحكيو على اخر نسخة من كأس العالم اللي عشناها في قطر 2022، الموسيقى العربية فرضت روحها بستيل عالمي في غنية ارحبوا.

هني هذه جامعة النجم العالمي جيمز مع الرابر البورتوريكي أوزونا. أرحبوا باللغة القطرية معناها يا مرحبا، وكانت هي المساج اللي وجدته قطر للعالم. توعد نجيو المونديال 2026، مقصودة رأيتي حفريتم على خاطر هذه

0: مونديال 2026 في أمريكا، كندا والمكسيك. خرجت الغنية الرسمية لايتر للفنان الأمريكي جيلي رول. أما المرة هذه الغنية هذية أثارت استياء كبير للجمهور الكرة في العالم. غنية ما فيهش فرحة، ما فيهش فايب، وما فيهش الانرجي اللي نستناوها كل أربع سنين الكأس العالم. تيليميت تقولش عليها ببليسيتي البيك أب تراك اللي استنسنا نسمعهم في أمريكا.
1: Almost every truck has a tailgate. Open, close. Let's add on to that.
0: أما على خاطر حكاية الغنية ديما نختموها بغنية باش يخليكم تعيشوا اللحظة مع غنية تربطت بالقدية زادة بالمونديال، وهي كولابوراسيون بينات ماجيك سيستيم وشوقي. هذه ماجيك ان ذا اير، تسمعها توت سويت على موزايك فام.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تونس وسائر دول العالم تحتفل باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق ليوم 14 من جوان، والذي اختارت منظمة الصحة العالمية إدراجه هذه السنة تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح، تأكيدا لأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني يسهم في إنقاذ الأرواح، وتقديرا للمتبرعين ودورهم في ترسيخ ثقافة التضامن والعطاء لإنقاذ الأرواح. وبهذه المناسبة نظم المركز الوطني لنقل الدم بتونس اليوم السبت حملة التبرع بالدم بشارع بورقيبة بالعاصمة تونس، تندرج في إطار دعم المخزون الوطني من الدم وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي والمنتظم. ويشار إلى أن تونس تحتاج إلى حوالي 40,000 تبرع إضافي بالدم سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى، حيث مكنت المنظومة الوطنية لنقل الدم في سنة 2025 من جمع نحو 250,000 وحدة، في حين تتراوح الحاجيات الفعلية بين 290,000 و300,000 وحدة سنويا. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عمل يؤكد في بيان صادر اليوم السبت أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلقة بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر بالرادة الرسمية للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. وأفاد الاتحاد بأنه تلقى اقتراح موعد للقاء وفد ممثل عن المعطلين مع رئاسة الجمهورية، وذلك إثر التحرك الاحتجاجي الذي نفذه يوم الخميس 11 من جوان الجاري بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات القانون عدد 18 لسنة 2025. ودعا في هذا الخصوص إلى أن لا يفهم أي لقاء مع مؤسسة الدولة على أنه تفاوض حول مبدأ تطبيق القانون، وإنما لعرض الإجراءات العملية والأجال الزمنية الكفيلة بتجسيد مقتضياته على أرض الواقع وفق ما جاء في البيان. تم اليوم السبت البدء الفعلي في استغلال وحدة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لفائدة بحارة منطقة غنوش من ولاية جابس، والتي جرى تركيزها فوق مقر مجمع التنمية للصيد البحري بالجهة. ويأتي هذا الإنجاز بالتعاون بين الصندوق العالمي للطبيعة بمكتب شمال إفريقيا ووكالة التعاون البريطانية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع طموح يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري التقليدي في تونس ودعم الانتقال الطاقي النظيف في الأنشطة البحرية. وأوضح رئيس مجمع التنمية للصيد البحري بغنوش ساسي علي أنه تقرر في البداية منح 3 بحارة لكل منهم محركا كهربائيا بقوة 15 حصانا مع بطاريتين كتجربة أولى، وفي حال نجاحها سيتم تعميمها على 150 بحار بغنوش. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم السبت أنه من المقرر توقيع الاتفاق لوقف الحرب مع إيران غدا الأحد، على أن يلي ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز الممر الاستراتيجي للتجارة الدولية، والذي شكل عقدة أساسية في عملية التفاوض. وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن وزارة الخارجية في وقت سابق من اليوم أنه لن يتم توقيع الاتفاق غدا الأحد. الرئيس السوري أحمد الشرع ينفي ما يشاع حول احتمال دخول قوات سورية إلى لبنان في وقت تسير فيه أنباء عن ضغوط أمريكية في هذا السياق. وبحسب وكالة سنة سورية للأنباء، قال الشرع لوفد من وجهاء وأعيان ريف دمشق خلال لقاء عقد الخميس ما يشاع حول دخول سوريا إلى لبنان عار من الصحة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسر دالي في ستار كلاب مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

أقوى أقوى شوية أقوى شوية على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب

كوكتيل تونسي، جونا تونسي مع أمينة فاخت على موزيك فام كالعادة. أحسن موزيكا سيصل ويحكم طريق السلام عليكم، واحدة واحدة في الكيس. بعد شوية نعطيكم لي بون بلون، تاخذوا فكرة على وين تنجموا تمشيوا تتفرهدوا وتسهروا بالنسبة لليلة. أما توت سويت تابي روج.

دليلة الريد كاربت بيجتهزنا مباشرة لقلب نيويورك لعيون الكل كانت متجهة المسرح ديفيد إتش. هنا نحكيه على العرض العالمي الأول والأسطوري الفيلم الساينس فيكشن ديسكلوجر داي أو يوم الحقيقة للمخرج العبقري ستيفن سبيلبرغ. سبيلبرغ كان صرح لوسائل الإعلام أنه فكرة الفيلم بدأت معاه ملي كان عمره 5 سنين وقت اللي يبوه وراه الشهب المتساقطة في السماء اللي زيتوال فيلان جستمان, ومن وقتها قعد مغروم بعالم الفضاء والمجهول وحب ينقل الحسيس هذا للجمهور باش يخليهم يتصالحوا مع فكرة المجهول ويتعاطفوا معها.

قصة فيلم تدور فيه قالب فيه برشا سوسبانس وين تركز على مغامرة زوز نساء، واحدة تخدم في الأمر السيبراني والأخرى في الأرصاد الجوية. يكتشفوا مع بعضهم سر حكومي خطير ومخفي عنده 79 سنة كاملة يتعلق بوجود حياة ذكية غير بشرية في الكون. الفيلم هذا ما يقدمش مجرد سوسبانس إثارة، أما يطرح تساؤلات إنسانية عميقة ياسر وحول وجودنا حول الكون، وينصف زيدا سبيلبرغ الكاست الأسطوري للفيلم بأنه الدريم تيم أو طاقم الأحلام، على خاطر الممثلين قدموا أداء واقعي وطبيعي يمس كل إنسان.

نجوم هوليوود اللي شاركوا في البطولة عبروا على انبهارهم بالخدمة مع سبيلبرغ. أميلي بلانت كشفت على الفرحة والصدمة اللي عاشتها وقت اللي جاتها مكالمة المخرج اللي ألهمها لسنوات، والمكالمة ذي الحقيقة بدلت لها حلمها لحقيقة. قالت لي الفيلم باش يعلم البشر التواضع. أما كولمان دومينغو فحكي بضحكة كيفاش سبيلبرغ اتصل بيه وقال له ثبت روحك، انت نجم تشوف نفسك في الفيلم هذايا وقال له. كولمان وافق من غير تخمام. الفيلم يضم زادة نجوم كبار كيما جوش كونر، إيف هوسن ووايت راسل. الجود نيوز بالنسبة لجمهور السينما في تونس هو أنه فيلم ديسكلوجر دي انطلق رسميا في قاعات السينما التونسية من نهار 3/9/2026، يعني قبل حتى ما يبدأ عرضه الواسع في قاعات الآي ماكس في أمريكا اللي انطلق البارح نهار الجمعة 12 جوان. الفيلم متوفر زادة وتوا موجود باش يكون داير الحدث السينمائي الأكبر أكبر للصيفية هذه قبل أكيد ما يجي فيلم لوديسي متاع كريستوفر نولان اللي نستناو فيه في جويليا. هذا كذا حدث كبير ياسر، وديما الحقيقة يقعدوا ديما من أكبر زوز مخرجين سبيلبرغ ونولان، ديما تلقاهم كل عام يتعاركوا شكون الفيلم متاعه باش يوصل أكثر للجمهور، شكون الحكاية اللي باش تمس أكثر عشاق السينما في العالم، وشكون اللي يخدم أكثر على الإيماج. سبيلبرغ عرفني زادة بأفاتار السيري كاملة اللي كل مرة كان يجرب فيها معناها خلينا نقوله معناها نيم ممكن تجارب أخرى، ولكن حتى زادة نقول الثالث اللي معاهم جيمس كاميرون اللي اختار سنين ويخدم على بيلي آيليش والتغني متاحة هيت مي هارد اند سوفت اون 3D، ولكن هنا سبيلبرغ العبقري. الفيلم متاعه تنجموا تمشيوا تكتشفوه وتعيشوا التجربة متاع الخيال العلمي في قاعات باتي في تونس. تابي روج الموسيقى مازالت متواصلة مازال كافي من نرجع الجونة التونسي مع بلتي. بلتي زادة عبقري في ميدان، وهي على خاطر كل ميلودي كل غنية كل كتيبة ديما تلقى النجاح وتلقى الإقبال عند الجمهور. تسمعوا يا حسرة على موسيقى.

0: جيتا سامبلينغ هذايا الغنية ستار داست ميوزيك ساوندز بيتر ويذ يو مع ميلكي جاست ذا واي يو ار على موزايكا فام. اكاو جيتا يحضر في روحه لصيف 2026. داير شفنا لو كونسير الكبير اللي صار في ستاد دو فرانس. جيتا الحقيقه استدعى زاد برشا برشا ديزارتيست كانوا موجودين. هذو هما لي كونسير اللي نحبوا نراهم الحقيقه في مختلف البلدان. ان شاء الله نهار نلقاو حاجه كيما هكا في تونس. امونتخ تون كان تلوجوا باش تتفرهدوا تو سويت لي بون بلان.
1: بون بلان لي بون بلان كي العاده نعطيكم فكره على بروجرام السهريات بالنسبه لليله السبت. ونبداو بذا بريدج وين نلقاو مهدي باكوش اماني هرابي وفرقه الباشا للدبكه السوريه في المولو السهريه فور ذا نايت في لي دون ساتيداي فيفا مع بدر وبنكا. السهريه 100% روك في روك اند رولا مع هايجين لايف باند. في البلاغ نلقاو اون شوكيس كازو في الحبيبي داون تاون خمير اورجانيك ميوزيك. في الاينا السهريه بلو ايز. في المارتي كلوب نلقاو الديسكو العربي. في الفلوس سهرية كالينتي مع ألدي أستريد كلينك كوكو ومقراني. في البوبوت نلقاو سيف تويتي ودي جي باو. في ظروف سهرانين مع أيمن السيق وأحمد سعد. في الكاليبسو حمامات السهرية كافي شانتا. في المودز نلقاو أرابيان مادنس نايت. نمشي ورسوسة وين تسمع فينا على 90.1 FM. في الجولف برو الليلة السهرية إستريا. في ستيبس جروف اكسبيرينس مع أمين هاني مادفي ذا باك. ونختمو بجربة وين تسمع فينا على 89.2 FM. في الفيغا الليلة نلقاو ميلا دي جي سات.
2: بون بلان ستار كلوب كل عرسات بثمانية للعشرة تعليل.
0: الموسيقى مازالت متواصلة موزايكا فام. ماتش سويسرا وقطر واحد شيء لصالح سويسرا. ما تبدل حد شيء في السكور لكن نحكيو على دقيقة 70. هنتابعوا في الماتش أكيد. وبعد تلقاو أخبار الرياضة سبور إكسبريس على موزايكا فام. سكور فينال متاع الماتش الحقيقة الكوب دي موند مازالت متواصلة. وبعد ماتش البرازيل والمنتخب المغربي وسود الأطلس مع الأحداش متاع الليل أكيد باش نتابعوه. وتلقاو اللايف سكور على لي ريزو سوسيو موزايكا فام. خليكم مع كيسي إن ذا سانشاين. And that's the way I like it.

0: تو ليتي فكرنا برشا برشا بمهرجان دوكا دو اللي عملناه ولي لسونوغيتي هذيا سورتو نحن نحضروا في رواحنا لي برمجة المهرجانات بالنسبة لصيف 2026 تو على قريب البرمجة الكل تلقاو على موزايك fm.net المختلف في المهرجانات. احنا مازلنا مواصلين معاكم في ستار كلوب حتى العشرة متاع الليل. تو سويت فغي وفو
1: فغي وفو صحيح ولا غلط فغي وفو
0: في فري أو فو كالعادة منعملو طلع على أكثر الأخبار اللي يدورو لي غومور اللي موجودين على السوشيال ميديا ولا في عالم الفن. أكيد نثبتو من المصادر نتاعنا ونعطيوكم الصحيح من الغلط. باش نبداو بخبر يهم مهرجاناتنا الصيفية عن مديدة الحقيقة قاعدين نشوفو في الأسماء المنتظرة اللي باش تكون موجودة في المهرجانات الكبيرة. كل مرة الحقيقة نسمعو بخبر فما اللي منهم تأكد فما اللي منهم الزيل، لكن الحقيقة مازلنا نستناو في البرمجة الرسمية اللي باش تخرج على مختلف المهرجانات. أما أونتخوطون فما أخبار الحقيقة قاعد يدور برشا على فنانة يحبوها التوانسة الكل. هل باش تغني النجمة اللبنانية إليسا في مهرجان قرطاج الدولي في صيف 2026؟ هو الحقيقة خبر مش مؤكد أما مرجح أنه صحيح في انتظار تأكيد إدارة مهرجان قرطاج الدولي، ونتصوروا باش يكون أقوى نيوز يفرح جماهير الفن في تونس. فما برشا مصادر مقربة من إليسا بدأت تتأكد في مشاركتها الرسمية في الدورة 60 من مهرجان قرطاج الدولي لصيف 2026، والعودة هذه باش تكون استثنائية وباش تعمل بوز كبير على خاطر إليسا غايب على مسرح قرطاج عندها تقريب 14 سنة كاملين. السوشيال ميديا هنا الحقيقة عندها أشهر وأشهر، والجمهور متاع إليسا في تونس يطالب بوجودها في مهرجان قرطاج. فيديوهات نوستالجيك وبرشة تشجيعات الحقيقة باش إنها ترجع لجمهورها وتعمل واحدة من أكبر الحفلات. بينسور إذا كانت تأكد الخبر رسميا إنها باش تكون من أكبر وأبرز المحطات الصيفية، وين باش تقدم أغانيها الجديدة والقديمة اللي كبرنا معاها. نمشيو لعالم ستريمينغ ونحكيو على نتفليكس. برشا مسلسلات كبار عرفناهم ويظهر لي عامل ريبوت بالنسبة للسنة، كما مثلا الأخبار اللي سمعناها على لا كاسا دي بابيل. والتو الحقيقة مازلنا مش عارفين اسكو ثم سيزون جديدة وإلا فما سبينوف آخر كيما سبينوف متاع برلين. ولكن باش نمشيو لفرنسا، واحدة من أكبر السيريات اللي تفرجوا عليها ملايين المتفرجين في العالم على نتفليكس. إبام هل بالحق ثم جزء رابع للمسلسل الشهير لوبان؟ إبا الأخبار هذية صحيح ومؤكد 100%. واللص النبيل لوبان راجع وبقوة. منصة نتفليكس أعلنت رسميا على التحضير للموسم الرابع من مسلسل لوبان، وين انطلق التصوير الفعلي للعمل من شهر ماي اللي فات. النجم العالمي ومارسي عبر على حماسه الكبير وقال لك اللي شخصية أرسين لوبان بالنسبة لي لعبة رائعة يشتاق لها ديما. الموسم الثالث كانوا فيه وأرسين كان وراء القضبان بعد ما سلم نفسه لحماية عائلته، وتوى الجمهور في العالم الكل يستنى كيفاش باش يهرب أرسين ونشوفوا شنية هالحيلة الذكية اللي باش يستوحاها من أرسين لوبان في الموسم الجديد.
1: Vrai ou faux ?

0: نخمو بأخبار اللي هزنا العالم الفوتبول، أخبار الميركاتو على أوجها توا خاصة في إسبانيا، وهنا داير بعد ما صار تكلفوف على كبيرة في ريال مدريد من انتخابات تصير الأول مرة في 20 سنة، خسارة إنريكي ريكيلمي وفلورنتينو بيريز اللي حافظ على الرئاسة متاعو للريال حتى العام 2030. بيريز وفيب وعده، وتم الإعلان رسميا إنه جوزي مورينيو هو المدرب الجديد لريال مدريد اللي بيش يبدأ خدمته في البرنابيو أبارتير من 13 جويلية الجاي. توا نمشيو للانتقالات الجاية اللي تستنى في الريال، وهل بالحق الريال سرق النجم البرتغالي برناردو سيلفا من غريمه برشلونة؟ يبقى الخبر هذا صحيح في كواليس الميركاتو. ريال مدريد دخل بقوة وطار برناردو سيلفا اللي عمره 31 سنة ولا في طريق مفتوح وديريكت باش انه يصحح معاه. برناردو توا لاعب حر او فري ايجنت بعد ما كمل رحلة اسطورية دامت 9 سنين مع المان سيتي، وكان في محادثات متقدمة مع برشلونة واتلتيكو مدريد، لكن زوز اندية هذوما رفضوا انهم يغيروا او يحسنوا العرض المالي نتاعهم. هوني دخل الميرينجا على الخط، والكي فاكتور في الحكاية هذه الكل كان سبيشال وان المدرب جوزي مورينيو اللي طلب برناردو سيلفا بالاسم. وهنا الحقيقة فكرة انه مورينيو هو المدرب خليت ممكن سيلفا يختار ديريكتومون ريال مدريد وعينيه مغمضة ويخلي الخيار نتاع برشلونة وراه بياسر.
1: فري أو فو؟ صحيح ولا غلط؟ فري أو فو؟ ستار كلوب.
0: هكا كونوا خلطنا خير ستار كلوب بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعين اللي تبعتونا من 8 حتى 10 متاع الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الإخراج وائل في ستوندار والإكيب ديجيتال. الرونديفو بتاعنا يتجدد الجمعة الجاية في نفس التوقيت، كل نهار سبت في ستار كلوب نعملوا طلع على الأخبار اللي تم المشاهير، لو ريكاب متاع جمعة كاملة، سورتو على البوز اللي صاير، ونعطيكم الصحيح من الغلط. بعد شوية موعد الرياضة سبور إكسبريس، وقبل تلقاو مراد الدريدي في الأخبار، وسهرية مازالت متواصلة على موزايكا فام في جيت سيت اف ام مع عدنان حوات. كان معاكم سري جديدي، باش نخليكم مع مورسو تشيل يونسكم اكيد في الثنية. يرجع بينا العام 2024 اغوميكس لغنية ماريا ماريا من عن تيكي ديب وغوردو. انجوي احسن الموزيك على موزايكا فام، تسبحوا الاخير.
2: موزايكا فام.

0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصدر مسؤول بالحرس البحري بنابل يؤكد في تصريح لموزايكا اليوم السبت اندلاع حريق في مركب تونسي ترفيهي استوجب تدخل فريقا من الحرس البحري ومن الحين المدنية للسيطرة عليه تماما. أوضح المتحدث أن المعطيات الأولية تؤكد اشتعال النيران بفعل تماس كهربائي، وقد أتت النيران على كامل المركب متسببة في تلفه بالكامل وخروجه عن الخدمة دون تسجيل خسائر بشرية، إذ كان المركب خاليا من الركاب وراسيا في ميناء إقليمي. المندوب الجهوي للسياحة بالمحطة السياحية نابل الحمامات الشمالية وحيد بن فرج يقول أن مدينة الحمامات استقبلت اليوم السبت وفدا من الصحفيين والإعلاميين الصينيين في زيارة خصصت لاكتشاف الموروث الثقافي والتراثي الذي تسخر به الجهة. وفق بن فرج، فقد شهد برنامج الزيارة عرضا للأزياء التقليدية التونسية مع تسليط الضوء على جوبة الحمامات باعتبارها أحد أبرز رموز الهوية المحلية، إلى جانب ورشة تفاعلية للحرف التقليدية أتاحت للوفد الاطلاع على مهارات الحرفيين وخصوصية الصناعات التقليدية بالجهة. وصف بفرج تجربة بالمهمة نظرا لما يطلع به الإعلام الأجنبي من دور في التعريف بالوجهات السياحية والتأثير في خيارات المسافرين، حيث تمثل السوق الصينية أحد الأسواق الواعدة ذات الإمكانات الكبيرة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يفتتح اليوم السبت بمدينة الحمامات أشغال الندوة الوطنية لمديري مؤسسات الخدمات الجماعية في دورته الأولى تحت عنوان خصوصية التسيير في مؤسسات الخدمات الجماعية بين المسؤولية المهنية للمدير والإطار التشريعي. وحسب بلاغ إعلامي للوزارة، تندرج هذه الندوة في إطار السعي إلى توثيق روابط التعاون وتبادل الخبرات ودعم مديري مؤسسات الخدمات الجماعية بمختلف الآليات والوسائل التي من شأنها تطوير أساليب العمل وتحقيق الحوكمة رشيدة وتحسين الأداء. ونوى الوزير بأن رؤية الوزارة الإصلاح تنطلق من قناعة راسخة، وهي أن الطالب ليس مجرد رقم في سجل البيانات، وأنما يمثل نبض وروح مؤسسات الخدمات الجماعية، وأن الانخراط في منظومة جماعية تتميز بجودة المتخرجين منها يتطلب تحديات ورهانات وخطوات جريئة وتشارك جميع الأطراف المسؤولة طيلة رحلته الجامعية. في الشأن الدولي، الاحتلال الإسرائيلي يعيش حالة من الترقب السياسي والأمني مع اقتراب الإعلان عن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، وسط أجواء مشحونة وتقديرات متزايدة داخل الأوساط الإسرائيلية بأن الاتفاق المرتقب قد لا يخدم المصالح الإسرائيلية، في ظل تحذيرات ومواقف صدرت عن أطراف عدة بشأن تداعياته المحتملة. وفي هذا السياق، أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال أن تصدر القيادة السياسية تعليمات بوقف المناورة البرية في جنوب لبنان، وذلك في مسعى لتجنب أي عرقلة للاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران. استطلاع حديث يظهر أن ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا بدأ ينعكس على سلوك المستهلكين، إذ بات نحو ثلث السائقين يقلصون استخدام سياراتهم بشكل متكرر بسبب زيادة تكاليف التنقل المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة. وبحسب بيانات صادرة عن مصرف تيم بانك استنادا إلى مؤشره للسيولة المالية، فإن نحو 33% من السائقين في ألمانيا أصبحوا يقودون سياراتهم بشكل أقل، فيما ترتفع النسبة إلى 35% بين الأشخاص دون سن 30. بالنسبة للتوقعات الجوية يوم غد الأحد 14 جوان، سحب قليلة ثم تقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي. الحرارة في ارتفاع طفيف، حيث تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرومي في سبور إكسبرس، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك.
4: سبور إكسبرس. مرحبا بكم. بعد شوي نحكي على بلاغ إدارة النادي الإفريقي والترجي وأيضا طلب إدارة الترجي من الرابطة، لكن البداية تكون بالمنتخب الوطني وفكرة على آخر الأخبار. المنتخب قبل مواجهته غدوة ضد المنتخب السويدي مع وطن خاص لمونتيري. أحمد عادل أحمد مرحبا بك.
5: مرحبا بك شوقني، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا بتبيعوني مباشرة من مدينة مونتيري. تو ماتشات ودرج بعد تقريبا 40 دقيقة من تو باش يكون الموعد مع الندوة الصحفية للناخب الوطني صبري اللموشي باش يسلط خلالها الضوء على أهم الاستعدادات لمباراة غدوة. غدوة ماش وقت تكون مهم قوي غدوة بالفجر باش تكون المباراة وقتها بتوقيتهم فوالا 8 متاع الليل بتوقيت مونتيري باش يكون مصحوب باللاعب علي العابدي. أكيد كان في سؤال على كان وصلنا الدور بديعش يسألوه على مدى تأثير مباراة بلجيكا الاستعدادات كيفاش كانت، ولأنه يخيروا كونه مباراة بلجيكا ننساوة. لكن في كل حالات الموعد مع النادي الصحفية في الليل من بعد 8 متاع الليل هون بتوقيت مونتيري، يعني 3 متاع الصباح بتوقيت تونس، مش يكون الموعد مع آخر حصة تدريبية مش يكون مفتوحة لوسائل الإعلام 15 دقيقة دون الإدلاء بتصريحات. نعرفه جيدا كونه الملعب اللي قام فيه المباراة يتسع تقريبا 53 متفرج إلى حدود يوم الأمس 47,000 مشجع قصوا تذاكرهم، من بينهم إلى حدود يوم الأمس نحكيه 500 مشجع تونسي في انتظار ارتفاع العدد من هون إلى 24 ساعة القادمة قبل المباراة. هذه أهم تقريبا زوج نقاط نجمو نحكيه فيهم. نقطة التشكيلة المحتملة مازال حكينا بكري في ساندي سبور معاك، مازال الاختيارات النهائية مازال ما تمش تحديدها في انتظار شراء تضاح الرؤية اليوم، وفي انتظار زادة ما سيقال في الندوة الصحفية باشتقاوت بها على سبور باي موزيكا في المبعد.
4: شكرا لك أحمد مباشرة من مونتيري. نواصل مع المونديال والمنتخب القطري يخطف تعادل اللحظات الأخيرة من المنتخب السويسري. المنتخب السويسري في افتتح النتيجة من دقيقة 17 عن طريق المهاجم أمبولو، لكن المنتخب القطري في 90+5 عن طريق خوخي بوعليم يتمكن من تعديل النتيجة في كما قلت في الوقت الإضافي. تقريبا زاد الحكم 7 دقائق والبونتو جاء في الدقيقة 5 بالوقت اللي أضافه الحكم. ممكن هو تعادل بتعمل انتصار للمنتخب القطري اللي كان في طريق نحو الهزيمة، لكن يبقى لحظوظه في الماتش هذا من خلال التعادل 1-1 مع الأحداث، يعني أقل من ساعة وتنطلق واحدة من المقابلات الكبيرة المنتظرة في المونديال بين المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي في مواجهة الحقيقة مستنى منها برشا كورة في المونديال هذا. أيضا مساعتين متاع الصباح هايتي تواجه اسكتلندا، والخمسة متاع الصباح أستراليا تواجه تركيا. منتخبنا الوطني لأقل من 23 عام خسر نهائي دورة تولون اللي ممكن منتخبنا تخلى الدورة دي للفوز بها، وفي الأخير خسر الفينال ضد منتخب البرتغالي لأقل من 20 عام. منتخبنا خسر بنتيجة 2+ بونتوات جو في دقيقة 23 ودقيقة 90+6. إدارة النادي الإفريقي أصدرت بلاغ فيما يخص ملف أحداث الديربي والموضوع متاع توغاي، وأيضا تصريحات اللجنة القانونية للترجي الرياضي التونسي، وتعتبر تعبر فيه عن استغرابه من محاولات تزييف الوقائع حسب نص البلاغ وتقديم روايات مغلوطة أو مضللة للرأي العام. في ذلك تصريحات لسان دفاع الترجي الرياضي التونسي إلى اعتبر الاعتداء غير ثابت. وبخصوص مراج حول منح الدكتور محسن طرابلسي شهادة طبية، تقول إدارة النادي الإفريقي للمعني بالأمر لم يعد مباشر لمهامه بقسم الاستعجالي بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس منذ توليه رسميا رئاسة النادي الإفريقي. بعد البلاغ هذا إدارة الترجي التونسي أصدرت بلاغ ترد فيه على أهم ما جاء تقريبا في بلاغ النادي الإفريقي، ومن أهم ما جاء في بلاغ إدارة الترجي تقول أنها تتبع كل ما يثبت خلاله بواجباته القانونية أو المهنية في تحري الوقائع والتثبت منها، أو كل من ساهم بأي صفة كانت في إعداد أو اعتماد أو ترويج معطيات أو وثائق أو ادعاءات من شأنها تضليل الجهات المختصة أو التأثير على مسار كشف الحقيقة. هذا من نقاط اللي جات في بلاغ إدارة الترجي التونسي. أيضا إدارة الترجي تواجهت بمراسلة رسمية لمكتب الرابطة المطالبة بنسخة من جميع الوثائق في الملف التأديبي للاعب محمد أمين توغاي. نحكيو على الميركاتو في الترجي التونسي، وإدارة النادي توصلت اتفاق رسمي مع المدافع حمزة الجلاسي لتمديد العقد لمدة عام مع عام قابل للتجديد. في ملف المدرب سانتوس، إدارة النادي أعطت مهلة للمدرب توفى نصلي للمهلة هذه، إذا كان تم الإجابة على المقترح إدارة النادي فأنه باش يكون هو المدرب الجديد، وإلا إدارة الترجي باش تتعدى للخطة الثانية ولا بلومبي. في النجم الساحلي تمكنت لجنة فض النزاعات من إغلاق زوز ملفات على من إغلاق زوز ملفات جديدة، منهم ملف الحارس السابق علي جمل المقدرة ب 190 ألف دينار، وأيضا صالح الغديمشي المدافع السابق اللي طوال 45 ألف دينار، وأيضا شرعت لجنة فض النزاعات من البارح في معالجة ملف اللاعب السابق اللي طوال فافي برنودان المقدرة ب 92 ألف دينار. وأنه نذكر أن لجنة النزاعات في النجم الساحلي فضت كل من ديون ألفونس أوميجا والمعدل البدني أحمد البريدي. كانت هذه إخر نشراتنا الرياضية اليوم، تلقاها على السيت موزهيكا فام بونيت.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك.
6: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready.
7: 10 9 8 7

of the week. Was that somebody screaming? It wasn't me.

0: Electric. It's not over. I'm not going home. Stay tuned. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الشؤون الخارجية محمد علي نفتي ونظيره الجنوب أفريقي رونالد لامولا يؤكدان على ضرورة توظيف الإمكانيات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين واستثمار الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحر القاري الأفريقية التي أجرى أمينه العام مؤخرا زيارة عمل مثمرة إلى تونس. وشدد الوزيران خلال محادثة هاتفية جمعتهما مساء اليوم السبت على أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة قصد إضفاء حركية جديدة على العلاقات الثنائية بالبلدين وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. المرصد التونسي للاقتصاد يعتبر أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بقي إلى حد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور، والتي تنص على استكمال إعداد المخطط في أجل أقصى 22 من شهر ديسمبر 2025. وقال المرصد في ورقة تحليلية صادرة عنه اليوم السبت أن المشروع لم يعرض بعد لا على المجلس الوطني لجهات الأقاليم ولا على مجلس النواب الشعب ولا على مجلس وزاري للمصادق عليه. ويأتي ذلك وفق المرصد في وقت ينتظر فيه تنظيم مؤتمر حول التمويل المخطط في نهاية شهر جوان 2026، وفي غياب نقاش عمومي ومؤسسته حول محتواه وتوجهاته وأولوياته. في أخبار العالم، حركة حماس تدعو الدول والهيئات الأممية كافة إلى محاسبة إسرائيل على تصعيد انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، محذرة من تداعيات الإجراءات المشددة داخل السجون الإسرائيلية. ونقل مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين غير حكومي اليوم السبت عن بيان لحركة حماس أن الاحتلال فرض إجراءات مشددة ومهينة في سجن عوفر بحق الأسرى عند نقلهم للقاء محاميهم. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول اليوم إن القوات المسلحة الروسية تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتتقدم بثبات. نقابة الأطباء البريطانيين تفيد اليوم السبت بإعلان الأطباء المقيمين تعليق الإضرابات التي كان من المزمع أن تبدأ بعد أيام في إنجلترا، وذلك بعد أن قدمت الحكومة عرضا في اللحظة الأخيرة سيطرح للتصويت بين أعضاء النقابة. وقالت النقابة إن لجنة الأطباء المقيمين في بريطانيا ستجري استفتاء على العرض، وأن الإضرابات المقررة اعتبارا من 15 من جوان ستعلق في أثناء إجراء التصويت. وذكرت النقابة أن العرض الجديد سيقدم زيادة في الأجور تبلغ 6.6% في المتوسط بحلول شهر أفريل 2027، إلى جانب توصية هيئة مراجعة الأجور لهذا العام على أن تتبعها زيادة أخرى. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع عدن حوات في جتة فام، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.

0: 22h, Midnight. Midnight. Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني تبلغ 2,234,000 قنطار إلى غاية 12 من جوان، وفق ما كتبه ديوان الحبوب الذي بين في بلاغ أنه تولى الترفيع في نسخ الإجلاء نحو خزانته المحورية وحدات التحويل التابعة للمطاحن، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة في إطار تأمين موسم تجميع الحبوب وضمان استيعاب الضغط المحتمل على المراكز وتمكين الفلاحين من تسليم محاصيلهم في أفضل الظروف. حمادي الحبيب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة يشدد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان أفضل الظروف لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والكهرباء خلال صيف 2026، بما يسهم في المحافظة على جودة الخدمات واستمرارتها. وكاتب الدولة يؤكد خلال جلسة عمل تنسيقية بحضور المديرين العامين لشركتي السوناد وستاغ على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتدخل السريع بين المؤسستين ووضع خطط استباقية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، خاصة بالمناطق التي تشهد ضغطا مرتفعا على الموارد المائية خلال الموسم الصيفي، مع الحرص على متابعة وضعية الشبكات والمنشآت بصفة دورية والتدخل الفوري لمعالجة الإشكاليات الطارئة. رئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنة رجب عرعود يعلن الانطلاق في اعتماد آلية جديدة لاقتناء الأراضي بأسعار تفاضلية تقل بنحو 70% عن القيمة الأصلية التي يحددها خبير أملاك الدولة، بما يتيح توجيه جزء مهم من المشاريع السكنية لفائدة محدودي الدخل. عميد المهندسين التونسيين محسن غرسي يؤكد إحصاء 4500 بناية أثرية آيلة للسقوط بكل من تونس وبنزرت والحمامات، وذلك وفق دراسة أنجزتها العمادة، مشددا على أن الترميم وصيانة واستثمار هذه البنايات بالشكل الأمثل يمكن أن يدعم الاقتصاد خاصة في المجال السياحي والثقافي. بلدية مدينة تونس تدعو كافة مكونات المجتمع المدني والجمعيات والمتساكنين ومختلف الأطراف للمساهمة الفاعلة والانخراط في حملة النظافة المتواصلة طيلة الأسبوع المقبل، دعما لجهود المحافظة على نظافة مقبرة الجلاز وترسيخا لثقافة المواطنة والمسؤولية الجماعية في حماية الفضاءات العامة وصيانة حرمة الأماكن ذات الرمزية التاريخية والإنسانية، ذلك في إطار الجهود المتواصلة الرامية للمحافظة على نظافة المقبرة صيانة محيطها والارتقاء بجمالية الفضاء وتحسين ظروف استقبال الزائرين. في أخبار العالم، في اليوم السابع بعد المئة من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق مع إيران الأحد، ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز للجميع. الاحتلال الإسرائيلي يشن السبت سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه قبل وبعد توجيه جيشها إنذارين بوجوب إخلاء أكثر من 20 بلدة وقرية، لا سيما مدينة النبطية، بحسب أفاد الإعلام المحلي. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.